0: مؤكدا بصيغة عجيبة، يقول جل شأنه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني هذه الكلمة عظيمة، يعني حقا علينا، يعني كأنه الله تعالى أوجبه على نفسه. يقول هذا وعد عجيب بصيغة عجيبة فيها تأكيد عجيب يجعل الإنسان يثق ثقة مطلقة أن الإيمان صلة عظيمة بالله يترتب عليه النصر. يعني الله تعالى كأنه يحلف حقا علينا نصر المؤمنين. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالدفاع، فقال أيضا في آية أخرى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رعاية عجيبة يحظى بها عباد الله المؤمنون بإيمانه. طبعا هنا كأن الله تعالى هو المحامي يدافع، يعني الآن محامي يقول مدافع أو يدافع، فالله تعالى هو الذي تولى ذلك. رعاية عجيبة يتدخل الله سبحانه وتعالى للدفاع عنهم في مواجهة كل التحديات والأخطار والأعداء. ومن كان الله سيدافع عنه ألن يكون في أعظم حماية وأعز موقع وأمنع حصن؟ بلى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالعزة. كل هذه أنواع الفلاح، النصر، الدفاع، العزة. الله تعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة من الله سبحانه وتعالى يهبها لعباده المؤمنين بما يمنحهم به من نصر وتأييد، ويدفع عنهم ويمكن لهم ويؤيدهم فيستنقذهم من حالة الإذلال والقهر والاضطهاد والامتهان، فيكونون في موقع عزة وقوة ومنعة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالجنة، وقال يأتي الوعد أيضا في القرآن الكريم بالجنة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تأملوا في هذه الآية المباركة، وعد ممن لا يخلف الوعد من الله سبحانه وتعالى. وعد بماذا؟ بهذا النعيم العظيم الأبدي الذي لا مثيل له ولا نهاية له، أعظم نعيم وأرقى سعادة وأطيب حياة ولا نهاية لها في نفس الوقت. وعد الله المؤمنين والمؤمنات. يأتي هذا الوعد مرتبطا بماذا؟ يقول بهذا العنوان المهم، عنوان الإيمان، المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات يعيشون فيها، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات يعيشون فيها في مستقبلهم الأبدي والدائم في الآخرة. هذه الدنيا حياة مؤقتة، حياة لها نهاية، الإنسان يولد فيها وله أجله المرسوم، أجله المحدد، إلى حين يصل إلى ذلك الأجل تنتهي هذه الحياة. لكن ذلك المستقبل الأبدي والدائم العظيم الذي لا نهاية له فيه أرقى نعيم، جنات تجري من تحتها الأنهار بكل ما أعده الله في تلك الجنات من المأكولات، من المشروبات، من الفواكه، من المطاعم، من القصور. أتى قوله تعالى أيضا بعد ذلك خالدين فيها ومساكن طيبة، كما ذكرنا ذلك عن حديث المفصل عن المعاد، مساكن في الجنة. ليس هناك في الدنيا، في كل مساكن الدنيا، عندما تأتي مثلا لتتأمل في ناطحات السحاب في قصور الملوك والأمراء والأثرياء الكبار في هذه الدنيا، كيفما كانت قصورهم، كيفما كانت ناطحات السحاب التي يمتلكونها، كيفما كانت الفيلات والمباني التي يقطنون فيها، لا شيء منها يساوي مسكنا من تلك المساكن التي أعدها الله في الجنة. هذا النعيم، هذا التكريم، والذي هو أبدي لا ينقطع مليارات السنين، لا تعتبر حسابا له، فوق مليارات السنين، لأن هناك زمن لا زمن يحسب، الحياة أبدية. العنوان هو الخلود، خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، حيث البقاء الدائم في النعيم الدائم، البقاء الدائم الأبدي، ولكن في النعيم الدائم المتجدد المبارك الذي لا ينقطع، وإنما يزيدهم الله من فضله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالرضوان، فقال مع كل هذا النعيم المادي، الجنات، البساتين، الفواكه، المأكولات، المشروبات، الحور، القصور، مع كل هذا النعيم المادي هناك أيضا ما يجعل لهذا النعيم المادي اعتبارا مهما، وما هو حتى أعظم هذا، ما هو حتى من أعظم ذلك النعيم المادي؟ يقول الله تعالى ورضوان من الله أكبر، لهذا نعيم أكبر من النعيم المادي نفسه، يقول أكبر، تأملوا هذا. وبالفعل رضوان الله هو أكبر من النعيم المادي، بل إنه الذي يجعل للجنة قيمتها، ولذلك النعيم فيها قيمته، لأنه نعيم وعطاء من محبة الله، من رحمة الله، من فضل الله سبحانه وتعالى، وبتكريم الله جل شأنه. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، هو الفوز الذي لا يماثله فوز ولا أعظم منه فوز، ولا يمكن للإنسان في هذه الحياة في أي اتجاه، في أي عمل، بأي جهد، أن يصل إلى نعيم، إلى فوز، إلى مكاسب، إلى ربح من مثل هذا الفوز، من هذا الربح، هذه المكاسب العظيمة المهمة. كل ذلك يرتبط بماذا؟ بعنوان الإيمان. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة عن الإيمان ومن النواحي المختلفة، قال ولهذا يأتي في القرآن الكريم الحديث الواسع جدا عن الإيمان على مستوى المئات من الآيات، المئات من الآيات المباركة في القرآن الكريم التي تتحدث عن الإيمان من كل الجوانب، عن فضل الإيمان وشرفه وما يترتب عليه في الدنيا وما يترتب عليه في الآخرة، الآيات التي تأمر الناس وتدعوهم إلى الإيمان لأن به نجاتهم وبه فلاحهم وفيه الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر دور الإيمان في التحقق بالإنسانية الكاملة الخالية من التشبهات، فقال وهو الذي، الإيمان هو الذي يرتقي بالإنسان لتتحقق له إنسانيته الكاملة، بدون الإيمان ينحط الإنسان، ينحط في روحيته، ينحط في أخلاقه، ينحط في سلوكه، يتحول في مسيرة حياته إلى حيوان لا يختلف عن سائر الحيوانات، كما نراه الآن في أوروبا حتى تحول البشر إلى حيوانات، إلا أنه قد يكون هو الأسوأ مقارنة بما منحه الله من كمالات ومؤهلات وما أعطاه من فرص الارتقاء والكمال، فخسر كل ذلك، فيكون الحال كما في بعض الآيات المباركة أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم ذكر دور الإيمان في التزكية، فقال الإيمان له أثره العظيم على الإنسان في روحيته، في زكاء نفسه، في أخلاقه، في أهدافه، في اهتماماته، في فهمه للحياة، وبالتالي في مسيرته العملية في هذه الحياة، وهذا الذي يريده الله لنا بانتمائنا للإيمان، ولذلك يعتبر هذا الانتماء انتماء مسؤولية. الله يذكرنا بهذا عندما يقول في كتابه المبارك واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا الانتماء نبني عليه مسيرة حياتنا في واقعنا العملي، في التزاماتنا العملية، في سلوكياتنا، في مواقفنا، في أعمالنا، في تصرفاتنا، في علاقاتنا، في مواقفنا. ثم ذكر السر في تأثير الإيمان وغيره من المؤثرات التي تبنى دون غيره من المؤثرات، فقال عندما نتأمل في القرآن الكريم نجد معظم التوجيهات التي تأتي من الله، وأي توجيهات أعظم من توجيهات وأوامر وتعليمات مصدرها من الله سبحانه وتعالى، ليس مصدرها البشر. لذلك المؤمن يعيش في كنف الرعاية الإلهية، في كنف الحفظ الإلهي، هو المفلح، هو الفائز، لكونه أخذ كما قلت أتى الأمور من أبوابها، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند الثانية عشرة منتصف الليل، وعند الثالثة سحرا، وعند الواحدة ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: جارح بشليل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم بنبشر القبائل في كل بلاد، في كل مديرية، في كل محافظة، في كل قرية، لا متجمعي مسلحي محتشدي، يا نعم ما بهاه لمامة هذا وعلامة، وفي وشمان هذا الوقوف مشان تاريمه. القبيلة اليمنية هي من اعجزت العدوان والتحالف، هي الذي وقفت وثبتت وبينت وجودها في وش العدو. لها دور، لا تستهم بدور القبيلة اليمنية. عندما قامت عاصفة الحزم وسارت البلاد في فوضى وانفلات أمني، لا رئيس ولا حاجة سمعت، بعد ما السعودية قد خلخلت عباد الله، القبيلة اليمنية هي الذي سنبت واحتكم والناس بالسلف والعرف والضوابط القبلية، وساروا عليها وخلوا البلاد في أمن وأمى، ولكن كل واحد عيستعوف الثاني. ونعم والله ونعم، القبيلة اليمنية هي من رفات الدولة، وهي الذي بذلت وانفقت وعدت زلط ومال ورجال بب لله درها من قبيلة، لها الحمد ولا شكر. والله نعاد معنا في البلاد القبيلة هذه شيء عظيم. قبيلة تزقم على دقنك أنت على غريمك ولو ما يلتأ، وهذا النعمة من الله. اليوم يا صاحبي القبيلة اليمنية ما عاد الشاذك الأول، اليوم القبيلة اليمنية التحقت بالدورات الثقافية والعسكرية، وتأهبوا وتدربوا وتعلموا في وش العدو، في وش العدوان السعودي. العدو اليوم بيراهن على فوضى تنتعث من داخل، ومراعي تستدل من داخل، هذا بعيد عليهم. اليوم الناس واعيين، اليوم الناس فاهمين، اليوم الناس تارين من ولا الغريب، تارين قد الناس تارين. نقول لهم يا قيادة السعودية، بسروا لكم حل قبل ما تقرح في روسكم، بسروا لكم طريق. اليوم الحكوة ثاني، الحكوة من العيار الثقي، إن كنت انتعث من داخل بعيد عليكم، بعيد عليكم. والعملاء والجواسيس حقهم الذي بتشقوهم ولا بتجندهم بيفتضحوا بساعتهم، ما بش فايدة. اغسلوا ايديكم ودوروا لكم حال ودوروا لكم طريق. نقول يا قيادة السعودية كلمة وعشرهن سوى. اليوم الشعب بيقول افتي حقي، الشعب اليوم بيتحاكى من فوق النخر، جاهز مستعد لقتله. أنتوا في موقف عجز، وفي موقف ذل، وفي موقف ضياع، والدليل قد واضح. العملاء حقهم والأولين والجواسيس والخونة اللي دربتوهم وشقيتوهم بزلط، كلهم هذلك طمسوا وافتضحوا وبانوا. اليوم بتشقوا شقوا جداء وخونة وعملاء وجواسيس جداء، بساعتهم بافتضحوا، بيتعاونوا الناس الكبير والصغير، الأمن والمواطن يد واحدة. لا تركنوا على خبر وعلم من داخل يقوى أبدا، بعيد عليكم، بعيد بعد السماء والأرض ما عاد القوها. الله الله يا رجال، يا رجال اليمن، لكم الدور الكبير والدور الفعال. أنتم من عجزت والتحالف، أنتم من وقفت والعدو عند حتى، أنتم من صنعت والمعجزات وثلت والعالم بمواقفكم. كان القوافل دحن ودرعت والجبهات بالرجال، فعلتوا دور طويل عريض كبير. بيض الله وجيهكم. وذا حين ما بالله نختم به، ذا حين بنقول حق، يعني الشعب بيطلب حقه، يخرج ثرواته، يستعيد ممتلكاته وأراضيه، ناو نستقل. ما عاد احنا الشاذلك الأولين، الوصايا والأوامر من خارج ما عبش ما عبش. بعد هذا الرجال الذي اتفنت حرم على السعودية هي وغيرها، ان عادية تفرض كلمة على حمران العيوب، على سيد الرجال. هذا هو الشعب الصدق الحر الذي لا يرضخ ولا يخضع ولا يوطي راسه إلا للحي القيوم. بيض الله وجيهكم. والمرحلة كده حاسمة، فحينها التوجيهات من القيادة الثورية ممثل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الله يحفظه ويطول في عمره، بيحذر يا سعودية يا سعودية الشعب عيفر فوقكم، مطلب حق وقوفنا على جانب القوات المسلحة الضروري ويد واحدة، وفوقهم فوقهم يرجع وبصروح يخطوا الطريق، ويوم الكلب بيفوق لنفسه ويوم الشر بيجيب سلاحه، خلي هذا انتعث ولي شط عينكض ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
3: جارح بشليل.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: قرآنيون.
5: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. احنا وصلنا إلى موضوع حديث النبي عن بني أمية عندما يصلوا إلى مركز قرار الأمة ماذا سيفعلون. اتخذوا دين الله دغلا، يعني حرفوا مفاهيم الدين، وعباده خولا، عبيد، وما له دولا، يخلوه يتداول بين الأغنياء منهم. نجي الآن إلى أيضا فيما يتعلق بكيف يتخذوا دين الله دغلا، كيف انتهكوا المقدسات، يعني كيف انتهكم للقرآن الكريم. لاحظوا أحد ملوك بني أمية استفتح في المصحف، طلع له قول الله سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. الوليد غضب وقام رمى المصحف وحطه في مكان وقام يرمي عليه بالسهام، وقال: أتوعدني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. منتهى الاستهتار بكتاب الله. شوفوا عندما تستوعبوا كيف عندما يصل إلى قرار الأمة وإلى من يلي مقام رسول الله مثل هذا النوعيات، مثل هذا النوع. كارثة كبيرة جدا، كارثة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. مدينة رسول الله أباحوها، مدينة رسول الله أباحوها، استباحة عجيبة جدا. أباحها الجيش الثلاثة أيام، وقال يزيد: اقتلوا من شئتم واغتصبوا من أردتم وخذوا ما وجدتم، يعني إباحة، هذا المقصود، هذا المضمون، يعني يقتلوا يغتصبوا يفعلوا ما يشتوا يعني. وفعل ولا فاعل؟ فاعل. النصوص التاريخية لكل تراث الأمة الإسلامية سنة وشيعة تذكر يا إخوة فضائع فضائع فضائع بشكل يعني يشيب لها الولدان. يعني يقال بأنهم قتلوا خلقا كثيرا حتى كاد لا يفلت أحد. انتقموا بني أمية من أبناء المهاجرين والأنصار، شر انتقام، قتلوهم قتل ذريع جدا، قتلوهم قتل ذريع جدا، يعني بكل ما تعني الكلمة معنا. البعض منهم هرب إلى قبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وظن أنهم يفعلوا حرمة لقبر رسول الله. إيش قاموا فعلوا؟ قتلوهم عند القبر، لما تغسل القبر بدمائهم. يعني انتهكوا الأعراض، اغتصبوا النساء، حتى أن حبلة ألف امرأة لا يدرى من أحبلهم. فعلوا أفاعيل، يعني أفاعيل وشناعات ما هيش طبيعية، أعمال لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، يعني أعمال شنيعة للغاية، يعني جرائم جرائم بشعة بشعة بشكل ما هوش طبيعي، بشكل ما هوش طبيعي يا أخوة. مكة المكرمة استهدفوها بالمنجنيق وبالإحراق مرتين في عهد بني أمية، مرة على يد حسين بن نمير ومرة على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، عندما دخلوا في معارك في المرة الأولى تقريبا مع الزبيرين، الدولة الزبيرية اللي تحصنت في مكة. ما عندهم أي تقديس المقدسات إطلاقا، يعني ما زال العرق الجاهلي مؤثر بشكل كبير جدا. بل تصوروا أن أحد أمرائهم تقريبا الوليد بن يزيد يعني حاول أنه يفعل قبة في الكعبة ويدخل ويطلع يسكر فيها، يعني ما بلا شاهد عجي ضجيج كبير يعني تحت ضغط الرأي العام. يعني الأطفال قتلهم هذا مسألة كانوا متفننين فيها، لما بنشوف الآن الدواعش وبنشوف أنهم يعملوا جرائم يعني شنيعة وبشعة في هذا المرحلة. مثلا في سوريا شوفوا كيف بيتعاملوا مع الأطفال والنساء والرجال، والدواعش يذبح أطفال، يعني هذول هم امتداد طبيعي يعني للأمويين الذين هم للأسف الشديد جاهلية بقشرة إسلامية، جاهلية بقشرة إسلامية. أحد هؤلاء جلاوزة معاوية بسر بن أرطاة، كانت اليمن تحت ولاية الإمام علي ومحبي الإمام علي، وأرسل بسر بن أرطاة، معاوية أرسل بسر بن أرطاة، وكان يأخذ الأطفال اليمنيين ويقتلهم في سن الطفولة بشكل مباشر ومتعمد في المدينة المنورة. كانوا يأخذوا الرضيع من حضن أمه يعني ويضربوا به عرض الحائط لما يطاير الدماغ حقه في وقعة الحرة، الوقعة المشؤومة. حرملة معروف كيف وجه سهمه ده الشعب الثلاث، يعني القتل طفلة الإمام الحسين، توحش وإجرام ما هوش طبيعي. أيضا استهدافهم الرموز المقدسة، الرموز الدينية، استهدافهم للإمام علي، استهدافهم لأبنائه، استهدافهم لخيار الصحابة، استهدفوا الإمام علي وهو بمنزلة هارون من موسى. هكذا قال النبي عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. واستهدفوا الإمام علي، استهدفوا أعظم مقام بعد مقام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في هذا الأمة. الإمام الحسن سمموه، الحسين عليه السلام يعني فعلوا جريمة ما فعلوها حتى الجاهليين، قتلوا المئات من خيار صحابة رسول الله وأعدموا الكثير منهم وحاربوهم، أجبروا من تبقى يا أخوة، تصوروا كيف أنهم وعباده خولة، كيف حولوا الناس إلى عبيد، أجبروا من تبقى من أبناء المهاجرين والأنصار أنهم يبايعوا يزيد على أنهم عبيد جن خالصون ليزيد، وفعلوا ختم على أجسامهم، ختم كي بالكي على أنهم عبيد ليزيد. يعني تصوروا يعني إلى أين الانتقام والخبث واللؤم يصل إلى هذا الحالة. استباحوا حتى قاعدة الأخلاق وقاعدة الحلال والحرام، استباحوا تماما، كان يروجوا للخمور يعني في الساحة العربية والإسلامية. والخمر معروف يعني في القرآن رجس من عمل الشيطان، والخمر مفتاح لكل المفاسد، جعلت الشرور في بيت وجعل مفتاحه الخمر، يعني الخمر مفتاح لكل الشرور. الذي يتعاطى الخمر بالإمكان يرتكب أي جريمة، يعني بالإمكان يرتكب أي جريمة. شوفوا المجرم الخبيث اللي قتل المرأة وقطعها 4 قطع ودفن القطع حقها في 4 أماكن، هذا كان متعاطي للخمور والمخدرات والحشيش. شوفوا الإنسان الذي يعصي الله ويرتكب الذنوب ولا يأتمر بأوامر الله ويتعاطى الخمر، قد يرتكب أي جريمة، يعني قد يرتكب أي جريمة تحت وقع الخمر ذي. انتشرت المفاسد الأخلاقية، عادوا نشرها، يعني مثل ما الآن بنشاهد النظام السعودي. طبعا النظام السعودي هو أكثر الأنظمة محبة لبني أمية، ولذلك في السعودية يدرس في المناهج الدراسية كتاب يعني فضائل أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، تبصر جامعة هند بنت عتبة محبين لبني أمية محبة عجيبة جدا، الوهابين دولا بشكل عجيب جدا، ولذلك تشي تعرف أخلاق بني أمية تجسد في دولا السعود يعني وفي الوهابية، تجسد فيهم تجسد عجيب جدا يعني. وذلك تلاحظوا كيف أنهم حريصين على مسلسل معاوية السعودي، السعودي هي من حرصت، وفي قناة الـNBC السعودية. ليش؟ لأنهم يشتوا الآن بعد ما يقلبوا معاوية رمز من رموز الإسلام، يشتوا يقولوا إحنا في السعودية امتداد لمعاوية الصحابي الجليل كاتب الوحي، كاتب وحي رسول الله، من هذا حقهم خال المؤمنين، بيسموا خال المؤمنين. ليش خال المؤمنين؟ قالوا لأنه أخته زوجة النبي. طيب ما حوي ابن أخطب بنته زوجة النبي، يعني جد المؤمنين اليهودي يحيى ابن أخطب، من هذا حقهم الهدار والخبالات يعني خبالات وأشياء يعني يتعجب لها الإنسان. الإمام الحسين يا أخوة أمام كل هذا الإجرام وأمام كل هذا السوء وأمام كل هذا الواقع المزري، قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. وقال عليه السلام في ذي حسم: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. الإمام الحسين ما يسعه أمام مثل هذا الجرائم إلا أن يقاتل في سبيل الله. وخرج الإمام الحسين سلام الله عليه جهادا في سبيل الله لمواجهة هذا الطغيان، واستشهد في سبيل الله، واستطاع بشهادته أن يعري هذا الانحراف في التاريخ الإسلامي. لولا شهادة الإمام الحسين يا أخوة، ولولا هذا الصدمة الكبيرة في تاريخ الأمة، لتصور الناس أن الإسلام الحالي هو الامتداد الطبيعي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى. لا، شهادة الإمام الحسين جلت للناس بأن حصل انحراف كبير في تاريخ هذا الأمة، وأن هذا الإسلام الذي وصل إلى الناس إسلام ليس إسلام محمد بن عبد الله، أن هناك انحراف كبير جدا، ويجب أن تعرفوا الإسلام الحقيقي إيش هو، وأن هذا الإسلام الذي وصلكم أباح دماء أولياء الله، يعني مثل الإمام الحسين والحسن وغيرهم. من أهل بيت رسول الله ومن القائمين بالقسط في هذه الأمة. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

بيد الخير على شكرك ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا وأمرتني بالشكر حقا وعدلا ووعدتني

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خير

كلكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: كريم في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وأجل مسمى.

من

سبحان

ومن آخر.

ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءً

السماء

الذين ظلموا أهواءهم.

التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفاً.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم فهو

من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله

ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته

من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير

ولا هم يستعتبون.

الله على قلوب الذين لا يعلمون أصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.

فلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامج وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين لليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟
1: Oh!

قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

0: كندو السيد
1: كندو السيد
0: كادمون
1: كادمون
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: استغفر الله
0: كادمون
1: كادمون
0: احسنت.

صوت هز الأرض هز. هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول

0: هدف امريكا
1: معنويات
0: عالية نار نار نار تشعل الميدان هدف امريكا
1: بس واحد افضل واحد حزة التنظيم احسن

والله نتقدم على خط النور.

حول دق كويس الحزن صحي النائم

0: بني
1: احسن مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال نار نار نار بطل امريكان على هذا نهي معنويات
0: نار نار نار تجعل في الميدان بطل امريكان
1: معنويات
0: نار نار نار تجعل في الميدان

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صل الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
2: الله أكبر
1: المغفر لك المغفر زي الله لك عليك النصر
2: حيهات
1: من الله حيهات من الله حيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: دل داري
1: داري الله

0: بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين، بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيها.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي.
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام.
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام
7: إذاعتك أنت.
8: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
9: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل رجال الله في الجبهة التنموية. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد وثورة الإيمان التنموية النهضوية وأثير ثقافة القرآن. نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم، موضوعها المبادرات الاجتماعية التنموية. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشرة أو فنجان البن، نتكلم في موضوع عزيز علينا ويهم كل رجال الله في الجبهة التنموية، المبادرات الاجتماعية التنموية. فقضية النماء الشامل للأرض والإنسان هي الأولى والمركزية في حياة كل شعوب ومجتمعات دول العالم، التي معظمها تأكد على مبدأ الإنسان وسيلة التنمية وغايتها، وخاصة التي يكون لفئات وشرائح المجتمعات فيها الدور الأبرز في تنميتها ونهوضها الحضاري، وخاصة منها التي لا تأخذ بالنظام الرأسمالي المتوحش والليبرالية الغربية التي لا تمنح للأفراد الدور اللازم والكافي للمشاركة الفاعلة في التنمية المحلية والاعتماد على الذات، بعيدا عن التبعية والارتهان للخارج، ومنها المنظمات الدولية المتخصصة التي فعلا تقدم هبات ومساعدات وتتبنى مشاريع إنمائية، وبالذات الجانب الخدمي الاجتماعي، والتي أغلبها إن لم تكن جميعها لا تقدم ما تقدمه لوجه الله، بل لأهداف استخباراتية تجسسية تضر بالمجتمع أكثر مما تفيده. وطبعا كلها بتتستر بعناوين وشعارات إنسانية. المهم يا رفاق السلامة، أن بلادنا اليوم وطن الإيمان والحكمة والجهاد وثورة الشعب ومسيرة القرآن، كانت قيادتنا ودولتنا واعية ومستبصرة لأهمية التنمية الذاتية بالاعتماد على الله وجهد الإنسان وعطاء الأرض. ورغم ما واجهته مسيرتنا النهضوية من عدوان ومحاولة إخضاع اليمن للإرادة الشيطانية الغربية والعربية، إلا أن القيادة والحكومة والشعب كانت ومنذ ما يقارب 12 عام من انتصار الثورة الشعبية متفهمة وواعية لأهمية وضرورة أن تنمو وتتطور البلاد بسواعد أبنائها. وهذا ما تجلى في إطلاق الشهيد الرئيس صالح الصماد رضوان الله عليه للمشروع الجهادي الوطني يد تحمي ويد تبني للنهوض بمسيرة النماء الشامل بالاعتماد على النفس وموارد البلاد وبجهود أبنائها الذين عرفوا عبر التاريخ بتشييد أعرق الحضارات الإنسانية. فنرتشف من البن اليمني ونستمع لبعض ما قاله الشهيد الرئيس صالح الصماد رحمه الله، ونعود لنبرز نماذج من منجزات العمل الشعبي التعاوني والمبادرات المجتمعية.
8: وقوفنا مع شعبنا ووقوف كل شخص في هذا الشعب والتفاف الشعب حوله هو لتبني موقف الشعب، حتى لو كان صالح الصماد. الشعب لم يقبل بصالح الصماد أنه وفر لهم الخدمات، وصل الماء إلى كل بيت والكهرباء إلى كل بيت، وسلم الرواتب وادى إكرامية في شهر رمضان. لا، لم نقدم شيء لهذا الشعب سوى مواجهتنا للعدوان، لأننا تبنينا موقف الشعب ووقفنا موقف الشعب الذي ضحى بأغلى ما يملك.
10: أخوتي أخواتي أبناء وبنات نهج القرآن وهوية الإيمان، إذا كان الكلام عن المبادرات الاجتماعية التنموية بالمشاركة الفاعلة بين العمل التعاوني الشعبي والدولة وهيئاتها ومؤسساتها كلام يفي صدور قوم مؤمنين بالنظر إلى التكامل الخلاق بين الدولة والمجتمع وما يفرزه ذلك من منجزات هنا وهناك في هذه الناحية والعزلة وتلك المديرية في كل مناطق المحافظات الحرة، فلنا هذه الإطلالة على نماذج وأمثلة منها لنؤكد حقيقة القول أننا مجتمع تعاوني نهضوي، نقتدي بأسرافنا الذين بنوا وشيدوا أقدم وأعرق الحضارات الإنسانية على وجه الأرض. فخلال هذا العام فقط وكنماذج أثمرت المبادرات الاجتماعية التنموية شق طرقات بمديرية مرحان بالمحويث بطول 5 كيلومتر بأجرة جبع لربطها بمناطق المحافظة الأخرى وبالخط الرئيسي المحويث صنعاء كمرحلة أولى تشمل إزالة الصخور والتمهيد لرصف الطريق وتزويد الطريق يعني وبالجدران الساندة للحماية من كوارث السيول والعوامل الطبيعية الأخرى وبمشاركة مجتمعية ورسمية. وكذلك في محافظة صعبة تم تدشين برامج التمكين الاقتصادي لأحفاد بلال والذي يتم فيه أيضا في محافظات أخرى، وبالانتقال إلى محافظة تعز إنجاز منظومات الطاقة الشمسية لمديرية مقبنة وللأغراض الزراعية وبيع أعلاف محلية بمنطقة خدير وتواصل إنجاز مشروع طريق بني حشيش بمحافظة صنعاء الذي يصل إلى حريب القراميش بمحافظة مأرب وغيرها. وإلى محافظة ريمة يتم الإعداد والبدء في شق طريق بني القحوي الشرف بمديرية الجعفرية واكتمال العمل ببضعة كيلومترات منها، وطبعا هي كالمحويط مناطق جبلية وعرة، ثم إنجاز مشروع البحيرات التخزينية لمياه الأمطار بمنطقة المخادر وغيرها بمحافظة إب، ويشمل المشروع الجدران الساندة وغيرها من مستلزمات نجاح المشروع الحيوي الهام لخدمة الزراعة والمزارعين الفلاحين. وهكذا هي النماذج والأمثلة الحية لمنجزات المسار التنموي خدميا وإنتاجيا، وعليها يمكن أن نقيس ما بيتم في باقي المحافظات الحرة كمؤشرات هامة للتكامل بين المبادرات المجتمعية وإسهام الدولة بهيئاتها المختصة كمؤسسة بنيان وهيئة الزكاة والأوقاف وغيرها من المكونات الاجتماعية ولتترجم مبدأ الاعتماد على الذات. وعادة ما يشير ويؤكد ذلك السيد القائد الرباني ورجل القول والفعل والعطاء السيد القائد عبد الملك. لنستمع.
11: عناية بأن تكون العلاقة مع المجتمع علاقة قوية، لأنك مسؤول عن هذا المجتمع، مسؤوليتك تتصل بهم، ونجاحك في أداء مسؤولياتك مرتبط بمدى هذه العلاقة وهذا التعاون ما بينك وبين المجتمع. فلا بد أن تكون العلاقة مع المجتمع علاقة وثيقة، علاقة قوية، علاقة تعاون، علاقة شراكة، وهذا له أهمية كبيرة في النجاح. وبهذه الطريقة بالتحديد يمكن إنجاز الأشياء الكبيرة. ندخل من هذا العنوان إلى أهمية المبادرات الاجتماعية. المبادرات الاجتماعية من أهم ما يمكن أن نستفيد منه في بلدنا في الجانب الخدماتي والجانب التنموي، نظرا للظروف الصعبة التي نعاني منها بسبب العدوان. يمثل أو تمثل المبادرات الاجتماعية والمجتمعية تمثل حلا مهما، لكن لا بد فيه من التعاون الوثيق والقوي ما بين الجهات الرسمية بشكل عام وما بين المجتمع. ومن خلال هذا التعاون يمكن إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية، ويمكن عمل الكثير على المستوى التنموي، ويمكن الاهتمام بمعالجة كثير من مشاكل المجتمع. لكن هذا يحتاج إلى اهتمام، ويحتاج إلى علاقة طيبة مع المجتمع، تأثير إيجابي لحشد الجهود الشعبية والرسمية والتعاون لتحقيق أهداف لخدمة الناس ولمصلحة المجتمع.
10: الأعزاء المجاهدين في الجبهة التنموية إخوة وأخوات، إعمالا وترجمة لمبدأ أو مقولة ويل لشعب يأكل مما لا يزرع ويلبس مما لا يصنع، نراه بحمد الله وفضله يطبق في الواقع العملي اهتداء بنهج القرآن وأعلام الهداية، وتنفيذا لمشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد رضوان الله عليه وعلى كل شهدائنا الأماجد. مشروعه له يد تحمي ويد تبني، وبناء الدولة اليمنية الحديثة التي وفق إمكاناتها المتواضعة وعزيمة وإرادة شعبنا المجاهد المعطاء، ها هي ثمار التوجه اليمني الصائب، تنتشر في كل بقاع اليمن وفي سائر المجالات زراعية وخدمية تربوية وصحية وسواها من مرافق الحياة، بجهد الإنسان وعطاء الأرض على درب مسيرة ثورة الإيمان والمشروع القرآني العظيم التحرري النهضوي الشامل، وبالمشاركة الرائعة بين المجتمع والدولة. وعندما نقول المجتمع نقصد الرجال والنساء، الشباب والحرائر، التي بإذن الله نخصص حلقات لعطاءات المرأة اليمنية في مختلف المجالات وفق الهدي القرآني وأعلام الهداية وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة والعريقة. فرسالة تحية وإكبار لكل يد بيضاء تسهم في العمل التعاوني ومبادراتها الاجتماعية، وكل الهيئات الرسمية والمتخصصة المتضافرة جهودها مع المبادرات المجتمعية التنموية وفي مختلف المجالات ومرافق العطاء والإبداع. وأخيرا رسالة تحية وإجلال للتعاون الخلاق والمتواصل بين وزارة الداخلية والجمارك في مجال مكافحة التهريب ومنع وصول الفواكه اللي بيسموها طازجة والمنتجات الزراعية الغير يمنية لهدف أو بهدف حماية منتجاتنا المحلية، والالتزام أيضا بمبدأ المقاطعة الاقتصادية للأعداء، بيتم القبض على كميات أيضا من الأدوية المهربة والمواد المخدرة من مشروبات كحولية وحشيش وأنواع المؤثرات العقلية من حبوب وغيرها، والعاقبة للمتقين. رحم الله الشهداء وشفى الجرحى وفرج عن الأسرى وأونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وكل جبهات التنمية والنهوض الحضاري الشامل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرض الوصية. الجدد اللي كان مع صين كشف وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
12: صيني قشر بنكهة سام افتر.
9: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباح الجميع. عدد ما قامت زروعنا ومراعينا وأشجارنا، عدد كل غصن وكل ورقة بنبت هذا الأيام. حيا بالجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرة ثانية ورحبتوا سلسلة حصاد مياه الأنبار مع الحكيم اليماني. تحكينا عن الحفرة الامتصاصية أو نقدر نقول حاجز أو اللي كان يسبر ولا ولي، لكن دحين كذا معنا معتاد والسوائل ما بش أكبر منها ولا أكثر منها في بلادنا. أنا زارت حين بين بسر ناس مثلا بيجوا يتفائلوا بالموسم وربك ما بيخيب تفائلهم، لكن بيقول الثمر الضعيفة، والسبب أنه كانت تشتي أيش لا قصر المطر مثلا في الخريف ولا تأخر نجم ولا نجمه، يعني تشتي دهفة سقية مسحمة. لو بحاجز أنه أيش لا تقعص دهفة تهيه وعن التهفة المحصول وعيطي خيرات الله، لكن نشتي أيش إحنا كلنا نتحاكى نقول إحنا في مواجهة كبيرة مع الأمن الغذائي، وفي مواجهة كبيرة وتحدي خطير مع الأمن المائي، ويجب علينا أن هذا المواجهة والتحدي الكبير قوي أن نحوله إلى فرص نكتنصه وبسم الله الرحمن. بالتعاون ننشئ كل شيء، بالتعاون والأخاء من أجل البناء والتنمية نفعل كل شيء، وعاد بسروا أنها مثل هذا التعاون عايف شيء حتى المحبب فيما بيننا نتحابب ونقع أخوه ونتصافى لأنه عمل تعاوني، وكل واحد بيحس أنك بتعمل من أجله، وهذاك الثاني بيشاحس أنه بيعمل من أجلي، وهذا يعزز أيش من الترابط والتماسك المجتمعي، يعزز القوي، لأنه العمل التعاوني اللي كان تقوم به القبائل زمان وأبناء اليمن هو اللي عزز ثبات وجودهم وبنوا أقوى دولة في شبه الجزيرة العربية كله في العالم من آلاف السنين، أقوى دولة بعمل تعاوني وتعاوني مثمر. مش هو تعاوني أنه أنت على التعاون ونفعل ذي المشروع ويجي لها الشيخ الفلاني ولا المسؤول الفلاني، لا دعنا نحن مع الله والوضع قدو ثاني، الوضع ثاني قوي، وروح التعاون هذا لو أحييناها ما عنقوش نحن عن نبتكر ولا نبدع ونوري اليمنيين كيف يتعاونوا، لا إحنا بطبيعة متعاوني وبنينا حضارتنا وتاريخنا بالتعاون، بنينا أمتنا بالتعاون، وما أكبر دليل على استمرارنا وبقاءنا في البقعة هذه وفي رؤوس الجبال والقلاع والحصون يعني إحنا في قرى أصحاب مش تحت أصحاب أو بنعنق أصحاب أو بنلامس، لا إلا بتجي أصحاب من تحتنا، هذا إحنا فوق أصحاب، وهذا اعتمد على إيش؟ على العمل التعاوني، وأساس أول ما بنوا من عمل تعاوني هو إيش؟ الماء، دبروا الماء وأداروا إدارة صحيحة وسليمة. طيب الحواجز، في مناطق كثيرة تحتاج إلى حواجز. أنا شطي لكم مثال بسرت أنا بعيني، ما حدش قال لي، لأنه زارت حين أجي أقول لكم سمعت قالوا لي الناس، لا هذا الكره ريت وبسر. رأيت مجموعة من المزارعين في قرية في روس جبل يسمى جبل التعكر، فينا في أب صلاة جبلة عند القاث الوقش، القاث هذا الذي يعجب الموالع والمخزنين في رأس الجبل هنا، تعاونوا الناس فعلوا ثلاثة سدود، تغيرت حياتهم. والله ما هم دارين أين الحصى ولا هم دارين أين العدوى ولا مراعين للسلة الغذائية ولا مراعين للمنظمة، البسباسي من جنب البيت والطمطص من جنب البيت والبطاطس من جنب البيت والخضر كلها من جنب البيت والفجل والألم كل الخضر من جنب البيت بيسكن من دولي السبب، والقث قدم بيتين ما عادش قرأ على المضر بس يسقي السقيه الأول والثاني والثالثة وبسم الله الرحمن بزغ كذله وزلط وأيش وعملوا مصدر آمن للماء بسم الله الرحمن وطلب والله. لو تبصروا الحلاقات فيهم قالوا كنا قبل دولي الحواجز اللي في عناهن كنا بعض السنين ننزل ندي الماء بالبهايم ولا فوق النسوان يسايبهم فوق روسن من مسافة 4-5 كيلو، لو ما ينزلون لا قاعت الوادي ويلا بتتبت كذا كانت حالتهم ندفع، واليوم بفضل الله وبفضل تعاونهم فعلوا دولي الحواجز وما شاء الله العظيم عليهم. هيا تخيلوا معانا محافظات اللي ما تصلحش فيها الحفرة الامتصاصية أو الرزوم والقنوات اللي عن نرجع نشرحهم في حلقة قادمة، فعلوا لهم أيش حواجز والحواجز موفرا لهم كفاتهم من الماء، وبيتوزع الماء كل من حسب أرضه وما قدمه، لأنه يوزع التكلفة على كل من على كل مزارع بما قدمه، مع 10 حبلات التحق العشرة الحبلات، ولما 20 التحق العشرين، ولما معه لا حبله التحق الحبل. المهم ما استثنى واحد، والناس كلهم بيزرعوا لهم وبيقلعوا لهم، وما شاء الله العظيم عليهم الله يطرح لهم البركة. هذا المثل اديت لكم ايش كنوع من التحفيز، تحفيز ايش ونرفع المعنويات. انتم بحاجة الى رفع معنويات بس، ولو ما الكلام اللي بينتيه انا داني مش غايب عن اثانكم، وما بين اضف لكم شيء جديد، ولا بين ابدع ولا ابتكرت، ولا بين ادي لكم هذا التاريخ مستورد وتاريخنا وحضارتنا. والطارف حيقول والله انه صدق ذكاء كان بقعد الحاجز حقنا وذكر اماريته. يعني الحاجه هي موجوده، بس لو ما نذكر، لانه عسى والذكرى تنفع المؤمنين، هكذا قال الله سبحانه وتعالى انه التذكير واجب، ان احنا نذكر، وعسى ان تنفعكم هذه الذكرى، والله ينفع الجميع بجهودهم وبكل ما قدموا من أجل أنفسهم، من أجل أبنائهم وأجيالهم القادمة. لو من يلقى الله ويجوا أحفادنا من بعد 100 سنة ولا 200 سنة، رحمكم الله ما فعلتوا وكتب الله أجركم، والله أن احنا لقينا بعدكم الخير، ولقينا الماء ودرعوينا وزرعنا وقلعنا وأكلنا من الشكل الثاني، وقسمنا للقاصي والثاني، أكل معانا الطير وأكلت معانا القراش والحيوانات والهوام، الكل أكل معانا، والغريب وعابر السبيل المهم الكل أكل، لأن أنتوا أسستوا لنا ماء، وفرتوا لنا مصدر دائم وثابت ومتجدد بتمسكنا بحبل الله واستغفرنا وتقربنا إليه. إذن نعبد الله عبادة صادقة ومخلصة، ونورث لنا به بمعنى الحديث. أنا ما نشحف الدكتوري قال عندما يموت ابن إنسان، أو على الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، قال عندما يموت الإنسان تنقضع، يعني كل ينقضع من الدنيا ما عاد يبقى معه إلا إيش، إلا ثلاثة: عمل صالح، أو علم ينتفع به، ولا ولد يعني يدعو له. العمل والولد والعلم، علشان يدعو لنا أجيالنا القادمة، ونظل في بالهم، وما يكونش ينسونا وما ننقضعش عنهم بالعمل هذا. أن أسس لنا صدقة جارية، صدقة هذا العمل الصالح أو الصدقة الجارية، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح، هذا وليها الثلاثة الذي ذكرهن رسولنا الأعظم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. نستر أن احنا نورثهم بأي، بذي العمل، أمن مائي واستقرار مجتمعي وإنتاج الغذاء، يعني أمن غذائي وأمن مائي أهم أمن في الحياة. والإنسان ما بيلبج ويصير ويجي ويطلع ويقوم هذا إلا من أجل إيش؟ لقمة العيش، من أجل بطنه، من أجل إيش؟ يلقى المصدر للماء. إذن الماء هو أساس الحياة، وبالتعاون يتم كل شيء. إذن هو الحاجز بعد الحفرة الامتصاصية. عاد عدو كم يا معانا من حكافي حق الرأي، هذا غير بنتي لكم غير مؤشرات صغار صغار، البحر عميق وانتوا اللي غرفوا. إذن يا مصلين على محمد وآل محمد ملان قلوبكم وقلبي وقبلكم، صلي ونسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتوقف وننتقل إلى الفقرة المعتادة في برنامج الحكيم اليمني، وهي التقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرة ثانية وثالثة وعاشرة كل المستمعين والمتابعين. كتب أجرك يا عبد القادر، ما أحلى ذي الفاصل الذي هو مفصل مثل الثوب على التقويم الزراعي الحميري في اليمن، على تقويمنا وتاريخنا. تاريخنا هو هذا التاريخ اللي بنتحاكى منه. إذن يا مصلين على محمد وآله، اليوم كم احنا في ذو القياء؟ احنا في الشارع الحميري ذو القياء، اليوم 15. اليوم كم في ذو القياء؟ 15 ذو القياء. أما ما يوافقه من الأشهر الرومية أو السريانية، اليوم أيضا 15 أيش؟ حزيران. يلا برد على أصحاب التهم، بس يول الخيرات، بس يول الخيرات يا الله والمطر. أما الشهر الميلادي اليوم يوليو 28 يونيو، 28 أيش؟ يونيو. يوافق في منزلة الشمس 11 الهنعة، هذا منزلة الشمس كم قلنا؟ 11 الهنعة. وما يتفق معها مع الطالع فجرا لحق اللي بيقوموا يسبحوا ويستغفروا من حين الله، وبتتفتح لهم أبواب السماوات وأبواب الخير كلها في الأرض، هو ذيئها اللي بيقوموا وقت أيش؟ الطالع فجرا يتجاهل الفجر. اليوم كم قلناه؟ 11 الهقعة. يوافقك في المعلم الزراعي، المعلم الزراعي عمل يا شعب، يعني الظلم هو عمل وحركة ونشاط، والسمك طبعا هنا بيقول أيش في المعلم الزراعي؟ طلوع النجمين أو الظلم الأول. اليوم كم فيه؟ 7. كم في الظلم الأول؟ 7. وما يوافقه في المتوسط وقت العشاء 7 السمك. 7 أيش؟ السمك. والسمك عبارة عن أيش؟ السمك عبارة عن أيش؟ بنذكر به معنا هنا النجمين كبار، السمك الأعزل رقم 1، والسمك الرامح اللي هو رقم 2. وبيقولوا علماء الفلك وهن موجودة في السماء كما وصفوهن في هذا التقويم، هن عبارة عن أيش؟ كوكب واحد، هذا السمك الأعزل كوكب واحد زاهر أو مسرج قوي منور، وهو المنزلة، وأيضا هو آخر المنازل الشمالية اللي بتطلع باتجاه الشمال، ويقابل من الشمال الشرقي بسرعة من الجهة من الشمال الشرقي، يقابل بمسافة حوالي 18 متر تقريبا السماك الرامح. تتقدم السماك الرامح نجمه نحو الغرب، يعني عاد بسرعة ونحو الغرب عدروا نجمه مقابل للسماك الرامح حتى تتأكدوا أنه وفي هذا المعلم العمل خيرات الصقد فيه في السماك عند المزارعين الحجي حجي وقحي وخف وترقي في المحاصيل الحبوب وعلى رأس الذرة والذرة الشامية. الله يكون في عون الجميع ويكتب أجركم الكبير والصغير، ويطرح على الله البركة لنا ولكم في كل حبة طرحت في أراضينا الزراعية، ونتقرب إلى الله بالدعاء بالبركة والنصر والثبات، وهو أكرم من يجيب. احنا غير نطلب بس هو ما يقصر معنا. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: بالتعليم يضمن أبناؤنا وبناتنا حقهم في الحياة الحرة والسيادة على الوجود.
4: التعليم مسؤولية الجميع.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني.

0: عبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد الأخير.
3: الله وبركاته، وحياكم الله سمعنا الكرام إلى جولة إخبارية سريعة من العدد الأخير ليومنا هذا الأحد 13 من محرم 1448، 28 من يونيو 2026 عبر إذاعة سام اف ام.

0: صحيفة الثورة. جاء في رئيسية صحيفة الثورة تكريم رئيس مجلس النواب بدرع المؤتمر الدولي للرسول الأعظم الراعي، يشدد على أهمية التحرك وفق هدى القرآن لتحصين الأمة وتعزيز وحدتها. اطلع على نظام تمكين للخدمات الإلكترونية الموحدة في العاصمة، مفتاح الإخلاص والتفاني في العمل يحقق النجاح المنشود والتغيير نحو الأفضل. الأسد اليمن ماض لانتزاع حقوق شعبه، وعلى السعودية الاستجابة لاستحقاقاته أو مواجهة الردع. اشتباكات بين الميليشيات في مأرب واحتجاجات شعبية في المهرة بسبب تدهور الخدمات. واشنطن تنتهك التفاهم وتشن عدوانا غادرا على السواحل الإيرانية. طهران تندد بالعدوان الأمريكي وترد باستهداف مواقع للعدو في المنطقة. رفض لبناني واسع لاتفاق الإطار مع العدو، وبري يحذر من الفتنة. الشيخ نعيم قاسم: الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة، وعلى السلطة مراجعة خطيئتها. أيضا على صحيفة الثورة: شريف: باكستان ملتزمة بدعم كشمير وفلسطين وغزة ومواصلة جهود السلام في المنطقة. بن حبتور: النظام الرسمي العربي امتداد وجودي لمشروع الكيان الصهيوني وحارسه الأمين. إلى موقع المسيرة: فلسطين ومواجهة التغلغل الصهيوني وحالة اللا حرب واللا سلم في خطاب السيد القائد العاشورائي. وقفات قبلية لأبناء مران وحيدان بصعدة تأكيدا على الجهوزية لمعركة انتزاع حقوق اليمن المسلوبة. القدوم للمسيرة: محور الجهاد والمقاومة ضحى بقادته من أجل فلسطين، وعلى أمتنا توسيعه لدفع الخطر. الحزام الأسد: خيارات اليمن مفتوحة لانتزاع الحقوق، وعلى السعودية الاستجابة أم مواجهة الردع. قبائل الرجوم بالمحوي تعلن النفير العام والجهوزية العالية لإنهاء العدوان والحصار. قبائل جبل الشرق تستنفر بلقاء مسلح غير مسبوق تأكيدا على الجاهزية لكل خيارات السيد القائد. المشروع الصهيوني في أرض الصومال سيطر على الممرات البحرية وتهديد للأمن القومي العربي. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي: انتهاكات العدو الصهيوني تتصاعد في غزة والضفة الغربية. ناصر الدين: إقامة العدو للبؤرة الاستيطانية في القدس لن يغير من هويتها. الشيخ نعيم قاسم: مذكرة التفاهم ضمنت سيادة لبنان واتفاق السلطة مع الاحتلال سقطة مريعة، والمقاومة لن تترك الميدان. هيئة علماء المسلمين وحركة أمل في لبنان تعلنان الرفض القاطع لاتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي. حماس: وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة حق مشروع، وسنواصل الدفاع عن شعبنا حتى انتزاع كامل حقوقه. خبير عسكري: اتفاق العدو والسلطة اللبنانية وثيقة صهيونية لتفكيك المقاومة وشرعنة الاحتلال وتعويض إخفاقاته. القدوم للمسيرة: محور الجهاد والمقاومة ضحى بقادته من أجل فلسطين، وعلى الأمة توسيع هذا المحور لدفع الخطر. عدوان أمريكي جديد على إيران، والحرس الثوري يتوعد بالرد ويحذر من تكرار الحماقة. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 920 قتيلاً و 3360 جريحا. حرس الثورة يضرب أهدافا أمريكية ويؤكد: ردنا في الميدان سيكون أوسع وأشمل حال تكرار الحمقة. الخارجية الإيرانية: الاعتداءات الأمريكية على سواحلنا الجنوبية انتهاك لمذكرة التفاهم والرد الدفاعي حق مشروع. لمعاقبة ترامب على الإذعان لإيران وضبط بوصيلته نحو التصعيد: اللوبي الصهيوني يعيد إبستين للواجهة. دبلوماسي إيراني للمسيرة: واشنطن تلتف على مذكرة التفاهم وإيران لن تسمح ومستعدة لكل السيناريوهات. بين خديعة واشنطن ومأزق ترامب، معادلة المضيق تخنق المنارات الأمريكية وتثبت الردع الإيراني. المشروع الصهيوني في أرض الصومال سيطر على الممرات البحرية وتهديد للأمن القومي العربي. اعتداءات أمريكية جديدة على إيران وواشنطن تلوح بتصعيد واسع. إلى موقع الميادين: غزة شهداء وجرحى في اعتداءات للاحتلال على خيام النازحين. لبنان طيران الاحتلال يعتدي بأربع غارات على النبطية الفوقى. حركة أمل تستنكر اتفاق الإطار يكرس مصلحة العدو على حساب مصلحة لبنان. كاتس: لن ننسحب من لبنان وسنحافظ على المنطقة الأمنية وحرية العمل. نتنياهو: لن نخرج من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. فرنسا تدرس إجراءات مضادة بعد قطع بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية. فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 2430. أردوغان: الصهيونية تستهدف تركيا بأكملها ونواجهها دفاعا عن بقاء دولتنا. الزيدي: مهمة التحالف الدولي القتالية في العراق ستنتهي في أيلول المقبل. موسكو: استهداف مصفات نفط وتدمير مقاتلتين في مين 29 للقوات الأوكرانية. الصومال: مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب في شبيلي الوسطى. رئيس صربيا: سأستقيل خلال أسابيع. عدوان أمريكي يستهدف كشم وسيريك في إيران. ناريانا مودي من سيشيل: شركاتنا البحرية ركيزة للأمن في المحيط الهندي. سوريا: توغلات إسرائيلية جديدة في ريف درعا والقنيطرة. أيضا على موقع الميادين: العطش كسلاح إبادة تدمير إسرائيلي ممنهج لمنظومة المياه في غزة. اعتداءات إسرائيلية: شهيد ونصف مبان سكنية شرقي مدينة غزة. ردا على العدوان: حرس الثورة الإيراني يعلن استهداف 8 مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين. أخيرا في خرق لمذكرة التفاهم مع إيران، ترامب: قد يأتي وقت نضطر فيه لإكمال المهمة العسكرية. بحرية حرس الثورة: أطلقنا النار على المخالفين، يذكر باقي السفن بالطريق الآمن والواضح للعبور. القواعد الأمريكية في المنطقة لها رواية مختلفة وستواجه جحيما هذه الأيام. كانت هذه أبرز وأهم الأخبار الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. إلى الملتقى، كونوا بخير.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
2: إذاعتك أنت.
1: سام FM تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار. 28 من حزيران يونيو،
4: ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 20 مواطن وأصيب العشرات بقصف صاروخي من العدوان على مديرية بكيل المير، كما استشهد 13 وأصيب العشرات جراء قصف الطيران على مخيم النازحين في حيران وقرية دغيج بحجة، واستشهد 5 مواطنين وجرح آخرون بقصف على مناطق متفرقة في عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 3 غارات استهدفت الزنقل والأخرى الدفاع الجوي والثالثة جبل جرة بمدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان غارة على منطقة يختل في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب 3 مواطنين بجروح في منطقة الجبلية بقذيفة هاون أطلقها المرتزقة، كما شن العدوان غارة على نهم شرق العاصمة واستهدف بأربع غارات أبراج الاتصالات في جبل العرب همدان ومنطقة آل مقنع في مديرية منبه ما أدى إلى تدميره. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة واستهدف بثمان غارات أخرى معسكر اللبنات بمديرية الحزم، وشن غارتين على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، كما شن العدوان 23 غارة على مناطق متفرقة من مديريات ومناطق مدغل وصلب ومجزر ومهلية والعبدية في محافظة مارب، كما شن العدوان 8 غارات إحداها استهدفت منازل المواطنين في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء ما أدى لوقوع أضرار في عدد من المنازل وتضرر المزارع وكذا الممتلكات العامة نتيجة الاستهداف المكثف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة، كما شن 29 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 118 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها إلقاء طائرة تجسسية قنابل على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في جبهات مارب وكذلك بتعز والضالع، كما تضمنت الخروقات تحليق مكثف للطيران الحرب الأباتشي في نجران المحتلة و30 عملية تحليق في عدد من المحافظات، كما تم رصد استحداث تحصينات قتالية في تعز وقصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في عدد من المحافظات في خروق مستمرة للهدنة الإنسانية والعسكرية حينها هنا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 71 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون موقع العش العسكري في ظهران الجنوب ب13 صاروخ، وشن قصف مدفعي على موقع علب العسكري وكبد العدو خسائر فادحة، كما استهدفت القوة الصاروخية للمجاهدين شركة أرامكو النفطية بمنطقة نجران المحتلة ب5 صواريخ أوروغان وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون مدرعة تابعة للمرتزقة في منطقة كرش بلحج وسقط من كان عليها قتلى وجرحى، كما دمرت وحدة تابعة للمجاهدين دبابة للمرتزقة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ومقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة بمحافظة تعز مقتلهم بنيران المجاهدين خلال مواجهات خلفت خسائر في عديدهم وعتادهم، كما قتل رئيس حزب الإصلاح في مديرية خارف بعمران المرتزق عبد الجليل أبو ذيبة على أيدي المجاهدين في نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي 14 عنصرا من المرتزقة مقتلهم وأصيب العشرات بعملية نوعية للمجاهدين في جبهة مزوية في المتون، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة وتم تدمير 10 آليات خلال كسر المجاهدين 6 زحوفات مكثفة لهم على مناطق صبرين والخليفين والمهاشمة بخبو الشعف في الجوف، وتم تدمير معدل 23 للمرتزقة
5: وقتل طاقمه في جبهة اليتمى في المديرية نفسها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع العدو في الجاح، ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم واغتنام 3 آليات في العملية، وسقط قتلى وأسرى وتم اغتنام عتاد بعد عملية نوعية قام بها الأبطال على مواقع المرتزقة شرق جبل الدخان بجيزان. واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال واحد تجمعات الغزاة في الساحل، وقتل طاقم آلية العدوان تحمل أسلحة متوسطة باستهدافها بقذيفة RPG في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية مباغتة على المرتزقة في موقع المفتاح بالطلعة في نجران، وأطلقوا صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة وآلياتهم في موقع صلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما تم استهداف تجمعاتهم شرق وعوع بقذائف المدفعية وقنص جندي آخر شرق جبل وعوع، ودمرت الهندسة آليتين للمرتزقة شمال ميدي وسقط طاقمها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في الشرية بكرش لحج وقتل وإصابة أعداد من المرتزقة، واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم في جبهة الحويمي بكرش وسقط قتلى وجرحى بالعشرات من السودانيين واغتنام أسلحة في عملية نوعية على مواقع الجيش السوداني في سلسلة جبال مجازة بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 انفجرت عبوة ناسفة بعدد من العناصر في وحدة الهندسة في مربع شجع، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بينهم، ودمر المجاهدون آلية تحمل معدل 23 بصاروخ موجه في البقع، ودمروا آلية للمنافقين بعبوة ناسفة في المهاشمة، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع العدو في قانية بالبيضاء، وتم التنكيل بالمرتزقة وتكبيدهم خسائر، وشنوا عملية إغارة على مواقع العدو في الحلو بالمصلوب في الجوف، ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في المهاشمة، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم باستهداف تجمعاتهم في منطقة القعيف بالجوف بصاروخ زلزال واحد وعدة قذائف مدفعية، وتمكنت وحدة القناصة من قتل وجرح 15 مرتزقا في مجازة، ونفذت وحدة القناصة في ذات الوقت 27 عملية قنص طالت المرتزقة والجيش السعودي بجيزان ونجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو قبالة السديس بنجران، وأسقطت طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9 وتم استهدافها بصاروخ مناسب في أجواء محافظة الحديدة بعد خرقها اتفاق السويد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أعلن الجيش واللجان الشعبية تطهير مديرية ردمان بالكامل وتطهير جبهة قانية وصولا إلى مناطق مهلية وأجزاء واسعة من مديرية العبدية في محافظة مأرب بمساحة إجمالية قدرت ب400 كيلومتر مربع من المناطق في البيضاء ومأرب خلال العملية. ساند تحالف العدوان الخائن ياسر العواضي والجماعات التكفيرية من خلال الغطاء الجوي، وشن معهم أكثر من 200 غارة ودعم عسكري كبير بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ولكن المجاهدون استطاعوا بفضل الله أن يقضوا على فتنة الخائن العواضي والتقدم من 4 مسارات هي القرشية والسوادية والملاجم والسودية، وفر على إثرها الخائن العواضي تاركا أكثر من 250 قتيل ومصاب وكذلك أسرى من المرتزقة، كما تمكن المجاهدون من تدمير ما لا يقل عن 20 مدرعة وآلية، وتم اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة منها مخازن بأكملها وكذلك آليات ومدرعات إماراتية وسعودية، وشاركت في تنفيذ العملية العسكرية النوعية وحدات مختلفة منها سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية. وفور تحرير مناطق واسعة في البيضاء ومأرب باشر المجاهدون إجراءات إعادة تطبيع الأوضاع في تلك المناطق لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ولاقت العملية ارتياحا وترحيب شعبي كبير.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق،
4: استهدفت سفينة وايلر النفطية في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الطائرات المسيرة فيما نفذت القوات الصاروخية والقوة البحرية عملية عسكرية. استهدفت سفينة ديلنوكس الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وأصيبت إصابة مباشرة. كما نفذت القوة الصاروخية عملية استهدفت سفينة جوهانس ميرسك في البحر الأبيض المتوسط بصاروخ مجنح وحققت العملية هدفها بنجاح. كما نفذت القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة لونيسيس بعدد من الزوارق المسيرة في البحر الأحمر وقد أصيبت بشكل مباشر. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء واجبها الديني والإنساني حتى وقف العدوان والحصار على قطاع غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت قواتنا المسلحة عدة عمليات عسكرية نوعية، منها عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق. استهدفت سفينة ويلر النفطية في البحر الأبيض المتوسط وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وكانت في طريقها إلى ميناء حيفا، وجاء استهداف السفينة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وبعون الله تعالى نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة ديولونيكس الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله. ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة يوهاني ميرسك في البحر الأبيض المتوسط وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله وذلك بصاروخ مجنح. وهذه السفينة تابعة لشركة ميرسك التي تعد من أكثر الشركات الداعمة للكيان الصهيوني وأكثرها انتهاكاً لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وجاء تنفيذ العملية بالتزامن مع تنفيذ القوات البحرية عملية عسكرية أخرى في البحر الأحمر ضد سفينة يو إنس، وقد استهدفت السفينة بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله. تحيي القوات المسلحة اليمنية كافة أبناء الشعب اليمني المجاهد على استجابتهم الدائمة والمستمرة للسيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في الخروج الجماهيري الحاشد انتصارا للقضية الفلسطينية وتأكيدا على رفض العدوان البريطاني الأمريكي على بلدنا. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية باسم الشعب اليمني العظيم وباسم كل أحرار الأمة، دعما لفلسطين وانتصارا لشعبها المجاهد ومقاومتها الباسلة. وأن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 28 من يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية على هدف عسكري حيوي للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة وذلك بصاروخ بالستي من نوع ذو الفقار. حققت العملية هدفها ونفذت القوات المسلحة عدة عمليات عسكرية على مواقع حساسة ومنشآت عسكرية تابعة للعدو الصهيوني في كل من بئر السبع ويافا وحيفا بفلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتكللت جميعها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها الإسنادية حتى إيقاف العدوان والحصار على أهلنا في غزة حينها.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم العدو الصهيوني المجرم بحق المدنيين في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بتوفيق الله وتسديده عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي نوع ذي الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي وضمن سياق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية تابعة للعدو الصهيوني في كل من بئر السبع ويافا وحيفا بفلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد تكللت جميعها بالنجاح بفضل الله. إن اليمن الوفي بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد لن يتخلى عن تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات، وسيواصل بعون الله وبالتوكل عليه عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 3 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 28 من يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: تحقيق أهداف الأمة يبدأ من تعليم أبنائها.
4: التعليم مسؤولية الجميع.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبك.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى فترة صباحية جديدة ومباشرة معكم من صباحات سام اف ام. صباح الخير يا قدس. ملتقى جديد نلتقي بكم فيه به اليوم الأحد 28 من شهر يونيو لعام 2026. حياكم الله أعزائنا على ترددات 99.1 و99.3 وكذلك عبر مواقع المواقع الإلكترونية راديو جاردن ميكسلر وتيون إن، ومن يتابعنا عبر موقعنا الإلكتروني samyaman.fm. حياكم الله. صباح الخير، صباح العزة للمؤمنين والذلة والمهانة للمستكبرين والخانعين، صباح الوعي وصوت الحق الذي لا يخبو. السلام عليكم يا شعب الإيمان، يا شعب المدد والإباء. السلام عليكم يا من علمتم الدنيا أن السيادة تؤخذ غلابا ولا تستجدى في قاعات الارتهان من صنع الثبات التي ما وهنت لعدوان ولا خضعت لحصار. نرسل في هذا الصباح تحية بأس وجهاد إلى أبطال الميدان في جنوب لبنان، الواقفين كالطوط الأشم في وجه مؤامرات التفكيك وصكوك الإذعان الأمريكية. نقولها ليلتقطها العالم في بداية هذا الصباح، إن زمن الإملاءات قد ولى إلى غير رجعة، وأن مصير هذه الأمة يكتبه جند الله بدمائهم وثباتهم، لا سمسرة السياسة بأقلامهم. صباحكم نصر مؤزر وثبات يزلزل عروش الطغاة والمستكبرين في هذا العالم. إذن حياكم الله أعزائنا المستمعين في هذه الفترة التي سنصحبكم فيها من الآن إلى 10:30 من عمر صباحنا هذا. سنكون معكم من طاقم الفترة إعدادا وتقديما خديجة النعمي ريحة عبد الحفيظ، وإخراجا أماني عبد الكريم. وفضل ابقوا معنا.
1: ما يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام. هذا هو المستحيل، هذا هو المستحيل الذي لا يمكن أبدا. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية. تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد لينتظر المستحيل. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين.

إذن مستمعينا الكرام، خيارات اليمن دائما مفتوحة لانتزاع الحقوق، وعلى السعودية الاستجابة أو المواجهة للردع، حيث تشهد الساحة اليمنية مرحلة تتصاعد فيها الدعوات إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق الوطنية، في ظل تأكيد متواصل على أن استمرار السياسات العدائية لم يفضي إلا إلى تعميق المعاناة الإنسانية وإطالة أمد الأزمة، في وقت تفرض فيه المتغيرات الإقليمية والدولية معادلات جديدة تعيد رسم موازين القوى في المنطقة. ومع اتساع دائرة التحولات التي أفرزتها معارك الإسناد والمواجهة مع المشروع الأمريكي الصهيوني، تتزايد المؤشرات على تراجع رهانات القوى الداعمة للعدوان مقابل صعود خيارات تستند إلى الإرادة الشعبية والقدرة على انتزاع الحقوق المشروعة بعيدا عن الضغوط والإملاءات الخارجية. في هذا السياق يبرز ملف العدوان على اليمن كأحد الملفات التي لم تعد قابلة للاستمرار وفق المعادلات السابقة، وسط تصاعد التأكيدات على أن حقوق الشعب اليمني في السيادة والاستقلال ورفع الحصار واستعادة ثرواته تمثل استحقاقات لا يمكن التفريط بها أو تجاوزها. في هذا السياق يؤكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد أن الشعب اليمني تحمل الكثير من المعاناة جراء استمرار العدوان والحصار اللذين فاقم الوضع الإنساني في البلاد بالتزامن مع تطورات إقليمية ودولية أبرزها العدوان الأمريكي الصهيوني على قطاع غزة، ثم العدوان على اليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الأسد لفت إلى أن النظام السعودي استغل انشغال الشعب اليمني بمواقفه المساندة لغزة وبقضايا الأمة، واستمر في عدوانه وحصاره لأكثر من 11 عاما، كما واصل التنصل من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل عملية طوفان الأقصى، الأمر الذي زاد من معاناة اليمنيين.

0: وأشار إلى أن السعودية فرضت حصاراً مطبقاً على اليمن جواً وبراً وبحراً، واستمرت في تمرير الإجراءات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين، إلى جانب استحواذها على منابع النفط والثروات السيادية اليمنية ونهب عائداتها ومواصلتها دعم المرتزقة واستجلابهم ودعشنة الواقع في المحافظات الجنوبية. ويقول إن دعوة السيد القائد للتحرك جاءت انعكاسا مباشر للواقع الإنساني الذي يعيشه اليمن، كما أنها تستند إلى حق شرعي وقانوني يكفل لأبناء الشعب اليمني العيش باستقلال وعزة وكرامة وتحرير أراضيهم من الاحتلال ومن المرتزقة، مؤكدا أن السيد القائد جدد في خطابه التأكيد على ما ورد في بيانه بمناسبة العام الهجري الجديد بما لامس معاناة كل مواطن يمني.
1: كما يضيف أن الخطاب حمل رسالة إلى أبناء الشعب اليمني بضرورة التحرك المسؤول والحاسم، وأيضا حمل رسالة إلى العالم لإقامة الحجة تجاه ما يعانيه اليمن من عدوان وحصار، داعيا إلى تعاون جميع مكونات المجتمع رسميا وشعبيا في إطار التعبئة العامة والجهوزية الكاملة لمواجهة الأخطار المستمرة. والنظام السعودي واصل انحيازه للتوجهات الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية، ويتمادى في حصار الشعب اليمني وزيادة معاناته دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو لحقوق الجوار.
2: رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى، والاستمرار بنشاط واهتمام

توجهات غربية بدءا من النفوذ البريطاني ثم الأمريكي، وأنها أصبحت اليوم أمام خيارين: إما الانصياع لحقوق الشعب اليمني ورفع يدها عن العدوان والحصار والثروات اليمنية والتراجع عن سياساتها العدائية، وإما الاستمرار في تنفيذ الإملاءات الأمريكية، وعندها فإن خيارات الشعب اليمني ستظل مفتوحة. كما يتطرق إلى أن العدوان على اليمن انطلق بإعلان من واشنطن وبدعم أمريكي مباشر سياسيا وإعلاميا ولوجستيا وعسكريا شمل إدارة العمليات العسكرية والمشاركة فيه، مشيرا إلى أن ما يقارب 300 ألف غارة استهدفت كل ما يمت بصلة إلى الإنسان اليمني، وأسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من النساء والأطفال والمدنيين، مؤكدا أن هذه الحقوق لن يتخلى عنها الشعب اليمني مهما طال الزمان، وينوه إلى أن اليمن يمتلك بفضل الله خيارات كبيرة ورادعة تمكنه من انتزاع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها وقف العدوان وفك الحصار ورفع اليد عن الثروات السيادية واستعادة ما نهب منها وتعويض ما دمره العدوان من منشآت وممتلكات. ويرى أن السعودية لا تزال تتحرك وفق الإملاءات الأمريكية والغربية رغم أن القوة التي كانت تراهن عليها تعرضت للفشل والتلاشي سواء في جنوب لبنان أو في غزة، كما أخفقت مشاريع ما يسمى الشرق الأوسط الكبير وإسرائيل الكبرى التي سعت تلك القوى إلى تنفيذها. ويبين أن الولايات المتحدة اضطرت نتيجة العمليات العسكرية اليمنية إلى وقف عدوانها على اليمن وفق إسنادها ووقف إسنادها للكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر، مضيفا أن وثيقة التفاهم الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة كشفت بوضوح هشاشة المنظومة ومنظومة الهيمنة والاستكبار، وأثبتت أنها لم تعد قادرة على فرض إرادتها أو الاتكاء عليها في إخضاع الشعوب أو تمكين القوى الإقليمية التابعة لها من مواصلة سياستها العدائية. وقال الأسد وأكد أن الشعب اليمني عانى الأمرين بسبب تلك السياسات المنسجمة مع التوجهات الأمريكية والغربية، وأن المرحلة الراهنة تفرض التمسك بالحقوق الوطنية ومواصلة التحرك حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة السيادة الكاملة على الأرض والثروات.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت جواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارجا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
13: استحكام الجمود على مسار المفاوضات ومخرجاتها يدفع اليمنيين للمضي قدما نحو إعادة صياغة أولويات المرحلة الراهنة. والأولويات هنا إنهاء العدوان والحصار والاحتلال واستعادة السيادة والثروة كاملة من دون انتكاس.
14: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
13: في خطابه بمناسبة عاشوراء كما في رسالته بداية العام الهجري الجديد، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يثبت عناوين المرحلة وأولوياتها ويرسي مداميك استراتيجية وطنية، استراتيجية قوبلت بترحيب واستنفار واسع شعبيا ورسميا في جبهة وطنية متماسكة.
14: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
13: استراتيجية صنعاء ليست تصعيدا من طرف واحد كما قد يفسرها البعض، بل خيار ضرورة ورد مشروع على خطوات عدوانية تصعيدية بقيادة أمريكية وتنفيذ سعودي اقتصاديا وإنسانيا وأمنيا طيل 4 سنوات خلال مرحلة أسميت بمرحلة خفض التصعيد، انتقل فيها تحالف العدوان من عدوان عسكري ظالم إلى حرب مركبة لا هوادة فيها. خلال ما أسمي بمرحلة خفض التصعيد تبادلت صنعاء والرياض زيارات ولقاءات ورسائل دبلوماسية بوساطة عمانية ورعاية أممية، وتمخض هذا الحراك عن خريطة طريق مشتركة لا تزال حبرا على الورق وحبيسة في الأدراج من دون أن تتحول إلى واقع ملموس نتيجة غياب الإرادة والجدية أمريكيا وسعوديا، رغبة من تحالف العدوان في إبقاء اليمن ممزقا محتلا وضعيفا وفقيرا في عقاب جماعي لشعب كامل على خلفية موقفه المتقدم مع فلسطين وقضايا الأمة، وهو ما ترفضه صنعاء. لا لم تغلق صنعاء أبواب الدبلوماسية في وجه الحلول والمقاربات العادلة والمحكة وترجمتها عمليا، لكنها بموازاة ذلك تستنفر قواها وتتمترس لانتزاع سيادتها وحقوق شعبها، مستفيدة من المتغيرات الإقليمية والدولية، ومستندة إلى تجربة ناجحة خلال طوفان الأقصى وما قبل، مؤمنة بمعية الله وعونه، وأن النصر لأهل الحق وأهل الأرض والعاقبة للمتقين. في ظل المعطيات الراهنة، يرى مراقبون أن التصعيد اليمني الضاغط في مواجهة ضغوطات تحالف العدوان الأمريكي السعودي المستمرة منذ 11 عاما قد يدفع نحو خيارين، إما مواجهة شاملة أو الدفع نحو مسار تفاوضي أكثر جدية. وصنعاء هنا ترمي بكرتها في ملعب المعتدين، ومثلما يمد اليمنيون أيديهم للسلام العادل، فإنهم يتوثبون للانتقال من الانتظار الاستراتيجي إلى خيارات استراتيجية.

نحن جماعة لا نخشى الموت. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول كفى بالأجل حارس. لما ما بنخشى الموت يعني نحن دائما منصورين في مواجهة من يهددنا بالموت. وأكثر شيء موجود عند الحدود شو اللي بقتلك إنه يعني حتى إذا حاولت تقتلني إذا ما خلص أجلي ما بتقدر تقتلني. يعني أنت عم تعطل قدرته على أن يصنع خيار الموت، عم تعطل له إياه، لأن الموت ليس بيده، بيد الله. نحن جماعة لا نخشى الموت. أمير المؤمنين علي عليه السلام بيقول كفى بالأجل حارس. لما ما بنخشى الموت يعني نحن دائما منصورين في مواجهة من يهددنا بالموت. وأكثر شيء موجود عند العدو شو اللي بقتلك، بنقول له يعني أنت حتى إذا حاولت تقتلني يعني إذا ما خلص أجلي ما بتقدر تقتلني. يعني أنت عم تعطل قدرته على أن يصنع خيار الموت، عم تعطلوا إياه، لأن الموت ليس بيده، بيد الله تعالى. وأنا بقول نحن اليوم كمقاوم لو لم يبقى أحد منا تحت عنوان أنه يوجد تهديد بالموت وطلع أنه مبين الآجال كلها قريبة، بالنسبة لنا نحن عم نعمل تكليف وبالتالي لن نخشى الموت. هذا الإمام الحسين سلام الله تعالى قتل شهيدا في أعظم شهادة في التاريخ، ولكن انتصر الحسين.

0: الشيخ نعيم قاسم يقول إن مذكرة التفاهم ضمنت سيادة لبنان واتفاق السلطة مع الاحتلال سقطة مريعة، المقاومة لن تترك الميدان. حيث حذر الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله السلطة اللبنانية من أنها تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان لسنوات طويلة في ظل توقيعها على اتفاق إطار مع كيان الاحتلال، قائلا إن هذا الاتفاق يعني تخل عن السيادة للعدو وشرعنا لبقائه طويلا في لبنان، واصفا الاتفاق بالسقطة المريعة والخطيئة الكبرى حيث يعني حرمان اللبنانيين من العودة إلى أرضهم وقد يصل إلى ضم الأراضي اللبنانية إلى الكيان الصهيوني.
1: وتساءل الشيخ قاسم مستنكرا عن علاقة العدو الإسرائيلي بشؤون لبنان الداخلية، مؤكدا أنه يجب أن ينحصر أي اتفاق مع العدو بجنوب نهر الليطاني ولا ارتباط له أي للاحتلال بأي شأن داخلي لبناني حول السلاح والأمن ومستقبل البلد. كما تساءل عن أمانة السلطة اللبنانية ومسؤوليتها تجاه شعبها وحماية سيادة لبنان والتي لم يعطها أو يمنحها الأمريكي حتى مجرد وقف إطلاق النار. واعتبر المفاوضات المباشرة التي تمت من قبل حكومة وسلطنة لبنان أو سلطة لبنان تنازلات مجانية خالصة للعدو الإسرائيلي، مؤكدا أنها اجتماعات فرض لذعان لمطالب العدو والإملاءات الإسرائيلية الأمريكية بالكامل. وأضاف السلطة تخلت في اتفاق الإطار عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم والتي لم تكن تحلم بها بما فيها ورقة قوة المقاومة وصمودها وتضحيات الشعب اللبناني، وأعطت إسرائيل مجانا ما تريد.
2: كفوا أيدي الدول العربية والأجنبية التي تضغط عليكم لجركم إلى الفتنة ومصالحة إسرائيل أو مصالح إسرائيل، وتعاونوا إلى الحد الأقصى مع الدول العربية والأجنبية الذين يساعدون لبنان لسيادته وبنائه. قولوا لهم أن يترجموا ذلك عمليا، مش تجي بعض الدول انزعوا السلاح تنساعدكم، هذا مشروع إسرائيلي، نحن بدنا ناس تدعمنا لسيادتنا مش تدعم إسرائيل بحجة سيادتنا. وبالتالي نرحب الدول العربية والأجنبية التي تعمل لإعادة الإعمار واستعادة السيادة وتقوية الجيش اللبناني وإخراج إسرائيل وإيجاد لوبي قوي يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها.
0: ورأى الشيخ قاسم أن ربط انسحاب العدو الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويجعل لبنان ألعوبة بيد هذا العدو، لافتا إلى أن التزام السلطة بنزع سلاح المقاومة مقابل انسحاب إسرائيل من لبنان لن يقود إلى انسحاب حقيقي، فكل قطعة سلاح موجودة في أي مكان من لبنان تعني عدم التزام لبنان من وجهة نظر الكيان المحتل، مؤكدا أن السلاح لن ينزع قطعا وأنه لا يحق لأحد أن يحرم اللبنانيين من حق الدفاع عن النفس والأرض ضد المحتل للأرض والقاتل للشعب. الشيخ نعيم قاسم اختتم حديثه بالقول لم يكن وقف إطلاق النار ليحصل لولا التضحيات العظيمة للمقاومين وأهلهم والشعب اللبناني، وسنحافظ على أمانة الشهداء والجرحى والأسرى وتضحيات أهل الأرض والجيش اللبناني وتضحيات كل الهيئات والجهات التي قدمت الشهداء والجرحى، ونستمر كمقاومة في الميدان لدحر الاحتلال مشددا على ثبات المقاومة قائلا لم نترك الميدان في أصعب الظروف ولن نتركه، فهذا هو الخيار وهذا هو الخير والخلاص.
2: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل مع في سقف آخر، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. نحن بنروح نفاوض تنعطي إسرائيل اللي بدها إياه، اللي ما أخذته بالحرب بدها تأخذه بالسياسة، خلاص جربت حظها وفشلت يا أخي،
3: أدعو إلى الاستفادة من اتفاق 27/11/24 لتحقيق النقاط الخمسة: وقف العدوان جوا وبرا وبحرا، انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، عودة الناس إلى آخر شبر من لبنان، والإعمار. وفي إطار النقاط الخمس ينتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني حصرا بحسب الاتفاق، وأيضا بحسب ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه. لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء. على إسرائيل أن ترحب.
4: على العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في صباح الخير يا قدس، ووصلنا إلى فقرتنا الرئيسة التي سنناقش وإياكم فيها مستجدات الأحداث والأوضاع التي تمر بها بلادنا ومحور الجهاد والمقاومة. فبينما يواجه اليمن حصارا مستمرا ومحاولات لنهب ثرواته السيادية من قبل تحالف العدوان بتواطؤ أمريكي، يواجه لبنان مؤامرات موازية عبر اتفاق إطار تسعى واشنطن من خلاله لانتزاع سلاح المقاومة وإخضاع جغرافيا الجنوب لرقابة الاحتلال الصهيوني، ليبقى الردع الحاسم لكلا البلدين مستندا إلى خيارات الردع المفتوحة وأوراق القوى الإقليمية في الميدان. هذا ما سنناقشه في عمقه وإياكم مع ضيفنا المتواجد معنا عبر الهاتف، المحلل السياسي الأستاذ سفيان العماري. أستاذ سفيان، أسعد الله بالخير، صباحكم.
1: حياكم الله، أسعد الله صباحكم.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. أستاذ سفيان، مع تصاعد معارك الإسناد لغزة، يرى البعض أن هناك استغلال إقليمي لأدبيات المعركة والاستنزاف الساحلي لتكريس واقع الحصار الجغرافي والاقتصادي على اليمن. كيف تقرؤون هذا التناقض بين السعي الإقليمي للتهدئة الشكلية وتعميق الحصار الفعلي على الأرض؟
1: حقيقة يعني مارست يعني صنعاء الكثير من ضبط النفس خلال الفترة الماضية، يعني تحت مسميات كثيرة وتحت ضغوط طبعا الوساطة، وأيضا كذلك حفظا لدماء اليمنيين. لم تكن ترغب صنعاء في إقحامها في حرب استنزافية أهلية يعني داخلية، لأنه صنعاء يعني كرست جهودها وكرست أيضا إمكاناتها ومواردها المتاحة في معركة أكبر من ذلك، وهي معركة الإسناد يعني الغزة، وأيضا كذلك يعني مسؤولة لقضايا الأمة. هو أيضا كانت تحاول أنه في الداخل تحاول من خلال طبعا الكلمة يعني من خلال كشف طبعا الاحتلال وكشف ممارساته حفاظا على أبناء اليمنيين وأيضا حفاظ على موارد البلاد الأساسية، لأن هذه مهما كانت تظل ثروات البلاد السيادية ويجب الحفاظ عليها، ولم تكن في يعني وارد يعني إعطاء أو إتاحة الفرصة للعدو لتدمير هذه الأثرات. لكن للأسف حقيقة السعودية ظلت متماهية برغم كل الاتفاقات وكل هذه المفاوضات طوال حوالي 6 سنوات، وتم التوقيع على كثير من الاتفاقات مع يعني الرياض، إلا أنه للأسف لم تستطع الرياض الفكاك يعني من الأجندة الأمريكية في المنطقة، وكان آخرها التوقيع على خارطة الطريق. طبعا الحديث عن خارطة الطريق هي ليست يعني وليدة الساعة أو وليدة اللحظة، لا، هذه كانت عصارة يعني، ويعني بالمختصر أنها كانت هي آخر ما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية، ويعني وجدت صنعاء والرياض في لحظة من اللحظات يعني بسبب طبعا الأوضاع الإقليمية أنها ممكن أن تكون يعني بداية طريق نحو السلام الشامل والكامل في اليمن وخروج طبعا قوات الاحتلال. للأسف يعني بعد توقيع هذا يعني الخارطة بإشراف الأمم المتحدة وطبعا بوساطة يعني إقليمية، نجد للأسف أنه دام لندر كينج يعني بالسفر بشكل عاجل من نيويورك إلى الرياض مسافة 15 ساعة بطائرة خاصة من أجل إيقاف هذا الاتفاق، لأنه لا يراعي مصالح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وثم دخلنا في مرحلة طبعا طوفان الأقصى وما حدث فيها وما حدث بعدها، واليوم نجد اليوم أنه يعني طفح الكيل بالنسبة لصنعاء، ولم يعد هناك مجال خاصة بعد إراقة دماء اليمنيين في الجغرافيا المحتلة الآن. يعني هناك اليوم حالة من الاستهزاء بدماء اليمنيين من خلال طبعا الانفلات الأمني وتشجيع طبعا الصراعات الداخلية فيما بين الفصائل المرتزقة والعملاء في الداخل، وهذا بدأ يؤثر على حياة يعني أصبح التأثير وجودي يعني بالنسبه لحياه المدنيين في المناطق الجنوبيه، وهذا ايضا كذلك يعني خطر ووضع لا يمكن ان تسكت عنه صنعاء لأنه هي أساسا مارست الضبط النصب من أجل الحفاظ على دماء هؤلاء المدنيين. بالإضافة إلى أنه الممارسات التي حصلت خلال الفترة الماضية، ولا أدري يعني هل يعني يسع لوقت البرنامج لهذه الممارسات، طبعاً قائمة طويلة جدا من الممارسات السيئة واستغلال طبعا الجغرافيا لصالح دول أخرى، يعني على مستوى حتى القواعد والجزر المنتشرة طبعا في المناطق الجنوبية المحتلة، ومنها وآخرها يعني لم نذكرها جميعا ولكن نذكر آخرها، ويعني العمل على تحويل هذه الجغرافيا إلى منطقة ترانزيت للجيش الأمريكي العائد من القواعد الأمريكية. طبعا أنت تعرفي أنه كان هناك 17 قاعدة يعني التي تضررت في دول الخليج، وكان فيها صحيح. حوالي ما بين 45 ألف إلى 50 ألف جندي.
0: نعم.
1: جرى يعني يعني تحويل هذه الجغرافيا اليمنية المحتلة إلى منطقة ترانزيت من أجل يعني هروب هذه القوات، وهذا طبعا يحمل في طياته قد يمكن نوايا مسبقا لتحويل هذه الجغرافيا إلى بديل يعني هذه القواعد، لأنه أصبح عودة هذه القواعد 17 إلى الخدمة في دول الخليج أصبحت يعني مسألة يعني خلف ظهورنا خلاص، يعني لا يمكن أساسا استعادة هذه المنطقة لأنه أصبحت يعني محل استهداف. وعلى فكرة يعني الاتفاقات الضمنية لوقف إطلاق النار تشمل عدم تفعيل هذه القواعد، إذا يعني مع عملية يعني عملية التفويج لهذه لهذا الكم الهائل من القوات الأمريكية عبر الحدود أو عبر الجغرافيا اليمنية، قد يمكن يحمل في طياته يعني مكوث طويل الأمد أو تحويل هذه القواعد أو نقلها إلى الجغرافيا اليمنية، وهذا لا يمكن أن تقبله صنعاء. لذلك يعني صنعاء بدأت الآن تتحرك في إطار هذه الهواجس الأمنية، وكذلك يعني الخوف يعني من إراقة يعني دماء اليمنيين بهذا الشكل العبثي الذي يحدث الآن، هذا يفرض على صنعاء أن تقوم بأدوارها وتقوم يعني حقيقة ليس فقط يعني بتهديد العدو، إنما الولوج إلى مرحلة التحرير فعلا.
0: أيضا إلى جانب هذا أستاذ سفيان، يحاولون جعل اليمن إن صح التعبير مكب لكل من يأتي إليها من الأفارقة من المهاجرين وغيرهم، اليوم الحدود تشتكي الضيق.
1: لا يعني على فكرة مسألة الأفارقة لها أبعاد أخرى، لها أبعاد سياسية ولها أبعاد أمنية. يعني في يعني أنا بصراحة يعني معلش يعني اسمحوا لي يعني إنه
0: تفضل
1: أختلف مع كثير من طروحات الأخوة يعني الذي يعني حاولوا تناول هذا الموضوع موضوع الأفارقة، ويعني هذه الأفارقة ليسوا يعني مسألة إنسانية فقط، هناك عملية تسليح بعض الفصائل منها، وهناك محاولة إحلال يعني وفق يعني أجندة سعودية واضحة. السعودية حقيقة تحاول تعقيد المشهد في اليمن لكي يعني تكون هناك موانع لتنفيذ يعني أي اتفاق سياسي أو ذات طابع أمني من خلال طبعا عملية الإحلال وعملية تدفق يعني غير مدروس أو حتى خارج نطاق الأمم المتحدة للعلم، يعني لا يوجد حتى إشراف دولي على هذه العملية. يعني لو نقول مثلا عملية إنسانية وكان هناك الأمم المتحدة يعني متدخلة فيها وكذا بحيث أنه تضمن يعني إعادة تهجير هؤلاء الناس إلى أماكن أخرى، لا، ما يحدث هي عملية فوضوية بحتة من أجل طبعا تحديد المشهد الاجتماعي حتى داخل يعني داخل الأراضي اليمنية المحتلة، ومحاولة التغيير الجيوسياسي والسكاني للمناطق خاصة المناطق التي تقف يعني في في في في الحدود اليمنية مع سواء الشطرية ولا حتى يعني التي يعني على البحر الأحمر مع يعني المملكة السعودية. وبالتالي لا، هي ليس تحرك بريء أو تحرك يعني كان نستطيع أن نقول أنه يأتي في إطار مسألة اللجوء الإنساني الدولي، إنما هي يعني محاولة على فكرة يعني ليس فقط يعني إيجاد مسلحين أفارقة، اليوم هناك مسلحين أيضا من دول أخرى، الآن هناك حالة من الفوضى كما قلنا، وهذا يعني كما قلت لك يعني أنه تحتاج إلى برنامج لحالها يعني يتناول هذه القضية لوحدها. ويعني أعطيك مثال بسيط، الآن هناك تواجد باكستاني أصبح واضح ومعلن يعني في كثير من المناطق النفطية، يعني من خلال طبعا مشاركة شركات وغيرها، ولكن نحن نعرف مدى قوة العلاقة ما بين السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية. يعني للأسف يعني هناك طبعا نشر قوات موجودة على الحدود مع السعودية في الحد الجنوبي كما يسمى في السعودية، وهذا تقبلناه لأنه السعودية حرة إنها تأتي يعني تجي من تشاء داخل أراضيها. لكن أن يصل الموضوع يعني إلى نشر قوات سعودية أو نشر قوات باكستانية يعني داخل الحدود اليمنية وداخل الجغرافيا المحتلة، هذا طبعا يعني كما قلت تعقيد المشهد
0: نعم
1: يعني بشكل كبير، وإقحام كثير من الدول، أقحموا قوات يعني كما قلنا من أمريكا الوسطى، يعني حدثي ولا حرج، من كولومبيا وغير كولومبيا، جابوا قوات مرتزقة عالمية، يعني وجود قوات أمريكية وبريطانية في الريان وفي العنب وفي كثير من الجزر اليمنية، الآن دخلوا الباكستانيين، بكرة الأفارقة، هذا ماذا يعني؟ أن هناك تعقيد للمشهد في اليمن بحيث أنه لا توجد حتى سيطرة للمرتزقة نفسهم اليمنيين والمحليين.
0: نعم
1: معناته أن هناك عملية تحشيد وعملية عدوان قريب. وهذا يأتي في إطار
0: صحيح.
1: التحركات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة ضد محور المقاومة، ونحن ندرك أنه حتى أمس يعني الهدنة مع إيران ترنحت بشكل كبير،
0: نعم
1: وأعتقد
0: صحيح.
1: أنها قد ممكن تسقط.
0: نعم نعم اليوم يتحدث الساسة والعسكريون عن خيارات مفتوحة ورادعة لانتزاع السيادة على منابع النفط والثروات المنهوبة. ما هي حدود هذه الخيارات عندما تصبح المنشآت الحيوية في عمق دول العدوان مرادفة لمرتبات الموظفين الاقتصادية ليمن 2026؟
1: واهم السعودية إذا كانت تعتقد أنها ستجرنا الحرب مع أخواننا في الجنوب، هذه المسألة يعني هذه بداية، هذه بداية يعني يعني هذا واحد من أساسيات التحرك القادم. لا يمكن اعتماد السعودية على غباء بعض المرتزقة والمغفلين من العملاء الموجودين في الجغرافيا المحتلة من أدوات السعودية والإمارات، يعني الاعتماد عليهم لجر أنصار الله والقوى الوطنية في صنعاء لمعركة داخلية لن تكون
0: صحيح.
1: المعركة قد يعني قد يمكن أن نحدث يعني تحركات عسكرية لاحتواء تحركاتهم. وعلى فكرة يعني التطبيل والتزمير لجبهتي الضالع ويافع وغيرها، هذا كله يأتي في إطار محاولة تضليل المجتمع بأن هناك اشتباك يمني داخلي يمني. لكن يعني كل التحركات كلها، وهذا واضح من التحركات و يعني موجهات الخطاب العسكري أو الأمني في اليمن خاصة في صنعاء، أنه سيجري احتواء هذه التحركات للعملاء المصريين، لأنهم اليوم بصراحة أضعف مما كان سابقا بكثير. لكن توجه القوات المسلحة اليمنية الآن سيكون باتجاه السعودية، باتجاه منابع النفط، باتجاه حتى البحر الأحمر، لن نترك يعني سلاح أو حتى سلاح الجغرافيا بنستخدمه، وهو اليوم قوي وفعلا يعني أثر، ويعني اختبرناه في مضيق هرمز ويمكن أن نختبره في باب المندب. إيش المانع؟ نحن هدفنا هو السلام، والسلام أحيانا يأتي بالقوة وليس بالضعف أو استجداء الحلول السلمية، بل يمكن يأتي بالقوة، لأنه حقيقة هذا السلاح اكتشفنا أنه سلاح قوي
0: صحيح.
1: وبإمكاني أن يعني أجيب العالم كله إلى طاولة المفاوضات من خلال غلق مضيق باب المندب، أو يعني العمل على شلل المسارات التجارة العالمية. إذا كان هناك يعني في مضيق هرمز تعطل 20% من إنتاج الطاقة في المنطقة نحو العالم، في باب المندب أنا إذا أغلقت ممكن أؤثر على 40% من صادرات العالم من كل شيء وليس فقط من الطاقة.
0: نعم إذن
1: وهذا يعني في أنا شوفوا إحنا مش طالبين حرب في اليمن، لكن بإمكاننا استخدام هذه الأدوات من أجل فرض السلام بالقوة.
0: صحيح.
1: وتحرير بلدنا يستحق مننا هذا التضحية.
0: نعم انتزاع حقوقنا.
1: المعركة القادمة هو باتجاه من يحل بلدنا واللي قواته موجودة، من يحاول الإخلال في ميزان القوى اليوم موجود من خلال نشر القوات والميليشيات الأجنبية، وهي الآن يعني نأسف بأنها المملكة العربية السعودية الأخت الشقيقة اللدودة إيران، وبالتالي
0: نعم.
1: يعني مسألة تهديد منابع النفط مسألة مهمة بالنسبة لنا. إغلاق باب المندب وخاصة مع أنه مضيق هرمز لحد الآن لم تكن يعني الاتفاقات يعني واضح جدا أنها لا زالت تتعرض لهزات كبيرة، سيكون هذا فاتورة كبيرة جدا على العالم، لم يستطيع العالم أن يتحمل هذه الفاتورة، وبالتالي سيعود الجميع إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات للشعب اليمني التي يستحقها من أجل إدراب السلام. نحن نبحث عن السلام ولكن ليس بأي ثمن.
0: نعم أستاذ سفيان، أشرتم إلى وثيقة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن كدليل على هشاشة منظومة الهيمنة، برأيكم هل يعيد هذا التفاهم رسم موازين القوى بين يعني بما يخدم قوى محور المقاومة، أم أنه قد يكون قد يدفع هذه القوى الغربية إلى تفويض وكلائها الإقليميين لخوض معارك استنزاف أطول في اليمن؟
1: هم يعني آخر ما يهمهم يعني وكلائهم في المنطقة، يعني أثبتت التجربة والمعركة الأخيرة بأنه هم يهتموا الأمن إسرائيل اللي هي يعني الوكيل العام، أما هؤلاء الفروع يعني لا أحد يلتفت لهم ولا أحد يلتفت لأمنهم، هم تفصيل صغير في في في في المشهد العسكري والأمني يعني الذي حصل خلال الفترة الماضية. اليوم هناك لدينا اتفاق، إن استمر فهو يرسم خارطة جديدة سواء على المستوى الأمني أو المسلفي، إذا استمر هذا الاتفاق طبعا، لأنه حقيقة يعني إحنا نراه يترنح من وقت إلى آخر، لكن إن استمر هذا الاتفاق هو سيؤدي طبعا إلى تحالفات جديدة في المنطقة، ويعني سيكون هناك مستقبل آخر للمنطقة حقيقة، لأنه محور المقام واضح أنه سيتوسع وسيشمل يعني دول أخرى، لأنه سيجد ناس يعني أو سيجد يعني مجموعة من الدول بأنه أمنها الاستراتيجي ويعني استمرارها في الوجود ليس عملها الاستراتيجي مرتبط يعني برجاء هذا المحور، خاصة بعد أن أثبت قدرته على التصدي للهيمنة الأمريكية والتي بدأ الكثير يتمل منها، لأنه حتى الحضور الأمريكي هو على كفة أفريقيا الآن في المنطقة، وأمريكا الآن تلعب أو هي في الرقصة الأخيرة يعني إما أن تكون أو لا تكون في المنطقة، ويعني الطرف الآخر أيضا يجد بأنه يعني انحسار الهيمنة الأمريكية سيستدعي أنه محاولة النظام لتحالفة أخرى. نجد يعني مثلا في المحور الآخر أو الطرف المواجه للمحور المقاومة هناك عملية تنافس بخدمة يعني المصالح الأمريكية والصهيونية في المنطقة ما بين السعودية ومجموعتها والإمارات وإسرائيل ومجموعتها، وبالتالي هؤلاء يعني يتنافسوا من أجل خدمة الأجندة الأمريكية ويعني محاولة يعني خدمة يعني التواجد الأمريكي في المنطقة. لكن تخيل إذا هذا التواجد أساسا أصبح يعني في خبر كان، فأكيد أنه أحد هؤلاء أو أحد يعني هذا الطرفين المعادلة أو المتنافسين يعني أو الحلفين المتنافسين سيضطر إلى طبعا التفكك والبحث عن تحالفات أخرى. لذلك أنا أعتقد أنه المشهد السياسي والأمني في المنطقة سيشهد تغييرات كبيرة، خاصة إذا استمرت أولا يعني هناك احتمالين، أنه إذا استمرت الهدنة هذه وتحولت إلى عملية كلام كاملة فهذا التغيير سيأخذ اتجاه، أو أنه نعود إلى التصعيد ويعني تدفيع الأثمان وهذا سيفرض تحالفات لكن ذات طابع أمني أكثر. يعني أتمنى أني وصلت الفكرة، لكن محور المقاومة حقيقة الآن مفتوح على أكثر من احتمال، لأنه محور المقاومة اليوم هو يعني يأخذ مسار المواجهة المفصلية والتي تحدد مستقبله، إما بقاء كما هو أو توسع ليشمل دول أخرى من أجل حماية نفسها. فيعني الصراحة المرحلة حبلى بكثير من المفاجآت، وأعتقد أنه حقيقة ما سيحدث خلال الفترة القادمة سواء في اليمن أو في ملفات يعني ملف لبنان سيكون لأبعد الأثر في تشكيل مستقبل المنطقة أعتقد 50 سنة قادمة.
2: نعم حسنا، إذا ما تحدثنا عن المناطق المحتلة، المحافظات الجنوبية والشرقية اليوم تشهد ما وصف بدعشنة الواقع والاستحواذ على الثروات، كيف يمكن للالتفاف الشعبي والتعبئة عامة أن تغير موازين القوى في مناطق تخضع لنفوذ عسكري مباشر ومتعدد الولاءات؟
1: هو طبعا يعني للأسف يعني هناك حرب إعلامية أكثر منها يعني واقعية على الأرض. يعني إحنا شهدنا يعني محاولة السعودية شراء ذمم كثيرة يعني خلال فترة ماضية، خاصة في فترة الصدام مع الأجندة الإماراتية في في في في المناطق المحتلة. رأينا هناك انكباب سعودي على الدفع للناس من أجل أن تصطف معها، وهذه طبعا فشلت. عملية شراء الولاءات هذه لن تنجح، ولا وحتى أن نجحت في فترة معينة ليس لها أي بعد استراتيجي، وبالتالي تتحول هذه الفلوس إلى يعني نكبة على من دفعها، وهذا ما رأينا خلال الفترة الماضية. اليوم هناك ثورة تعتمل داخل المحافظة الجنوبية، ولكن يستخدم ضدها القوة المفرطة، وهناك صراع يعني قد يؤدي إلى انفجار بأي لحظة، وهذا يدل على أن استخدام المال وتحاول التزييف إرادة الناس يعني لن تنجح. فقط هو التدخل الأجنبي وكثرة القوات كما قلنا هو ما يرعب الناس وما يجعلها يعني أو ما يجعل هذا الاحتلال يستمر أو يعني يطول عمره يعني أحيانا، فقط من أجل. ولذلك شوفي يعني تعمل السعودية على إرباك المشهد العسكري والأمني في هذا الاتجاه، يعني من خلال إدخال قوات أخرى يعني بين كل وقت ووقت، يعني تدخل يعني مجموعات جديدة ميليشياوية مسلحة أو عبر الشركات، وهذا طبعا يؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني والسياسي.
2: صحيح.
1: لكن حقيقة لا يوجد مستقبل حقيقي، وبدأنا اليوم نسمع عن يعني نداءات صنعاء للتدخل لأنه خلاص يعني طفح الكيل. أيضا فشل يا سيدتي، حتى فشلوا في موضوع التنمية، لم يستطيعوا يعني كنا نتوقع يعني بعد الوعود العريضة بأنه سيتحول الجنوب إلى يعني جزء من الإمارات المتحدة، وأنه ستشهد عملية تنمية، وأنه عدن هذه بتصير يعني توأم دبي وكذا. يعني حاولنا نحن نرصد حتى ولو نصف حتى ولو ربع هذا الوعود، يعني قلنا خلاص طيب أديم الوضع كما هو، يعني ابقوا على عدن كما كانت، ابقوا على الجنوب كما كان حتى على الأقل. لا، هناك دمار يعني فظيع، لا البنية التحتية تم تدميرها، يعني ترسي أنه هناك عملية تدمير ممنهجة ومدفوعة الأجر كمان.
2: نعم،
1: لأنه لا يمكن أساسا يعني ما مش ممكن اللي قاعد يحصل الآن في الأراضي المحتلة، غير معقول حقيقة. هناك تدمير شامل
2: صحيح
1: لكل وسائل التنمية أو إعادة البناء حتى في المستقبل.
2: نعم، وكل يوم ترد الأخبار بذلك.
1: نعم،
2: كل يوم ترد الأخبار بذلك، يعني عن سوء الوضع في المحافظات الجنوبية وخاصة في عدن.
1: في عدن وغير عدن يعني تمام، يعني للأسف يعني هذا ما يحدث. ولذلك يعني بصراحة اليوم احنا أمام استحقاقات، وصنعاء أمام استحقاقات صعبة. يعني لا يعني نحن كما قلت يعني لسنا طلاب حروب، نحن بالعكس طلاب سلام وكذا، لكن الوضع زاد عن حده، وأصبح علينا استحقاق كقوة وطنية موجودة في صنعاء، بأنه علينا أن نتحرك، لأنه لا يمكن الصبر على ذلك. يعني كما قلت لك مارسنا الكثير من ضبط النفس خلال الفترات الماضية، أنا إلى جانب عملي كمحلل أو سياسي أو كذا يعني أو إعلامي، أنا برضو يعني جزء من النسيج الوطني يعني لهذا هذا البلد. أنا عضو يعني في تحالف المناهض العدوان، ويعني أمين عام الحزب اللي أنا أقوده وكذا، وبالتالي إحنا أمام استحقاقات حلفاء يعني لأنصار الله، ويعني جزء من ثورة 21 سبتمبر. اليوم إحنا أمام استحقاقات حقيقة، استحقاقات هذه يفرضها علينا تواجد الاحتلال والاختلال الكبير جدا داخل هذه الأراضي المحتلة، وتحويلها إلى مرتع يعني لكل يعني صهيوني، وكل يعني للأسف يعني لكل الميليشيات العالمية والمرتزقة العالميين. هذا سيخل يعني بالنسيج الوطني أساسا لفترات قادمة، وبالتالي صنعاء أمام استحقاقات. وحقيقة يعني نحن نضم يدنا إلى يد كل القوى السياسية، يعني ونتحالف مع أنصار الله من هذا المنطلق.
2: نعم.
1: إنه علينا تحرير هذه هذه الجغرافيا، لأن الخطر أصبح وشيك ليس على اليمن فقط وإنما على الإقليم. هذا المنطقة ممكن استمرار الاحتلال فيها واستمرار هذه الفوضى فيها سيضر بأمن الإقليم بصفة عامة والسلم والأمن الدولي، وبالتالي نحن مطالبين بتحرير هذا المنطقة.
2: نعم يا أستاذ الفاضل، بالنسبة للشأن الخارجي يعني، أو قبل أن ننتقل إلى الشأن الخارجي، خطاب السيد القائد بمناسبة العام الهجري الجديد أقام الحجة على الجميع داخليا وخارجيا إعلاميا وسياسيا، وكلنا رأيناه وشاهدناه. كيف يمكن ترجمة هذا التحرك المسؤول والحاسم إلى استراتيجية وطنية موحدة تجمع بين الجهد الرسمي والشعبي وتمنع العدو من اللعب على ورقة الوقت الإنساني؟
1: طبعا صنعاء بالذات يعني لديها خبرة كبيرة جدا في التعامل مع عملية التعب العامة، وكذلك عملية الاستعداد نحو المعركة والتهيلات، وهذا المسألة يعني يشهد لها الجميع وليس فقط في اليمن، ولكن كثير من الدول التي شاركت يعني في المعارك ضد اليمن ضد صنعاء سواء على مستوى البحر أو البر، وكذلك دول أوروبية من الذي شاركوا في عملية سبايدرز يدركوا بأن اليمنيين لديهم باع طويل في مسألتين مهمتين جدا، وهي مسألتين استراتيجيتين. أولا القدرة للوصول إلى أي مكان، وأصبح لصنعاء يد طولة والقدرة للوصول إلى أي نقطة جغرافية سواء في البر أو في البحر فيما يهمها يعني من الأهداف التي تعني صنعاء، ناهيك عن الأهداف المعنية فيها في إطار معركة الاعتماد. أيضا القدرة على الاستمرار، وهذه طبعا لفتت نظري في أحد التقارير التقارير الأوروبية في عملية سبايدس الذي يعني طرحت يعني على العامة بشكل يعني كان بالنسبة لك كارثي بالنسبة للإعلام الأوروبي، عندما قال إنه يعني ما يميز المعركة في صنعاء أو مع صنعاء إنه قدرة هؤلاء الناس على الوصول لأي نقطة في الجغرافيا المحيطة بهم، وأيضا قدرتهم على الاستمرار، يعني عند استعداد صنعاء أن تستمر يعني المعركة 24/24 لا تغمض لهم عين، يعني في الوقت الذي يعني يستطيع الوصول ويستطيع أيضا الاشتباك معك

0: يعني في
1: هذا
0: حالة طوارئ، في حالة تحشيد، والقوات القوات المسلحة مستعدة، والقوات يعني الحشد الشعبي أيضا والطوارئ أيضا كذلك مستعدة لرفض هذه القوات. وبالتالي الخبرة التي راكمتها صنعاء خلال 12 سنة من المعارك يعني تسمح لها يعني بالانتقال من عملية الاستراحة أو هذه إلى التهيؤ إلى يعني إلى التعبئة العامة في خلال طبعا أيام بسيطة يعني. وهذا الآن طبعا قد تعدينا، أصبحت خلف ظهورنا. نحن اليوم يعني في في في في الأراضي المحررة فقط ننتظر يعني الإشارة من القيادة الثورية والسياسية فقط يعني، وهي قادرة على أن تقوم بعمليات متنوعة بريا وبحريا وأيضا جويا. اليوم حقيقة يعني القوات يعني قوات صنعاء يعني أصبح لديها درع وسيف لم تعد هذيك التي كانت قبل 11 سنة ولا 12 سنة.
2: نعم، وكان هنا كان وما يزال هنالك تعبئة وحشد وقوة، وما إن قال لهم السيد القائد استعدوا لخيارات قادمة، حتى رأينا الشعب اليمني كله يلبي على أهبة رجل واحد.
0: لأنه على فكرة صح في نقطة كمان يعني لم تأخذ السلطات في صنعاء حتى يعني طويل في عملية التحشيد بسبب إنه الناس مهيئين أساسا.
2: نعم.
0: يعني الناس خلال الفترة الماضية وخلال السنوات الماضية يعني تراكمت لديهم حالة من المسؤولية الوطنية تجاه ما يحدث في الخارطة بصفة عامة. لأنه إحنا لا نعتبر يعني ليس زي الطرف الآخر، يعني إحنا نعتبر المناطق المحررة والمناطق المحتلة هي مسؤولية بالنسبة لنا حتى على المستوى الشعبي، حتى على مستوى أيضا كذلك الوعي. يعني هناك معركة وعي بين إحنا والعدو.
2: نعم.
0: يعني في عملية تجهيل وتضليل يعني لكل المواطنين حتى في المراحل السابقة للمواطن في المناطق المحتلة. اليوم الحمد لله هذه الغشاوة انتهت وظهرت الوجه الحقيقي للاحتلال.
2: نعم.
0: أما في صنعاء يعني حقيقة عملت على مسألة التوعية الوطنية ويعني التوعية بمخاطر العدو والتوعية الأمنية التي مارستها خلال السنة الماضية.
2: صحيح.
0: أتت كلها. اليوم المجتمع مهيئ، مجرد كما قلنا يعني دعوة للتعبئة العامة على طول يعني الناس مهيئين وعلى استعداد، وسيدخل المعركة عن قناعة لأنه لا يمكن استمرار الحال هذا، لا يمكن استمرار الاحتلال، لا يمكن استمرار حرمان شعبنا من موارده الأساسية والسياسية مثل البترول والطاقة وغيرها. أيضا كذلك لا يمكن استمرار حالة لا سلم ولا حرب وحالة عدم المسؤولية هذه يعني تجاه يعني مواطنينا وشعبنا في المحافظات الجنوبية. لا يمكن أن تقبله الضمير الوطني.
2: نعم.
0: اليمني لا يمكن أن نقبله. وبالتالي الناس مهيئين جدا نحو المعركة، ولم تبذل السلطة في صنعاء الكثير من الجهد حقيقة.
2: نعم.
0: واضح جدا أن الناس كانوا على استعداد وحاضرين يعني اليد على الزناد، لأنه بنشوف اليوم يعني للأسف يعني هذا يمكن هذا يجعلنا نلجأ الآن للملف الدولي وملف المنطقة يعني الآن.
2: نعم.
0: يعني هل
2: ولكن
0: اليوم
2: نعم نذهب فقط أستاذ سفيان فقط نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود للخوض في هذا الملف. إذا مستمعينا الكرام فاصل قصير ومن ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا.
3: سام اف ام وقفة إعلانية مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل، عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، تطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز، ولأنك تستحق الأفضل إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
1: أباه جهز جيبك.
6: خلي يا بنتي أشفي.
1: فتحوا المدارس.
6: طيب سيري قري، يعني أين المشكلة؟
1: ومستلزمات المدرسة زي ودفاتر وشنطة حالية.
6: ما بش داعي يا بنتي نشتري جديد، وعد الأول على عطفته، عادوا جديد.
1: يا باه مش يصير لابس جديد، عيضحكن علي زميلاتي.
6: شوفي يا بنتي، العلم ما يشتيش اللباس الجديد، العلم يشتي عقل مستوعب، ما يشتيش بليد.
1: فهمت يا باه، هو كل عمل الشيطان الذي وزني، لكن ما دام زي حق السنة الأول النظيف وشنطتي جديدة، إذن أنا راجع لمدرستي وواثق من نفسي وراضية بما معي.
5: التعليم مسؤولية الجميع. التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بسط لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز، جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت، أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عن القاهم
11: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا
11: بالعكس سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
10: أوهو
11: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: لأنك مميز سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبق فون أصالة وتواصل. سام اف ام والعود احمد.
13: نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا، ونحن نستعد باستمرار لأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه. شعبنا العزيز، نحن في اليوم الأخير من شهر أكتوبر قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية، ومنها ثورة أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني الذي كانت نتيجته دحر الإمبراطورية البريطانية آنذاك. وصل تاريخه المشرف ثوراته وجهاده في الماضي، وصله أيضا في جهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا. وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا. شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ.
14: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين بعد الفاصل. لا زال حديثنا مستمر عن مواجهة اليمن للحصار المستمر من قبل السعودية والتي تسعى لنهب ثرواته وسيادته. وأيضا على الشأن الخارجي، هذا يعني ما غصنا في عمقه، ولازلنا معكم ومع ضيفنا المتواجد معنا في الهاتف الأستاذ سفيان العماري المحلل السياسي. حياكم الله.
0: حياكم الله
14: أستاذي الفاضل. بينما يرى الشيخ نعيم قاسم أن اتفاق الإطار الذي وقعته السلطة اللبنانية هو خطيئة كبرى وسقوط مريع يمنع الاحتلال شهادة حسن سلوك للتحكم بجغرافيا البلد، تبرز المقاومة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية كطوق نجاة دولي ضمن سيادة لبنان وعجزة السلطة عن تحصيله. كيف يمكن للبنان برأيكم، كيف يمكن للبنان الرسمي اليوم الخروج من مأزق الارتهان للإملاءات الأمريكية بعد أن تحول من شريك مستند إلى أوراق قوة في الميدان؟
0: هو بالعودة خطوة واحدة إلى الخلف، والعودة إلى الإجماع اللبناني. هذه نقطة مهمة جدا. يعني هذا إذا كان نواف سلام يمتلك الإرادة يعني وحقيقة، وهذا طبعا برضو منوطة مؤسسة الرئاسة، لأنه نواف سلام لا أعتقد لأنه من عينه في هذا المنصب هو أراد أن يقوم بهذا الدور. يعني الأمريكان ومباركة كان فرض أنه يعني حقيقة أن نكون حذرين في لحظتها، في لحظة تعيين نور السلام والمباركة الأمريكية، وعندما جاء يعني توم براك إلى يعني إلى لبنان وزاره بهذا الشكل يعني حقيقة كان زيارة وضحة، يعني
14: صحيح
0: ضغط على الناس وأهان الصحفيين وقام بأشياء كثيرة وأدوار كثيرة كانت سيئة حقيقة. لأنه كان يعني الاعتماد كله كان على مؤسسة الرئاسة. اليوم مؤسسة الرئاسة اللبنانية هي مدعوة إلى نزع كثير الحرب الأهلية حقيقة، لأنه ما حدث من اتفاق ومحاولة تطويع يعني اتفاق إسلام عباد، أو نستطيع نقول أنه تطويع الجزء اللبناني من الاتفاق في إسلام عباد إلى يعني وتحويله إلى يعني كانت فرصة للوصول إلى حل، لكن تحويلها إلى كارثة وطنية، هذا كلام يعني اليوم أصبح مرفوض. اليوم المنطقة تغير فيها ميزان القوى، وأصبح هناك يعني حقيقة نستطيع نقول يعني هناك توازن جديد فرض محور المقاومة واحد الساحات. تحاول اليوم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني من خلال الاتفاق مع السلطة اللبنانية إلى إضفاء نوع من الشرعية للتواجد أو استمرار الاحتلال للأسف. يعني عندما تأتي وثيقة إخلال العباد وتتكلم بصريح العبارة بخروج أولا وقت إطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية من داخل لبنان، وأيضا يعني التفاوض يعني فقط حول شكل السلام بين لبنان وإسرائيل في المراحل القادمة. وأما بالنسبة لهذه المسألة أنه بقاء داخل الخرطة اللبناني هذا مسألة محرمة، هذا بالنسبة للاتفاق السلام عباد. تأتي الاتفاقية في واشنطن سيئة الصيت، أولا يعني تعطي نوع من المشروعية لهذا الاتفاق، يعني هذا يعطي نوع من المشروعية للقوات التواجد القوات الإسرائيلية وربطها في مسألة يعني نزع السلاح. ثم ليس فقط هذا، إنما عملية الانسحاب يقوم بتقسيطها بالتقسيط وربطها أيضا بكذلك بمسألة يعني النجاح طبعا نزع السلاح، وأيضا تأمين الحدود الإسرائيلية. يعني ليس فقط نزع السلاح، ولكن يجب أن تكون الحدود يعني الشمالية للكيان الصهيوني تكون إيش مؤمنة. وفوق هذا يعني يفرض على لبنان لعب أدوار يعني أدوار تخدم الأجندة الأمريكية في في في في الإقليم يعني بصفة عامة. يعني أنت عندما يعني يصر اليوم النظام الرسمي العربي على الاتفاق على منجز إسلام عباد، أنا أسميه منجز، يعني الاتفاق هو منجز حقيقة، لأنه يعطي قراءة واضحة بشكل توازن القوى اليوم في المنطقة. لكن نجد اليوم ما حدث في واشنطن في الملف اللبناني، ما حدث في اجتماع يعني الاجتماع المهين والمذل الذي حصل في في في الكويت وفي وفي وفي المنامة، يعني تمام يعني ما حدث في المنامة من اجتماع مجلس التعاون الخليجي مع ما يعني مع روبيو، و هذا التسلط الأمريكي الواضح عبر وسائل الإعلام، ويعني جعل هذه الدول التي كانت قد وصلت إلى نوع من الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران من أجل الوصول إلى يعني وجود أو إيجاد تحالف أو تنسيق أمني على مستوى المنطقة. تأتي هذه الدول وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية تسحب هذه الدول على أخشامها وتجعلها تصدر هذا يعني بيان الذل الذي يعني يعني تحدث يعني تحدثوا يعني حتى على مستوى يعني ذهبوا بعيدا حتى عن الأجندة الأمريكية بكثير. يعني اليوم اصبحت المنطقة في صراع ما بين روبيو وما بين جي ديفانس. يعني اليوم جي ديفانس يعني يتكلم عن مسألة السلام مع إيران بغض النظر عن بقية الدول، و يعني بغض النظر عن الأجندة الإسرائيلية. ثم يأتي روبيو يعيد هذه الدول يعني ضمن مسار الكيان الصهيوني والمطالبة بحل في مسألة الصواريخ وأيضا كذلك دور إيران في المنطقة. يعني مهزلة ما بعدها مهزلة. ثم يكملوا هذا الاتفاق كامل، يعني يكملوه مثلا باتفاق محاولة نزع لبنان من المحور وجعله يعني ضمن الأجندة الإسرائيلية، ويؤسس أيضا الاحتلالات الإسرائيلية الموجودة في سوريا وفي بقية الدول. هذا يجعلنا في حالة صدام مباشر، وهذا يجعل يعني اليوم تشوفوا ردود الافعال يعني سواء من حزب الله ولا حتى القوى السياسيه اللبنانيه كلها اتفقت على انه هذا الاتفاق ذل وحار وهذا سيؤدي بلبنان الى عوده الحرب الاهليه بشكل مباشر. اليوم نحن نتكلم انه يعني بشكل واضح نحن جزء من محور المقاومه ولن نمانع بمسانده المقاومه يعني في لبنان وفي يعني وفي الداخل الفلسطيني وفي اي مكان، وهذا واجبنا وليس من نلزمنا، لان احنا ندرك انه امن المنطقه كله يعني هو يهمنا، واي ما يحدث في لبنان ينعكس على سوريا وينعكس على فلسطين وينعكس على كل الخارطه العربيه. لكن اليوم مطلوب من النظام الرسمي العربي ان يحدد موقعه من هذه المعركه، اما ان يستمر في حاله التنسيق مع الجمهوريه الاسلاميه في ايران للحفاظ على امن المنطقه. نحن لا نتكلم عن امننا، نحن ندرك كيف ناخذ زمام البدر ونحمي يعني امننا سواء على المستوى الاقليم او كذلك على المستوى الوطني.
2: نعم.
0: لكن الان على السعوديه ودول الخليج ان تفكر في امنها هي، امن ليس في امنها بل الحاله الان التهديد وجودي لهذه الدول، وايضا امن الاقليم، لان الاقليم هذا هو جزء يعني لا يتجزأ من السلم الامن الدولي. وبالتالي إما أن يعني نحدث نوع من التنسيق الأمني بحيث يحافظ على أمن الإقليم، وإما هو الخيار الآخر، وبالتالي نحن في صراع وجودي. وأعتقد أن المعركة التي مرت أوضحت يعني ما شكل ميزان القوى وكيف القدرة يعني هذا المحور على يعني كتم أنفاس التواجد الأمريكي في المنطقة. واليوم أمريكا تحاول استخدام هذه الدول، إعادة استخدام هذه الدول خارج نطاق أمنها الوطني. للأسف ما يحدث اليوم تهديد لدول الخليج أكثر من التهديد لنا.
2: نعم صحيح، وهذا واضح جدا، ولكن على عيونهم غشاوة للأسف، من دأب على خدمة الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.
0: لحظة دقيقة بس أوضح، لم تعد هنا غشاوة، اليوم المسألة واضحة، لكن لا يمتلك الإرادة
2: ولا يمتلك القرار
0: مرعوبين. يعني ما يعني هذا يعني هذا اليوم اليوم هذا ما يحدث يهدد يعني ما يهدد حتى أمن الأسرة الحاكمة. إلى أين يعني شوف لو وصلنا يعني.
2: نعم وسيبقون في ذات الدوامة لأنهم لا يملكون القرار، لا يستطيعون أن يخرجوا من هذه العباءة، العباءة عباءة الوصاية، عباءة سلب السيادة والقرار من أيديهم. أستاذ سفيان، بالأمس أعلن الأمين العام لحزب الله بوضوح أن السلاح لن ينزع، وأن ربط انسحاب المحتل بنزع السلاح هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء ولن يقود إلا إلى احتلال دائم للبنان. منظور يعني برأيكم كيف ستدار معادلة الردع في الميدان عندما تصبح المقاومة مصنفة خارجة عن القانون وبقرار حكومي داخلي، في حين أنها الورقة الوحيدة الضامنة لتنفيذ الانسحاب الصهيوني الشامل خلال 60 يوما؟ يعني أي خيارات يملكها لبنان لمنع تحويل الأربعاء الأسود كما يسمى من مجرد جريمة صدمة إلى أداة ضغط عسكرية مستمرة لفرض واقع سياسي جديد في لبنان؟
0: يا سيدتي، بالنسبة لهذا الموضوع يعني هم مدركين ويدركوا ذلك بشكل واضح، بأنه لا قوة في الأرض لا في لبنان ولا غير لبنان تستطيع نزع سلاح حزب الله. هذه مسألة واضحة ولا أحد يمتلك، وهذا الكلام معترفين به سواء يعني سياسيين أو محللين أو كذلك، يدركوا جميعا بأنه سلاح حزب الله لا يستطيع أحد انتزاعه، لا الدولة اللبنانية ولا الدولة السورية ولا حتى الكيان الصهيوني. الفكرة من هنا هو جعل هذا السلاح خارج المشروعية الوطنية اللبنانية وبالتالي خارج المشروع الدولي كقوة كفاح مسلح. لأنه على فكرة يعني بعضهم يتحدث يعني بما لا يفقه أو بما لا يفهم، يعني عندما يتكلم البعض أنه هذه السلاح هذا هو خارج القانون وأنه يعني على المستوى الدولي يعتبر يعني إرهاب، هو إرهاب فقط بالنسبة للأمريكان، وهو إرهاب أيضا بالنسبة للسلطة بعض السلطات المتماهية وليس الكل على فكرة، يعني بعض السلطات الغربية الأوروبية الغربية هي يعني تتبع يعني الولايات المتحدة الأمريكية، هو يعني اصدرت يعني قرارات يعني داخلها او داخل هذه الدول فيما يخصها بان سلاح حزب الله يعني سلاح خارج القانون الدولي. اما الماده 51 من قانون من يعني ميثاق الامم المتحده تضمن للشعوب حقها في الدفاع عن نفسها واستخدام القوى المسلحه تمام الى ان تصدر قرارات اخرى يعني او يوجد يعني تحرك دولي اخر لتحرير هذه الدول او للحفاظ على امنها فيحق للشعوب استخدام هذه الماده من ميثاق الامم المتحده الى ان تدافع عن نفسها باي شكل من الاشكال ومنها الكفاح المسلح. وبالتالي سلاح حزب الله دوليا هو يعتبر سلاح مقاومه للاحتلال وخاصه ان الاحتلال اليوم موجود.
2: نعم.
0: هذه نقطه. نأتي إلى يعني بالنسبة لل يعني لل لل يعني التحركات الأخيرة هذه التي حصلت. اليوم هناك احتلال موجود في لبنان وهناك سلاح مقاوم، وكما قلنا عبر الميثاق الأمم المتحدة المادة 51 يحق لهذا الشعب المقاومة. فيعني لجأت يعني الولايات المتحدة لاستخدام بعض العملاء وبعض السياسيين الانتهازيين الموجودين في لبنان لمحاولة يعني رفع أو كشف الغطاء عن يعني سلاح حزب الله من أجل أن يكون خارج المشروعية فقط ويصبح مستهدف من قبل يعني سواء تلك القوى السياسية الموجودة في لبنان التي عرفت بصهيانتها منذ الخمسينات بالإضافة إلى بعض واستخدام محاولة استخدام يعني دول المنطقة لضرب مشروعية يعني المقاومة في المنطقة بصفة عامة. على فكرة ما يحدث في لبنان ممكن أن يحمم قريبا على العراق، وهناك يعني بعض التحركات في العراق تتجه نفس الاتجاه. الكل منتظر أنه ينجح مشروع الهيمنة الأمريكية ويعني في الجمهورية اللبنانية من أجل أن ينقلها إلى نماذج أخرى في المنطقة حيث ما توجد مقاومة يوجد هذا المشروع. وبالتالي نحن أمام صراع قد يمكن أن يتطور إلى اشتباك إقليمي لا يحمد عقباه، وهذا ممكن يحدث في البحر الأحمر في البحر المتوسط وأيضا في الخليج. ويعني للأسف النظام الرسمي العربي المحتضر، يعني للأسف وأنا أسميه محتضر وأنا والله أتأسف وأتألم من هذا الكلمة، لكن النظام الرسمي العربي اختار مكانه وهو الآن في المركب الغرقانة يعني كما يستطيع أقول. وبالتالي هو متجه نحو الغرق سواء يعني بوجود محور المقاومة أو بغير وجوده.
2: صحيح.
0: المسألة هي مسألة وقت، يعني لولا وجود محور المقاومة كان العلم يعني كان سقط النظام الرسمي العربي منذ وقت طويل منذ سنوات. ولولا محور المقاومة وهذه القوى التي قاومت الهيمنة الأمريكية في المنطقة ما تمسك الأمريكي والبريطاني وغيره بهذا المنظومة العربية المترهلة أساساً. كان مشروع القضاء عليها في الربيع العربي للعلم في عام 2011 كان هناك مشروع للقضاء على هذا النظام الرسمي العربي واستبداله بنظام آخر ومشروع آخر لا يسع البرنامج الآن أن احنا نناقش.
2: نعم، ومع ذلك نرى النظام العربي هو أكثر من يحارب المقاومة.
0: نعم، وجود محور المقاومة والمانعة هو الذي أجل سقوط هذه المنظومة العربية، ولكن للأسف لا زالت هذه المنظومة تتماهى مع المشروع الأمريكي للأسف.
2: نعم. إذن أستاذ سفيان العماري المحلل السياسي كنت معنا للحديث أكثر والغوص أكثر حول آخر المستجدات الإقليمية والمحلية، شكرا كثيرا لكم.
0: شكرا شكرا شكرا على استضافتك.
2: في أمان الله.

0: إذن أعزائنا المستمعين، المحافظات الحرة كلها في استجابة للسيد القائد ولدعوته في يعني الاستعداد ولأي مواجهة قادمة. اللقاءات القبلية التي دعا لها السيد القائد كل يوم تقوم بالخروج في الوقفات، وجهاء وقبائل مختلفة يقومون بتلبية نداء السيد القائد.
1: نعم، كلهم يؤكدون الجهودية العالية للخلاص من العدوان والحصار لكي ينعم الشعب اليمني بكامل الحرية والاستقلال. كل القبائل تعلن النفير العام على مختلف الأصعدة، مراكز التدريب تفتح يتم تفويج لها، والدعوة لتوحيد الصفوف في مواجهة العدو لإنهاء العدوان والحصار على أرضنا وعلى وطننا ما تزال مستمرة، وهي إن شاء الله بإذن الله غدا يشرق علينا فجر الحرية لكل الأرض اليمن. نعم. حرة مستقلة ثابتة قوية كما هو معتاد من أرض اليمن أولي البأس والقوة والعزة والكرامة. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وإياكم وصلنا إلى ختام هذه الفترة من صباح الخير يا قدس. شكرا كثيرا لجميل وطيب المتابعة، تقبلوا خالص التحايا من طاقم هذه الفترة، إعدادا وتقديما رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي، وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. ونلتقي في فاصلة ظهيرة، إلى الملتقى، كونوا بخير.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: أقسم الله بالقلم تعظيماً لشأنه، فهو أداة العلم ورسالة المعرفة، فحافظ على كتابك وقلمك واجعل منهما مفتاحاً للنجاح.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: سام اف ام والعود احمد.
8: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
9: كذلك ما يتعلق بعوامل الثبات والتوفيق. لما نقرأ تفاصيل في الأحداث التي وقعت ما قبل عاشوراء وعاشوراء وما بعدها، فنعرف عن عوامل التوفيق الإلهي، عن أسباب التوفيق، أسباب الثبات التي تساعد الإنسان على أن يحظى بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وأن يثبت في موقف الحق فلا ينحرف عنه مهما كان حجم الأحداث، مهما كان مستوى الأحداث ومستوى التضحيات، كيف يكون حاضرا مستعدا لأن يضحي بنفسه، بحياته، بروحه، وأن يثبت على الحق وألا يستزل عن طريق الحق لأي سبب. كذلك عن خطورة التخاذل والتفريط، كان من أكبر الدروس والعبر يتعلق بأحداث كربلاء وواقعة كربلاء، العواقب الرهيبة للتخاذل والتفريط الذي كان سابقا في مجتمع الكوفة، سواء في تخاذلهم أيام الإمام علي عليه السلام، ثم تخاذلهم مع الإمام الحسن عليه السلام، ثم تخاذلهم مع الإمام الحسين عليه السلام، وما نتج عن ذلك التخاذل والتفريط من عواقب سيئة وخطيرة على المستوى الديني وعلى مستوى واقعهم في الحياة. فكلها دروس كبيرة ودروس مهمة وعبر كثيرة يحتاج إليها الناس للاستفادة منها في كل زمن وفي كل مرحلة، إضافة إلى التزود بالعزم والاستشعار للمسؤولية وإدراك سلبية التقصير وتفنيد كل الذرائع التي يتذرع بها البعض ليجعل منها سببا أو وسيلة لتنصلهم عن المسؤولية وتقصيرهم وتفريطهم وإهمالهم.

الموت خاب فقد حملنا فوق أشرعة النجاة، إنا على قيد الحسين لأنه عين الحياة.

الحسين عليه السلام بموقعه في المسؤولية وريثاً للهدى وكريماً للقرآن، وبجهاد الحسين عليه السلام وتضحيته مع الخلص والصفوة، وبما قدمه في ملحمة عاشوراء خلد للأمة مبادئ الإسلام نقية.

إن قضية الحسين عليه السلام هي الإسلام والقرآن، هي الحق ليعمل به، هي التصدي للباطل والنهي عنه، هي إنقاذ المستضعفين والوقوف بوجه الطغاة المستكبرين ومواجهة الظالمين، ولذلك فهي القضية الخالدة والممتدة عبر الأجيال إلى آخر أيام الدنيا. فقياس موقفك تجاه نهضة الحسين عليه السلام بقياس موقفك تجاه الإسلام ومدى إحساسك بالمسؤولية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عم نلقاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.

0: إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم 99. ظهيرة. حياكم الله أعزائنا المستمعين إلى فترة جديدة ومباشرة ظهيرية معكم من فاصلة ظهيرة وملتقى جديد لهذا اليوم عبر إذاعتكم سام اف ام صوت الحكمة اليمنية 99.1. هي التحايا أيضا لكل الأعزاء الذين يستمعون إلينا عبر تردداتنا العاملة الأخرى 99.3 و93.5، وأيضا كل التحايا للأعزاء المستمعين عبر تطبيقات البث المباشر راديو جاردن وميكسلر وتيون إن. من جديد نحن معكم سامعين الأعزاء في فترة ظهيرية جديدة نرافقكم بها أعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. أيضا بإمكانكم مشاركتنا في موضوعنا لليوم عبر الرسائل على 7909991991، أو أيضا بالاتصال على 322-653 مسبوقة بصفر واحد من خارج العاصمة صنعاء. إذن مستمعينا الأعزاء يستمر النفير ويستمر الثبات ويستمر الصمود اليمني والحضور في كل الميادين وفي كل الجبهات استجابة لله سبحانه وتعالى، استجابة للسيد القائد ولدعوته لقبائل اليمن للنكف للاستنفار لإنهاء هذا العدوان والحصار على أرضنا وبلدنا على يمن الإيمان والحكمة. واليمن معروف وهذا شيء ما بش فيه نقاش أنه شعب مسلح بالفطرة، شعب مجاهد، شعب قوي وعظيم، ولهذا السبب كان الشعب اليمني هو من نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من هاجر إليهم الأوس والخزرج. واليوم عن يوم كل يوم بنشوف قبيلة من القبائل خرجت في لقاء جبلي موسع لها، كثير من القبائل خرجت في هذا الإعلان للاستنفار للجهوزية العالية استجابة لدعوة السيد القائد سلام الله عليه لوضع حد لغطرسة هذا العدوان ولعن جهيته. وإن شاء الله بإذن الله مثل ما خرجت كل القبائل اليمنية سيرى العدو الحضور وسيرى القوة وسيرى الثبات وسيرى الصمود الكبير للشعب اليمني مثلما صمد الشعب اليمني وواجه هذا العدوان على مدار العدوان والحصار الذي شنه هذا العدو عليه وخرج من مرفوع الرأس منتصر بعون الله سبحانه وتعالى. اليوم إن لم يعطي هذا العدو للشعب اليمني حقوقه و يعطيه ما يتوجب عليه فسوف يرى القبائل اليمنية تزحف إليه. يعني السعودية هي أمامنا هي جنبنا، يعني مش مثل ما الكيان الصهيوني يجلس مربطي ما أدرش كيف نوصل نزحف لهم، أنتم السعودية جنبنا تماما يعني، والمسألة مش شي بسيطة أبدا. ومثل ما القبائل حتى القبائل الذي جنبكم قبائل الجوف قبائل محافظة صعدة كل القبائل اليمنية مجاهدين وكل القبائل اليمنية ثابتين وحاضرين. الطفل الصغير في الشعب اليمني مسلح وقوي وجاهز وحاضر. اليوم أنتم أعزائنا المستمعين كيف لبيتوا دعوة السيد القائد من خلالكم أنتم؟ ما هي الأعمال التي قمتم بها لتلبية السيد القائد؟ هل خرجتم في وقفات؟ هل خرجتم لإعلان الجاهزية والاستعداد للتضحية لمواجهة هذا العدو، لمواجهة أعداء هذه الأمة، لمواجهة أي مستجد أو أي طارئ أو أي حتى أي تصعيد ممكن أن يقوم به هذا العدو؟ التصدي لمحاولات هذا العدو من أجل النيل من استقرار اليمن وأمنه وسلامته. إذن أعزائنا المستمعين، أنتم حدثونا عن دوركم في مواجهة هذا العدو الغاشم، وهل أنتم على استعداد لهذه المرحلة من المواجهة لتلبية لدعوة السيد القائد؟
1: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

هيا القبائل اليمنية مستمعينا الأعزاء تقول حيا بداعي الجهاد في كل جبهة وفي كل ميدان، والحمد لله رب العالمين أن هذا الشعب شعب معطاء، شعب جهاد، شعب مواجهة، شعب تحدي، شعب السيد القائد. هو رهن إشارته، رهن إشارة السيد القائد، إن ما قالوا السيد إحنا بعدهم، بر بر بحر بحر جو جو. دائما الشعب اليمني على أهبة الاستعداد وعلى أهبة الجاهزية، وهذا هو المعتاد من الشعب اليمني، وهذا ما يخافه العدو، ما يجعل العدو يخاف من الشعب اليمني ويحسب له ألف حساب، يفكر ألف مرة قبل ما أنه يقوم بأي اعتداء على هذا الشعب اليمني، قبل ما أنه يقوم بأي عمل يمكن أنه يثير غضب هذا الشعب اليمني. ومثل ما قال السيد القائد، سننتزع حقوقنا انتزاعا من هذا العدو، وإن شاء الله بإذن الله الأيام القادمة مبشرة بكل خير في انتظار الكثير. ما تحمله لنا هذه الأيام بالتأكيد أنها أنه الكثير والكثير، ومثلما سقط يزيد في ذلك العصر في عهد الإمام الحسين عليه السلام، سيسقط يزيد العصر اليوم، ستسقط السعودية وستسقط أمريكا وكل أدواتها إن شاء الله بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. الكثير من الرسائل بدأت تصل إلينا، وسنفتح الخط أيضا لاستقبال اتصالاتكم على 01-322-6533 والرسائل على 70-991-991.

نبدأ بقراءة رسائلكم التي وصلت إلينا. وهنا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة، التحية لك وللمخرج الرائع. سأكتفي ببيتين من الشعر وإن شاء الله سيفهموها. يقول: قل للحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين. ممكن نزامل سلمت وتوليت وأنا صادق. كاتب الرسالة مستمعكم دائما يوسف الوصابي. شكرا جزيلا.

0: هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حال الأخوات؟ من بنت جوارح جواح سنحان تقول: في النفس حاجات، دواءها الحديث مع الله، وفي القلب وحشة أمانيها اليقين بالله، ما نحتاجه هيّاً، لا ينقص شيئاً من ملك الله، نثق بلطف اختياره وجميل تدبيره، إن شاء الله أعطى بكرامة بكرمه، وإن شاء الله منح بحكمته، وهو على كل شيء قدير. شكراً جزيلاً يا ابن جواح من سنحان، وأتمنى من المستمعين الأعزاء أن تكون الرسائل في ذات الموضوع.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على

كمان رسالة تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. انتزاع الحقوق اليمنية المسلوبة من حصار واحتلال وحرب اقتصادية أولوية قصوى، وتتطلب هذه المرحلة رسالة عزيمة وإباء ترفض الوصاية وتؤكد أن الصبر قد بلغ مداه، وأن الشعب اليمني وقيادته وقبائله صف واحد في استرداد الثروات الوطنية وسيادة القرار اليمني المستقل. عاشت اليمن حرا عزيزا مستقلا، ونطلب زامل إلى جبهات ربي ناديني يا منعه. وتحية لكن غاليتنا خديجة وأماني. شكرا جزيلا للأخوات من مرتفعات جبال.

0: نبدأ باستقبال المكالمات على 01322653، ولدينا هنا مكالمة. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: خديجة.
0: نعم تفضلي.
1: كيف حالك؟
0: حياك الله. من معنا؟
1: أسيل هتاري من وساط.
0: من؟
1: أسيل هتاري من وساط.
0: ما سمعت.
1: معك أسيل هتاري.
0: آسيا؟
1: أيوة.
0: حياك الله، أهلا وسهلا، كيف أنتي؟
1: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
0: الله يسلم. مش سمعتي موضوع اليوم؟
1: ايوه سمعك والله، جاهزين نسأل حتى نساء اليمن نحرر ارضنا المحتله كلها ان شاء الله. نحن جاهزين، حتى مش الرجال بس، حتى نساء اليمن جاهزات والله.
0: اكيد، وهذا هي الفرصه اللي الكل منتظرها، يعني مراعي لها مراعاه.
1: ايوه نعم، الله يحفظ.
0: الله يحفظك ودي لك العافيه. ايش حابه تسمعي؟ صوتش بتقطع، لو تبصري لو تبصري الشاطئ أما الدرع ما بتقولي.
1: سلطان ليش ما طلع اليوم؟
0: موجودة الأخ سلطان، ما في نفسك تسمعي من زامل.
1: نفسي عن أهل وصاب.
0: عن أهل إيش؟
1: وصاب.
0: عن أهل وصاب، يا أماني في زامل عن أهل وصاب. إن شاء الله إذا موجود نطلع إن شاء الله.
1: الله يحفظك، التحية هي لك، أنت المبدعة والرائعة، والله إن طلعت من إنا طلعت في إذاعة سام، والله العظيم كلها إبداع.
0: الله يحفظك، احنا مستمرين بكم ومنكم واليكم. تسلمي، شكرا.
1: الله يحفظك ويدي لك العافيه. تحياتي لرحاب، وكمان تحياتي لعالا وسنجوس، تحياتي لكل العاملين في هذه الاداره، وكمان التحيه موصوله للاستاذ عبد الحافظ معجب سلام الله عليه.
0: الله يحفظك، والتحيه ايضا لك،
1: وتحياتي للمخرجه، مع السلامه.
0: في امان الله.

0: هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بالانتصارات العظيمة، كيف حالك أستاذة خديجة وكيف المخرجة أماني؟ الحمد لله كلنا في خير. يقول: نعم نحن شعب لا نخاف ولا ننكسر ولا نتراجع، نحن شعب إذا قلنا فعلنا، نعم خرجنا خروج مشرف ومستعدون، وأطلب زامل يا ملوك المملكة، معكم منتصر عدنان من وصاب، وسلامات. أين الأستاذ سلطان؟ موجودين الأستاذ سلطان. اتصال جديد. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: صباح العزة والكرامة.
0: يا أهلا وسهلا، من معنا؟
1: معكم صفاء من الحديدة.
0: أهلا وسهلا يا صفاء، كيف حالك؟
1: الحمد لله والله بخير، انت اخبارك؟
0: الحمد لله في خير، تسلمي. سمعتي موضوع اليوم؟
1: نعم أكيد. نقول السعودية أن تدري بما جالت عليها، تدري بما جالت عليها القيادة، لأن قيادتنا ما تقول الكلام إلا وهي قده. الشعب الأمني صبر صبر كده، اللي في الحد في السنة 11 يا تخرج حنجرة ولا أظن نخرجها بالصميم، ونقول لها معادلة المطار بالمطار ما زالت متواجدة، يا بترجعي حقوق الشعب ولا لأنها بالآن بينفجر عليك البركان اليمني، ولو انفجر عليك البركان اليمني ما رح تلاقيه مين خرج من البركان اليمني.
0: أيوة، وهم يعرفونا من قبل، قد جربونا كيف إحنا.
1: نعم هم قد جربوا اليمن رغم الحسابة، ولكن إحنا خليناهم استسلموا لنا. ولو سمحتوا نشتي زامل، إحنا ملوك الأرض والمندب أداء أبو تركي.
0: إيشو؟ بس لو تعيدي اسم. إحنا ملوك الأرض والمندب، من هو، من الذي أدى؟
1: أبو تركي.
0: أبو تركي، طيب شكرا جزيلا.
1: يلا في أمان الله.
0: في أمان الله، شكرا لك.

0: رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا غالية خديجة والمخرجة المبدعة أماني؟ النفير العام مهم جدا لأنه جزء من المعركة، والجولة القادمة تتطلب منا نفير واسع بكل الميادين. تحياتي للسيد القائد يحفظه الله والمجاهدين وطاقم تام، ولك حبيبتي خديجة والمخرجة، وأطلب آخر زامل لعيسى الليث معاكم مريم راجح الشويع من همدان. شكرا جزيلا لك يا مريم.
1: هات والحرب الحقيقية، صلي يا تطبقي واسحقي وفني ودقي كل

إذا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم بندر الوصابي. رسالة إكبار بفضل الله ثم بوعيك وبسالتك تسطرون أروع ملاحم البطولة في الدفاع عن الأرض واسترداد الحقوق المسلوبة من أي معتد أو غاصب. لتظل راية اليمن خفاقة وعالية، صناع المجد تحية ملؤها الفخر لكل يمني ويمنية يرفضون الذل والاستكانة. وإن إصراركم على نيل حقوقكم المشروعة هو الطريق الحتمي نحو بناء يمن مستقل وزامل وحدة الساحات. أنا اليوم سلطان وصهيب، وتحية للأخ محمد الوصابي. شكرا جزيلا.

0: هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفكم يا شمعة الإبداع خديجة، منورة بصوتك الجميل. شكرا جزيلا. رسالة تقول: نعم، صمودنا قوي وعطاءنا سخي ومعنوياتنا عالية ورؤوسنا شامخة وقضيتنا محقة ودفاعنا مقدس، سلاحنا الإيمان وهدينا القرآن وقائدنا حكيم وشعبنا عظيم. ونقول للأعداء: نحن جاهزين لنرد الصاع صاعين، يحرقوا أعداء الله يحرقوا، نحن لا نبالي. ولك جزيل الشكر والاحترام، معاكم شذى الأزهار. وإذا تكرمتم وإذا تكرمت صاحبة اللمسات الذهبية المخرجة المبدعة زامل ما نبالي. شكرا جزيلا لك يا شذى على هذه الرسالة الجميلة. إذن لدينا هنا اتصال. ألو.
1: ألو، سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
1: الله يعافيكم، ربي يسوكم إن شاء الله يا رب، ينصرنا على أهل سعود
0: إن شاء الله.
1: هم يسلوا ضرب حديد إن شاء الله، وخذوا اليمين حقوقهم بإذن الله وأحد الأحد
0: إن شاء الله بإذن الله. حياكم الله،
1: الله يحفظهم ويهديهم جميع الجبهات، الله يحفظهم وينصرهم. مسألة السيد حفظه الله ورحمه الله،
0: يا رب يدي لكم الصحة والعافية.
1: تحياتي للمخرجين والإعلاميين حمود شرف عبد الله الحيفي وكلهم من أولكم لآخركم،
0: والتحية لكم.
1: الله،
0: ما عرفتوناش عليكم، من معانا؟
1: أم محمد العربي.
0: حيا بأم محمد، حيا بكم، أهلا وسهلا.
1: الله يحفظكم يا رب.
0: شكرا جزيلا على مشاركتكم.

0: اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: معكم راية الإسلام.
0: بنت الإسلام.
1: راية الإسلام.
0: راية الإسلام، يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. بس إيش الموضوع اللي ما دام لحقت راجلته؟
0: نتحدث عن دور كل مواطن يمني في النفير والاستعداد لاسترداد حقوقنا من العدو السعودي. أنتي ما دورش يا راية الإسلام؟
1: طبعا الدور الواجب على كل يمني هو التحرك والاستنذار، وأولا إعلان العداء لهذا العدو المتغبرس الذي سلب من الشعب اليمني حقوقه وممتلكاته ودمر أرضه وماله واستهدف الأرض والإنكاء، وأيضا التسليم المضمج للقيادة عندما القيادة اختارت المفاوضات مع العدو السعودي، مع أنه نحن لم نكن نقتنع بهذا الشيء من داخل أنفسنا، لكن إحنا اخترنا التسليم المضمج للقيادة. أن القيادة التي
0: أقاموا عليهم الحجة واليوم خلاص،
1: واليوم ما بتستعي يعني خلال هذا
0: أيوة. اليوم قد السيد القائد بيدعونا إلى التحرك إلى النفير العام، إلى استعداد والنكف القبلي، يعني هذا بداية، يعني هذا بداية الخير، يعني بداية لما هو آتي إن شاء الله بإذن الله.
1: يعني هذا الشيء هو بداية، يمكن الشعب اليمني هو منتظر لهذا اللحظة، منتظر لهذا النفير، لأن الشعب أصبح زاهق، الشعب أصبح جاوع، الشعب الذي فقد أهله ومنازله، يعني هو مشو من عداد الشعب اليمني أنه يترك ثاره، يعني حتى على قطعة أرض الشعب اليمني هو مشو مستعد أنه يتخلى عنه.
0: أيوة.
1: لماذا بوطن كامل وبجسد وأبناء كالزهور تسهدت في الجبهات؟ يعني الشعب اليمني هو لم يرضى بأن تثير هذه الدماء هدرا، هذه الدماء هي التي صنعت لنا العزة، صنعت لنا الحرية في درجها الأولى.
0: إن شاء الله بإذن الله أن القادم سيكون حرية واستقلال لأرضنا ووطننا واستعادة لكل ثرواتنا. شكرا يا راية الإسلام. شكرا
1: جزيلا لكم.
0: شكرا، في أمان الله.

إذن هنا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير يا غاليتي خديجة وأماني، الله يحفظ كلنا ولا يحرمنا الله من هذا الصوت الجميل من الهنوف زايد القعود. أما عن الموضوع نقول للعدو لا نتخلى عن حقوقنا وسنواصل النفير إن شاء الله بإذن الله يا الهنوف، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: العلم يفتح آفاق المعرفة ويصنع الإنسان القادر على خدمة نفسه ومجتمعه. فاجعل من كل يوم دراسي خطوة نحو التفوق.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
10: في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
13: سام اف ام والعود أحمد.
14: نحن في هذه المرحلة نتحرك في إطار عنوان والاستعداد للجولة القادمة، لأن الصراع حتمي مع العدو الإسرائيلي، مع الأمريكي، سواء بالشكل المباشر الذي يتحرك فيه الأمريكي والإسرائيلي، أو تحريك الأدوات التي يحركها كأدوات إقليمية، هي في إطار الدور الأمريكي والنشاط الأمريكي والتوجه الأمريكي والأهداف الأمريكية، وارتباطها بالأمريكي واضح ومكشوف. لذلك أشيد بكل الأنشطة القائمة في إطار هذا العنوان المهم: أنشطة التعبئة العامة في الدورات العسكرية، الوقفات القبلية التي شملت كل القبائل في محافظاتنا الحرة، الوقفات في يوم الجمعة، الأنشطة التوعوية والثقافية، والفعاليات التي ينشط فيها العلماء والخطباء والمثقفون، الأنشطة أيضا التعليمية. نحن في إطار هذا النشاط الواسع والاستعداد العسكري والاستعداد على كل المستويات، نحن نتحرك كما قلنا في إطار الارتباط بالقرآن الكريم، بهداية الله سبحانه وتعالى، بما يصلنا بالله وبتأييده، بما يشهد كل الواقع، كل الأحداث، كل المتغيرات على أهميته وضرورته. تحركنا ونحن في إطار هذا التوجه العظيم المبدئي الإنساني الأخلاقي القرآني، ونحن نثق بالله سبحانه وتعالى، ندرك أهمية ما نحن فيه وضرورته.

نعود إليكم مستمعينا الكرام في فاصلة ظهيرة لاستقبال اتصالاتكم وكذا رسائلكم، والرسائل ما شاء الله كثيرة ما زالت ترد إلينا. وهنا نتحدث وإياكم عن النفير العام، عن الجهوزية والاستعداد لمواجهة كافة الخيارات التي ستقولها القيادة للدفاع عن أرضنا وبلدنا، لانتزاع حقوقنا من هذا العدو المجرم الذي يستمر في خنق الشعب اليمني وحصاره وأيضا نهب ثرواته. هنا رسائلكم في ذات الموضوع ما زالت ترد إلينا، وهنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالك؟ أخبارك أختي الغالية خديجة؟ الله يحفظك ولا يحرمنا من صوتك الطيب وكلامك اللطيف، لك من التحية والسلام بكل تقدير واحترام لك يا أختي الغالية خديجة، والتحية للمخرجة أماني، والتحية لجميع المشاركات كلا باسمها وصفتها، تحياتي لكم، معاكم بدرية من فرع العدين، وشكرا، شكرا جزيلا لك يا بدرية، وكل التحية لك أيضا. أيضا هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نقول لعدونا إحنا مستعدين له بقوة الله وقوة المجاهدين، ونحن مستعدين لإشارة من السيد القائد، وتحياتنا من المجاهدين أبو معتز مسفر وأبو عادل شبور وأبو شهاب عريج من الساحل، شكرا جزيلا وكل التحايا لكل مجاهدينا في كل الجبهات.

هنا أيضا رسالة تقول أصعد الله ظهيرتكم بكل خير أخت خديجة، كيف حالك؟ تحياتي لك وللمبدعة أماني. لطالما طال صبرنا وانتظارنا لحسم هذه المعركة، فنحن كلنا اليوم صف واحد خلف قيادتنا الحكيمة لحسم المعركة والانتصار بإذن الله. نحن جاهزين وعلى أهبة الاستعداد لخوض هذه المواجهة. ويا من عزام المعنويات عالية، تحياتي رحمة الحسني من الدريهمي، شكرا جزيلا وتحية لك يا رحمة.

هنا أيضا رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف الحال؟ النفير يا شعب النفير، القبائل اليمنية هي العمود الفقري لليمن، مستعدون للتضحية في سبيل الله، نصر أو الشهادة. وشكرا لك على الموضوع الرائع، وشكرا، وأطلب زامل بناء وإعداد، وشكرا، معاكم بنت أبيها، شكرا جزيلا. شيخ

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ من مدينة العلم والتاريخ زبيد أرسل تحية لكم لكل من يشارك في إذاعة سام اف ام، وعلى رأسهم بندر الوصابي ووليد الوصابي. تحياتي أنا عبد الله من زبيد الحديدة. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، إن صمتنا طوال السنوات الماضية لم يكن صمت العاجز ولا الخائف، بل كان صمت الواثق الذي يدرك أن لكل شيء أوانا. اليمنيين قد تجاوزوا مرحلة الدفاع عن النفس إلى مرحلة استرداد الحقوق. نؤكد أننا اليوم أكثر إصرارا على استرداد حقوقنا كاملة غير منقوصة. لقد صبرنا طوال هذه السنين ونحن قادرون على الصبر أكثر، وكما تكاتفنا في ميادين العزة في نصرة غزة، فإننا اليوم أشد تكاتفا وتلاحما للمعركة القادمة. تحية تفيض محبة ومعزة للعزيزة على قلبي خديجة، كما هي للغالية أماني وكل المشاركات من مذيعة المستقبل بإذن الله ندى العسل. شكرا جزيلا يا ندى، وكل التحايا لك أيضا.

أيضا هنا رسالة تقول ألف لبيك أبو جبريل يا نجم عالي رمز للحق غالي، ألف لبيك يا من هز عرش الضلالي، نعم سيدي القائد نحن تحت أمرك مهما كانت الخيارات ومفوضين لك يا سيدي، ومهما طال الحصار السعودي فالفرج قريب وقريب، سنقصف كل المصالح السعودية إذا لم تفك حصارها، وسنتحرك كما قال السيد في توحيد الصفوف والحذر من تفكك الجبهة الداخلية من خلال المحاضرات والوقفات والإنفاق للقوة الصاروخية، كلنا رهن الإشارة وزامل بالعشر ما نبالي، تحياتي الفقيرة مع الفقيرة إلى الله. شكرا جزيلا يا الفقيرة إلى الله.

رسالة تقول أهنئ الشعب اليمني والسيد عبد الملك الحوثي وأهنئ القوات المسلحة والقوات البحرية وأطلب زامل آخر آخر مدد معاكم العزب من وصاب الأسفل. هنا أيضا رسالة تقول سلام الله عليكم أستاذتي خديجة، أخبارك يا مؤمنات؟ الحمد لله في خير شكرا جزيلا. الرسالة تقول نحن مستعدين وجاهزين لأي مواجهة ضد الأعداء وكل ما دعا سيدي عبد الملك، نحن قبائل سنحان بالاستعداد التام والجهوزية الكاملة لمواجهتنا وقتالنا للعدو بنت أبو نجوم المحاقري وزامل من المايسترو المبدع أماني الكيان المؤقت، وشكرا شكرا جزيلا.

لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. انقطع الاتصال، كان هذا آخر اتصال نستقبله وما تبقى من وقت للرسائل. هنا لدي رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أختي خديجة وأختي زلفة. طبعا المخرجة معنا اليوم أماني. تقول: نحن اليوم في أتم الجاهزية والاستعداد لأي جولات من حرب قادمة مع العدو السعودي لتعذيبه على جرائمهم وكل انتهاكاتهم لمقدراتنا وقهرهم لشعبنا اليمني، ولكن مستعدون ولكل من يستهين بأبناء شعبنا لن نسكت. وأوجه التحية لكل الأخوات المشاركات وعلى رأسهم فداء أهل البيت وحوثية حيس. تحياتي المجاهدة مع الله. شكرا جزيلا يا المجاهدة مع الله.

أيضا رسالة تقول: مستعدون أن نذيق العدو من كأس الموت الذي حاولوا أن يذيقونا وانقلب بفضل الله على نحورهم، واليوم ليس مثل الأمس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معاذ، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك يا خديجة؟ الحمد لله، شكرا جزيلا. الرسالة تقول: نحن بعون الله والثقة به سننفر خفافا وثقالا ونجاهد لآخر نبض في قلوبنا، وسنسترجع كل حقوقنا ممن سرقها، وسندعس على الأنجاز من السعودية ومن

ايضا هنا رساله. السلام عليكم، كيف الحال استاذتي الغاليه والمخرجه منوره الاثير؟ نقول لاعداء الله مهما فعلتم ومهما دمرتم والله لن نخضع ولن نستسلم، وان شاء الله سنخوض بثأر الشعب اليمني من اعدائنا امريكا واسرائيل والسعوديه ومن تحالف معهم، وسنستجيب للسيد القائد حفظه الله. إنا معك بالنصر أو بالشهادة، وتحياتي لكم من هاجر صدام، وشكرا، شكرا جزيلا لك يا هاجر.

عندنا هنا رسالة تقول صباح الخير، كيف حالكم أستاذة خديجة، وكيف لا نستعد ونحن من ضحينا، وكيف لا نستجيب ونحن من عانينا وذقنا كل أنواع الظلم والحصار، كيف لا وأبو جبريل فينا وقائدنا ومربينا منذ طفولتنا ونحن نتعلم منه القوة والعزم والثبات. نقول لسماحة السيد القائد الأب المجاهد فوضناك، والله إنا معك في كل مرحلة وفي كل عاصفة، جاهزون مستعدون لكل خياراتكم يا سيدي. وشكرا الأستاذة المجاهدة منورة، ربي ما يحرمنا من هذا الهامة الجهادية والصوت الحنون، وأعز الأخت فتاة المسيرة وعظم الله لهم الأجر، وزامل ثم الأعداء من ملاك الوائل. شكرا جزيلا يا ملاك، وشكرا على هذه المشاركة القيمة. أيضا كل التعازي نبعثها للعزيزة فتاة المسيرة في وفاة جدهم، وإن شاء الله بإذن الله تكون آخر الأحزان يا عزيزتي فتاة المسيرة. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم يا إذاعة سام وأهلها المحبين للوطن وأهله، واجهنا العدو من قبل وسنواجهه من بعد، ولدينا إنتاج للمواجهة، أما الوطن ليس لنا إنتاج غيره، سندافع عن جيلا بعد جيل، يكفي ما عانيناه من قبل من عبد السلام محمد سامل، يكفي ما عانيناه من قبل. الرسالة من عبد السلام محمد سالم من ذي السفال، شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول: يا صباحك أستاذة خديجة منورة يا قلبي، شكرا جزيلا. ونقول للمعتوه السعودي: والله إننا متشوقين لانتزاع أرواحهم وتحرير اليمن من المرتزقة والمنافقين، ونفوض سيدنا وقائدنا أرواحنا لهم الفداء، ولا الفداء والسلام يمكن، أيوة والسلام لروحك الغالية خديجة والمخرجة المبدعة، وأطلب زامل ما هزني يا من عام منها الوصاب، شكرا جزيلا يا نهى. أيضا هنا رسالة تقول: صباح متوج بالنصر مكلل بالعزيمة للمجاهدين والهزيمة للأعداء، إن الصبر مهما طال سينفذ، نحن في زمن تحديد القرارات وتوحيد الآراء ومسار الحسم، جاهز للتنفيذ لإعادة صياغة الاستقلال، لندعم بالحرية بوعي وصمود وثبات شعبنا اليمني العزيز، سننتزع حقوقنا، ومن لم يسمع كلمة السيد سنسمعه بيان يحيى سريع أخوكم صقر الكندي، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال أستاذة خديجة منورة؟ نحن شعب الإيمان، نحن سوف ننتزع حقنا من الأعداء، نحن معنا قائد قيادة ربانية سيد الفعل والقول، الفعل قبل القول، نحن جاهزون لأي أمر يأمرنا به. التحية لك يا عزيزتي خديجة والمبدعة أماني، وتحية لفداء أهل البيت، وأطلب زامل تجارب الأيام، محبتكم دوما فتاة المسيرة، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: يحيى عبد الملك من الراهدة، اليمن بتتحرر والنصر قريب إن شاء الله، حبنا وعشقنا أكيد هو لليمن، لم نكتشف شيء، فكل شيء كان مكتوب فينا، زرعنا حب الوطن تحت رموش العين، كم نحب هذا الوطن بأننا نعشق اليمن حتى النخاع، فلا يليق باليمن إلا الصمود، يا يمن يا أغلى هدية للإنسان، يا مراعي الجمال، يا حب خالد في المهان، وزامل جينا يا الأمريكي جينا، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، تحية لكم ولجميع الطاقم، نقول للسعودية ولغيرها: لقد نفذ صبرنا وحقوقنا عن أخذها رغما عنكم، ومستعدين ومسلمين للسيد القائد حفظه ربي ورعاه، وتحية لكل المجاهدين في جميع محور الجهاد، ونطلب زامل تاج الرؤوس لو سمحتوا معاكم دروب الجهاد، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم أهل اليمن، مش أي ناس، أهل اليمن إذا لم يأخذوا حقه بحلابة يأخذها بصميل، ونحن الآن رهن إشارة سيدي ومولاي عبد الملك، ويا عزها يا عزها، ولا ذل ولا انحطاط، يا حياة بعزة ولا شهادة لله، تحياتي للجميع عاشقة الشهادة. أيضا هنا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذة خديجة والأستاذة أماني، إحنا جاهزون مستعدون لخوض أكبر المعارك، نحن للمعارك حاضرون، وللتضحيات مستعدون، وللشهادة عاشقون، ولأي تصعيد حاضرون، ولتحرير كل أرض محتلة قادمون، وننتزع كل حقوقنا بإذن الله، ونحن أقوياء بالله دائما، نحن مع الله وبالله، عشنا قريري العين ثابتين الخطى، ماضين قدما نحو النصر الموعود والقادم أعظم، خالص التحايا والاحترام لك العزيزة خديجة والعزيزة أماني وجميع المشاركات كلا باسمها وصفتها، وأقول لأختي الغالية على قلبي المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريهمي مشكورة، وتسلمي على هدية الأنشودة، ربي يعطيك الصحة والعافية، وأطلب زامل قاحية تهمي وأهديه للعزيزتين أخت الشهيد من الدريهمي وحوثية حيس وكل بنات الحديدة من فداء أهل البيت، شكرا جزيلا. آخر رسالة تقول آخر رسالة تقول: السلام عليكم يا أستاذتي الغالية على قلبي خديجة وكيف المخرجة، نقول نحن جاهزون لكل مؤامرات الأعداء على مستوى العالم، ودورنا في هذا المستوى أن ننهض وأن يكون هناك العديد من الإنجازات، والنكف الجبلي الذي يرعب العدو الأمريكي ومن يتحالفون معهم ومن يكونوا في صفهم من الأعراب بتول الغولي، وشكرا كثيرا لكم جميعا يا أستاذتي خديجة، شكرا جزيلا يا بتول. وكانت هذه آخر رسالة نقرأها، الوقت دامنا والساعة دقت أجراس 12 وانتهى وقت فاصلة ظهيرة، أعتذر جدا عن لجميع من يحالفني الوقت لقراءة رسائلهم، إن شاء الله بإذن الله أقرأها تحت الهواء. شكرا جزيلا لكل من شاركنا في هذه الفترة،
تقبلوا كل وخالص التحايا منا جميعا طاقم هذه الفترة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. إلى الملتقى دائما وأبدا، كونوا بخير في أمان الله.

دروس مهمة وعبر كثيرة تتعلق بعوامل السقوط الأخلاقي والإنساني، لأن في أحادثة كربلاء حالات كثيرة قدمت هذه النسخة من ينحرفون وممن يسقطون إنسانيا وأخلاقيا وينحرفون عن الموقف الحق، سواء ممن ينضم إلى صف الباطل ويحارب الحق بعد أن عرف الحق، بعد أن كان منتميا إلى نهج الحق وإلى موقف الحق وإلى صف الحق وأهله، ثم يصل في يوم من الأيام إلى درجة الانحراف فيقف في وجه الحق معاديا محاربا. وهذه لها أحداث ونماذج مذكورة على المستوى التفصيلي في التاريخ أو على مستوى التخاذل، من يتخاذل، من يتنصل عن الموقف الحق الذي يجب أن يقفه كجزء من التزامه الإيماني والأخلاقي والديني، وكنتيجة وثمرة لما يحمله الإنسان المسلم من قيم وأخلاق وروحية إن بقيت تمثل دافعا نفسيا لأن يقف الموقف الصادق، الموقف الحق في وجه الباطل، في وجه الظلم، في وجه الطغيان، في وجه الشر. فعوامل السقوط الأخلاقي والإنساني وأسباب الانحراف تمثل أيضا دروسا مهمة للناس في كل زمن، وحتى لمن ينتمون إلى منهج الحق

إعطاء الدليل ولا نقر إجرار العبيد. وعلى خطى الحسين عليه السلام

أصواتنا من أغماق قلوبنا وبكل إحساسنا ومشاعرنا، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذل.

ونجدد عهدنا مع الحسين الذي كان يقول: والله لو لقيتهم فردا وهم ملء الأرض ما باليت ولا استوحشت. عندما وضع الحسين بين خيارين فاختار: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: فاستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 60، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، وطبعا نحن في سورة الحجر. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام إلى آيات الله، علها تكون نورا في صدورنا وقربة إلى الله، وأن نتسبب بهذه الآيات إلى رحمة الله وهدايته. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما جاء آل لوط المرسلون، الملائكة المرسلون لتعذيب قوم لوط، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. كانوا في صورة بشر، ولعل سبب إنكاره لهم أنه رأى في وجوههم علامة الغضب بسبب أنهم مرسلون لتعذيب قومه وعازمون عليه، ولعلهم أيضا لم يأكلوا عنده كما لم يأكلوا عند إبراهيم عليه السلام. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أرسلنا لهلاك قومك الذين كانوا يشكون في مجيئه، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وأتيناك بالحق إما تعذيبهم، أي أنه الحق من الله لأنه حكم به عليهم، وإتيانه به إتيانه مصحوبين به أو إتيانه بخبره. وإنا لصادقون، وإنا لصادقون فيما نقول لك وفي غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسر بأهلك بقطع من الليل، قطعة باقية من الليل، واتبع أدبارهم، قدمهم أمامك في سيركم، وسر بعدهم قريبا منهم لا تفارقهم، ولا يلتفت منكم أحد، لعله ليسرع في السير إن كانوا مشاه، وامضوا حيث تؤمرون، فسوف تؤمرون أين تذهبون وإلى أي جهة تتوجهون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع، كناية عن عموم العذاب لهم كلهم، صغيرهم وكبيرهم، فلا يبقى لهم دابر أي خالف يخلفهم. مصبحين أي داخلين في الصباح أي وقت الشروق. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون. جاء أهل المدينة لوطا يستبشرون بوجود الأضياف عنده، وما تمنيهم أنفسهم من غلبتهم لنبيهم على أضيافه، وذلك لسكرتهم في سفاهتهم، كأنهم قد بلغوا حد الجنون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال إن هؤلاء ضيفي، كأن هذا عند وصول الملائكة عنده بصورة آدميين قبل معرفته أنهم ملائكة، وذلك ليعظم أجره على ما ينال من الغم بسببهم، أو ليعظم أجره على ما ينال من الغم بسببهم أي بسبب قومه. فلا تفضحون، لا تفضحوني في أضيافي وارعوا حرمتي. واتقوا الله ولا تخزون، لا تهينوني بإهانة أضيافي. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قد نهيناك سابقا عن ضيافة أحد من العالمين فأنت لم تنتهي وأضفت هؤلاء. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال هؤلاء بناتي، فداء لأضيافي، إن كنتم فاعلين النكاح لهن. قال هذا وقد علم أنهم لا يقبلون بناته، ليبين لهم إفراطهم في أذيته وشدة اهتمامه بدفعهم عن أضيافه ليرجعوا عن مطالبته بتسليم أضيافه. ويقول الله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك قسم لتأكيد ما بعده، لأنه مستبعد ألا يؤثر فيهم ما قاله نبيهم، إما لخوف عقوبة عاجلة، وإما لمروءة، وإما لرحمة وعطف. إنهم لفي سكرتهم، إهمالهم لعقولهم وإصرارهم على جرائمهم كأنهم سكارى لا يفهمون ما يقال لهم، يعمهون أي يترددون لا يتخلصون من حيرتهم. فأخذتهم الصيحة مشرقين، هكذا يقول الله، فأخذتهم الصيحة مشرقين، إما صيحة ملك وإما بمعنى العذاب المهلك أو الفزع. ويقول الله سبحانه وتعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فجعلنا عاليها سافلها، يظهر أنها صيحة حقيقية، أي صوت شديد رجفت منه أرضهم وتساقطت رؤوس قريتهم في أسافلها، نسأل الله السلامة من غضب الله. وأمطرنا عليهم حجارة، أرسلناها عليهم كأنها مطر في غزارتها وسرعتها، وهو يفيد أنهم خرجوا من البيوت عند الصيحة فأمطر الله عليهم الحجارة. من سجيل، بيان لنوع الحجارة، ولعل معناه مسجل بالخطوط. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فالتوسم التعرف بالعلامات بالنظر فيها والتفكير. وإنها لبسبيل مقيم، أي بقايا قرية قوم لوط بطريق باق مسلوك لم يهجره الناس. وإنها لبسبيل مقيم، بقايا قرية قوم لوط بطريق باق مسلوك لم يهجره الناس. إن في ذلك لآية للمؤمنين، في جعل آثارهم بسبيل مقيم آية، من حيث أنها على ممر المسافرين، وتدل على أن الله يجعل لعباده العبر ليحذروا مثل ما نزل بمن قبلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لكتابه، وأن يصرف عنا غضبه بحوله وقوته. أحبة الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس

0: 40 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: كل معرفة تفتح باباً إلى معرفة أكبر، وكل نجاح يقود إلى نجاح جديد. فواصل طريقك في طلب العلم بثقة واجتهاد.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت، سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة الثامنة البدايات الأولى لثورة الإمام الحسين. الإمام الحسين عليه السلام من أول وهلة اتخذ موقفا مبدئيا لم يتغير عنه ولم يختلف عليه، رفض البيعة ليزيد من أول يوم. عندما جاء الأمر له والتوجيه له بأن يبايع ليزيد الخليفة الجديد رفض، وقال إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد فاسق فاجر، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. حسم خياره من أول يوم، لم يتردد، واستمر على هذا الخيار حتى استشهد، واتخذ موقفا مبدئيا. وهذا يبين لنا أهمية المبدئية الأخلاقية، أي أهمية أن لا يكون الناس وصوليين ولا انتهازيين ولا يعتمدوا السياسة المكافلية التي تقول أو تأخذ بالغاية تبرر الوسيلة. الإمام الحسين قال على الأمة السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. فبيعة يزيد هي القادحة الشرارة الأولى للثورة الحسينية. هناك أسباب، هناك ظروف، هناك احتقان، هناك تهيئة، هناك تخطيط للثورة، ولكن ما هي الشرارة الأولى؟ أمر الإمام الحسين بالبيعة ليزيد. كان هذا أمرا حسم الخيار. الإمام الحسين إذا بايع معناه أنه يعطي ويضفي الشرعية على يزيد، وأن يزيد أصبح الحاكم الشرعي، وأنه بالتالي سيكون الإمام الحسين مشاركا ليزيد في كل جرائمه وفي كل انحرافه وفي كل فساده. الإمام الحسين لا يمكن أن يقبل مثل هذا الدور، من موقع مسؤوليته، من موقع فضله، من موقع قيادته للأمة، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط. الذي قال فيه رسول الله: ولأخي أنا سلم لمن سالمكما، حرب لمن حاربكما. الذي قال فيه: وأخي أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا. هو الذي قال فيه رسول الله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لماذا استحق أن يكون سيدي شباب أهل الجنة؟ لأنهما جاهدا في الله عز وجل. الإمام الحسين أخذ دوره من هذا الموقع، من موقع قيادته للأمة، كونه وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه الامتداد الحقيقي، أخذ على نفسه بأن يواجه هذا الانحراف الخطير، وأنه لم يعد الأمر والوضع يحتمل مزيدا من الصبر على هذا الانحراف وعلى هذا الفساد الذي حصل، ولا يمكن أن يبايع. مات معاوية في رجب من سنة 60 هجرية، وكان أول إجراء ليزيد هو أخذ البيعة له بالخلافة من أولئك النفر الذين رفضوا له البيعة في عهد أبيه وأبوا الاستجابة إلى بيعته، فأصدر أوامره على والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان القاضية بأخذ المتخاذلين عن البيعة أخذا شديدا، ليست فيه رخصة حتى يبايعوا. وصل أمر يزيد فاستشار الوليد بن عتبة مروان بن الحكم، أشار عليه مروان بالإرساء إلى الحسين وابن الزبير ساعته تلك لدعوتهم إلى البيعة، فإن أبوا ضرب أعناقهم. وقد فطن كل من الإمام الحسين عليه السلام وابن الزبير لسبب إرساء الوليد إليهما في تلك الساعة من الليل. قال الحسين عليه السلام: أرى طاغيتهم قد هلك، فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو الخبر في الناس. لذلك لم يذهب الإمام الحسين إلى دار الإمارة إلا في جمع من غلمانه، وقد رتب لهم إجراءات أمنية احتياطية خشية من القبض عليه أو إجباره على أمر مكروه. لكن الوليد بن عتبة أظهر لطفا في الحوار مع الإمام الحسين، بما يشير إلى أنه كان يحب العافية وكان يؤثر السلامة، ولا يحب أن يتورط في دم الإمام الحسين أو في مواجهة مع الإمام الحسين. لذلك قبل عرض الإمام الحسين نيته عليه بأن مثله لا يبايع سرا، بخلاف مروان الذي كان متشددا وتفرس في الإمام الحسين نيته المبيتة لرفض البيعة. الإمام الحسين خرج في تلك الليلة وقال أصبحوا حتى نرى وترون، ثم خرج الإمام الحسين تحت جنح الليل مع أهله وأولاده ونسائه وأبنائه وأبناء أخيه وأهله جميعا ما عدا أخاه محمدا، ذهب إلى مكة. خرج في رجب، في آخر رجب، ووصل إلى مكة في 5 شعبان. ابن الزبير دعي في تلك الليلة فذهب إلى داره، لما رآهم يلحون عليه بكثرة الرسل والرجال تحرز منهم واتخذها ذريعة ليدعي أنه مرتاب من كثرة الرسل، وطلب رفع أولئك الرسل حتى لا يثيروا شكه، فرفعهم الوليد وخرج ابن الزبير في الليل متجها صوب مكة بعد أن هدأت العيون. هنا أصبحت مكة دار مقر الثورة، انتقل الإمام الحسين وكذلك عبد الله بن الزبير إلى مكة، وأهل المدينة أولئك الذين تركوا الإمام الحسين ولم يخرج معه إلا قلة قليلة جدا، ولا سيما من أهل الإمام الحسين وأولاده وأولاد أخيه، والبقية نظروا إليه يتفرجون. للأسف الشديد حصل منهم التفريط. كانت عاقبة هذا التفريط عندما فرطوا في الإمام الحسين أن وجدوا أنفسهم بعد 2 سنين فقط أمام جيش يزيد يستبيح مدينتهم، يقتل رجالهم ويسبي نساءهم ويغتصبهن، وترتكب المآثم والفواحش الخطيرة والبشعة والمجززة في حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا درس عظيم يجب أن نفهمه، إنه درس عواقب التفريط. التفريط حينما لا ليس فقط أمام الحدث، بل التفريط منبعه عندما تسمع التوجيهات من العلم، من القيادة، من الإمام علي عليه السلام، من الإمام الحسن، ثم لا تعطيها أهميتها، ثم لا تعطيها حقها في الاستجابة لله عز وجل. هذا الأمر سينتج حالة خطيرة. المدنيون للأسف تنصلوا، تكاسلوا عن القيام بالواجب مع الإمام الحسين، ثم وجدوا أنفسهم تحت ضرورة الخروج بعد 2 سنين فقط، لكن خرجوا بعد 2 سنين بدون إمام، بدون علم، بدون قيادة واضحة، وبدون برنامج واضح. كانت هبة اندفاعية وجدانية، صحيح أنها انطلقت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنها بدون قيادة، ولذلك تم القضاء عليها بشكل بشع وفظيع وسريع. لكن ما الذي فعلوا عند خروج الإمام الحسين؟ أهل المدينة ماذا فعلوا عند خروج الإمام الحسين؟ بعد مغادرة الإمام الحسين وابن الزبير المدينة إلى مكة، يبدو أن البيعة كانت قد أخذت من قبل كل أهل المدينة، كانوا قد بايعوا تحت ظلال تهديد روح بن زنباع الجذامي أحد أعيان أهل الشام وعلماء البلاط الأموي، دعاهم إلى البيعة وقال بايعوا لمن اختصه الله بهذا الأمر ومن جعله الله له. لاحظوا هذه النغمة، اختصه الله بهذا الأمر، من الذي اختصه الله بهذا الأمر؟ يزيد. ومن جعله الله له؟ يزيد. هكذا كان علماء البلاط الأموي يشيعون هذه الثقافات الضلالية والتضليلية بين الناس، أن ولاية بني أمية ولاية اختصها الله عز وجل، وأنها ولاية جبرية، الله هو الذي حتمها، الله هو الذي قضاها وقدرها على الأمة. ثم ذكر هذا العالم السلطوي روح بن زنباع الجذامي ذكر أهل المدينة بأن أهل الشام هم أبناء الطعن والطاعون وفضلات الموت، ثم مناهم إن بايعوا المعونة والعائدة ما شاءوا. كانت هذه الكلمات كافية لتنبيه أهل المدينة وتحذيرهم من مغبة الاستمرار في العناد والمبادرة إلى البيعة. في شهر رمضان في ذلك العام، في عام 60 هجرية، جاء الرد من دار الخلافة سريعا وحاسما. عزل الوليد وولي عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الملقب بالأشدق، لكن الإمام الحسين كان قد وصل إلى مكة، في مكة التي اتخذها دار الثورة. في مكة كان يخطط للثورة ويهيئ لها ويراسل المسلمين، وكان يلتقي بالحجاج والمعتمرين من الآفاق الذين يأتون لزيارة مكة وللحج إليها والاعتمار إليها. كان يستقبل أهلها أيضا في هذه المدة، وقد وصل في 3 شعبان طبعا في عام 60 هجرية، استمر 4 أشهر، 4 أشهر شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وشيء من ذي الحجة، لم يخرج من مكة إلا يوم 8 يوم التروية متوجها إلى العراق. في مكة وصلته وفود وكتب أهل الكوفة حتى بلغت رسائلهم إليه أكثر من 72 صحيفة، كل صحيفة كانت من 2 أو 3 أو 4 أو مجموعة. كتب إليه شيعته من أهل الكوفة رسائل يعدونه فيها بالنصر. الرسالة المشهورة التي افتتح بها المؤرخ الطبري وغيره من المؤرخين أحداث كربلاء هي تلك الرسالة التي أرسلت إليه من سليمان بن سرد الخزاعي والمسيب بن نجب الفزاري وهما صحابيان، ورفاع بن شداد وحبيب بن مظاهر الأسدي وشيعتهم من المؤمنين والمسلمين. قالوا في هذه الرسالة، وهي رسالة رسمية يعني هي تكتسب الطابع الوثائقي لأنها من الوثائق الرسمية التي تكشف طبيعة التفكير الذي كان عليه هذا النفر هؤلاء الشيعة، ماذا قالوا؟ قالوا للإمام الحسين: أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وغنيائها، فبعدا له كما بعد الثمود، إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير الذي كان واليا على الكوفة في ذلك الحين يقولون: والنعمان بن بشير في قصر الإمارة، لسنا نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله، والسلام عليكم والسلام ورحمة الله عليك. تكاثرت عليه هذه الكتب فأجابهم بكتاب قال فيه: من حسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد فإن هانئا وسعيدا قدم علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسولكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم، إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق، وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملائكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم، وقرأت في كتبكم، أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام. هنا يتبين لنا من خلال هذه المراسلة أن أهل الكوفة عابوا سلطة معاوية في رسالته من الحسين عليه السلام من وجهة نظرهم، وأيدهم فيها الإمام الحسين عليه السلام بكون معاوية وسلطته عدوا للحسين وجبارا عنيدا، أي أن هناك عداوة. طبعا والعداوة هنا ليست عداوة شخصية، هي عداوة أهل الحق لأهل الباطل، هذا سبب ديني. أيضا 2 انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها، هذا سبب ديني وسياسي. 3 غصب الأمة فيئها، سبب اقتصادي واجتماعي. 4 قتل خيار الأمة واستبقى شرارها، هذا سبب اجتماعي وجنائي. 5 جعل مال الله دولة بين الأغنياء والجبابرة، سبب اقتصادي واجتماعي. كان تركيز المراسلين والثوار الكوفيين على قضية تأمر معاوية على الأمة بغير رضا منها، بما يشير إلى الأسباب الدينية والسياسية العائدة إلى طريق استيلاء معاوية نفسه على الحكم، فضلا عن ابنه يزيد والأسباب الاقتصادية والاجتماعية والدينية. عندما تحدثوا عن قتل خيار المسلمين واستبقاء شرارهم، هم يذكرون في هذا الإطار أولئك الذين غضبوا لله ولرسوله والإمام علي عليه السلام أن يلعن في المساجد، ومنهم حجر ابن عدي الكندي وأصحابه. وقد ورد على لسان عبيد الله بن زياد وهو يوبخ هانئ بن عروة المرادي أحد زعماء ثورة الإمام الحسين قوله له: أما تعلم أن أبي قدم هذا البلد فلم يترك أحدا من الشيعة إلا قتله غير أبيك وغير حجر، وكان من حجر ما قد علمت. وهو نص خطير بقدر ما يشير إلى علاقة زياد بهانة، يبين عظيم الاضطهاد الذي تعرض له شيعة الإمام علي عليه السلام والمؤمنون بالإسلام نظرية وتطبيقا. الإمام الحسين عليه السلام استجاب لهذه الرسالة وأوضح فلسفته السياسية الدينية لأوصاف الإمام الشرعي الذي له حق سياسة الأمة بأنه العامل بالقرآن، الآخذ بالقسط، الدائم بالحق، الحابس نفسه على ذات الله. وكأنه هنا يشير إلى أنها لا تنطبق هذه الأوصاف على الحكام الأمويين، ويزيد مثلا لهم. وصف الإمام الحسين معاوية بالطغيان. ثم أرسل الإمام الحسين رسالة تحريضية إلى أشراف البصرة للقيام بنصرته ومؤازرته في الثورة على بني أمية، وأرسل سفيرا له إلى البصرة وكتب لهم يقول: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته، وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه. بيّن لهم حقيته وأهل بيته بمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم دعاهم بقوله: وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
2: كنتم مع
1: عاشوراء، التاريخ والعبر.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
5: الموت خاب فقد حملنا فوق أشرعة النجاة، إنا على قيد الحسين لأنه عين الحياة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: النجاح ثمرة الجد والمثابرة، والتفوق يبدأ بخطوة من داخل الفصل الدراسي، فابدأ عامك الدراسي بعزيمة وإصرار.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: سام اف ام والعود أحمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام
10: الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: جارح بشليل.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يومك من صبحك وسوق آخرة يوم يسمى خيضعة. الناس خرجة من السوق وزعكم داخلية. رجال اليمن أينما وقعتوا بشكل عام، المرحلة كارحية كارحية، الوقت الحاضر كارحي. توقعوا تقرح اليوم تقرح خطوة، استعداد استعداد وشمارة وتغمار فوق العدو. بالأول نحاكي إخوتنا الذي في المناطق الجنوبية، الكبار والصغار، نقول لهم يا أخوتنا، يا آباءنا، يا أبناءنا، يا أبناء الجنوب كلكم، أنتوا بتعانوا من أهانوا ومتاعب وبهذلة، وإحنا نفوسكم ما بتعانوا، وأنتوا بنعاني إحنا. اللهم أنه إحنا محاصري وأنتوا مستحلي. غريمنا هو ذك أهباين واضح، ما أنه غريم الشعب اليمني كله. السعودية هي تحالف. أنت داري أني جيت السعودية بعاصفة الحزم، وقال العسيري قال من أجل سلامة اليمني. من أجل من؟ من أجل سلامة اليمني. من بتأمنهم؟ إحنا بنتي الكلام هذا من داخل قلوبنا لكم أنتو يا أبناء الجنوب يا أخوتنا. كلام من القلب ما محله إلا القلب. إن أمريكا فعلت لها قواعد في الخليج العربي، ضربة ما خلت ولا دولة في الخليج إلا وفعلت قواعد. لماما هذا؟ قالوا من أجل حمايتهم. أمريكا جت تحمي الخليج. نا أحد منكم فكر كيف عاد السعودية هذا ولا دول الخليج عاد حميكم؟ هي فكروا بالعقل. الشيء يشتي تفكير، منطق يكون واعي. اليوم من بيحمي الخليج بعد ما ضربت القواعد؟ من يحميها؟ يا أحرار الجنوب، يا أبناء الجنوب، احنا قد عزمنا نطهر الأرض من أي غازي أجنبي. ولا يمكن ان احنا نبكي واحد او محتل لو كلفنا ما كلفنا. لا يمكن بقاء وجلوس في الاراضي اليمنية بشكل عام، كونه مخرب قاتل ناهب. اين ثرواتنا؟ اين حقوق الشعب اليمني؟ اين هي؟ قال الاول ما في التخيل خير ولو جاب ما وزع بدعقلو. نا هذا ولا جو من اجل مه، من اجل مه. بسروا كيف فارق الصرف عندكم، بسروا كيف الأسعار عندكم، وقارنوا عندنا. ما قد فعلوا لنا كلهم الإمارات ولا السعودية. ثاني من الثنتين مشي، إحنا عاجزين لا يحمونا. نبي يحموا اليمنيي من من؟ رجعوا يحموا مننا فينا. ما إحناش بحاجة تم ولا إحنا مراعين يحمونا أبدا. وأنتوا في نفوسكم أبناء الجنوب مش أنتوا عاجزي؟ أي واحد عيقاتلك ولا يعتدي عليك أنت عدكم تقاتل. بسرها قالوا عدو الحامي يشتي من يحمي. قلوا للسعودية غردوا بالروحة وتعاني روحة، وأمريكا الذي بيحتموا بهم قدوم ذلا كلهم مخابطة مداسعة. وقالهم وعد بضيبة نفس، آن الأوان. قالوا لكل شيء نهاية، هذه هي بداية النهاية. ذلحي لانتو مراعين لهم يحموكم، ولانتو في فضلهم، ولحنا كلنا بشكل عام ابناء اليمن بحاجة شي منهم. بلادنا غنية بالثروات بالمعادن، ارض صالحة للزراعة طول السنة. بلادنا تكفينا وتكفي من حولنا، لكن زرع والحقد بين بيناتنا. وعلى ما نختلف احنا وياكم ولا نجلس هكذا وليحي، انتو بتعانوا من متاعب واحنا نفس الكلام بنعاني من متاعب. وغريمنا هو بقها واضح، لا تقولوا هذا ولا هذا. غريمنا هذيك السعودية، ابسروا الخونة والعملاء حق السعودية كيف عجنوها في الجنوب. العيدروس قال الزبيدي قال الانتقالي، قال واحد بيبع واحد بيندع على ظهر الثاني. هدفهم يفرقوا ابناء اليمن ويشتتوهم ويضيعوهم ويستغلوا بلادنا، هذا هو هدفهم. هل قد نفعوا حد؟ يا رجال الخليج كله ما استر يدي قافله لغزة، يشبعوا غزة ولا يفكوا على غزة ولا فعلوا حاجة. فكيف بنا احنا اليوم 11 سنة واحنا محاصري؟ يا ابناء الجنوب، يا عقال الجنوب، يا احرار الجنوب، احنا اخوه بنقول الكلام هذا من قلب محرق. ما في التخيل خير ولو جاب ما هو الزاد، ما لحية تختم لحية الا ومستاهن الجباهة. ادليت باكثر من عباره، فوايد الكلام ما قل ودل، ام الحلي تكفيها الاشارة في رعاية الرحمن.
11: جارح بشليش

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: هكذا وجه الله نبيه الكريم. فالعلم زيادة في الوعي ونور يهدي إلى الخير. ومع بداية العام الدراسي نجدد العزم على التعلم والاجتهاد وبناء المستقبل.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: عاجل عاجل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله أنا والله العظيم الشوامر السياسية
3: يوميات يمني حر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. اللي حاولت به الصهيونية في فلسطين والضغط على أمريكا وعلى اللوبي الصهيوني في أمريكا واللي بيفتوض الآن مع إيران هم كلهم صهاينة، كلهم صهاينة، ويدوكوف وكوشنر وغيره وغيره، وحتى نائب الرئيس والرئيس نفسه صهاينة اللي بيتفاوض الآن مع إيران للأسف الشديد. فعموما موضوع تغيير المناهج الإسلامية في الوطن العربي، هكذا قال أحد الصهاينة، قال إحنا سنضغط على الدول بأن يغيروا مناهج التعليم ويغيروا لغة الخطابة في المساجد، حتى إن وزير الأوقاف أو وزير الشؤون الدينية في مهلكة بني مردخاي منع المساجد والميكات أو الهرنات للصدى أو الصدع بالقرآن الكريم من المساجد للشوارع، منعها بحجة أنه بيزعجوا المرضى ويزعجوا الناس في بيوتهم وما إلى ذلك. يعني بينما الأغاني والموسيقى اللي بتصطح في الملاعب وفي بعض الأماكن الصالات الغنائية وما إلى ذلك عادي، موسيقى مرتفعة إلى أبد حد، يعني عادي عنده ما شيء هذا، وهو وزير الشؤون الدينية في مملكة بني سعود. يعني الأردن ألغى معظم الآيات القرآنية من المناهج الدراسية والحروب وتعريض المسلمين على الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله، ألغوها، ألغوا أي شيء يموت فيه روح الإسلام وتشجيع الشباب على حب الإسلام وعلى إطاعة الله.

0: الإرهاب النصراني ولا نسميها الإرهاب الصهيوني ولا نسميها الإرهاب الترامبي؟ ماذا نسميه عندما يدخل دولة ويقتطف رئيسه من داخل بلده من داخل سكنه وهو نايم ويختطفوه؟ هذا مش إرهاب؟ إرهاب دولة؟ لما يجي يهدد الناس أنه يأخذ جزيرة اسمها غرينلاند يستولي عليها بالقوة، هذا مش إرهاب؟ عندما يهدد كوبا أو كولومبيا يهددهم بأنه سيقضي عليهم أو سيمحوه من عواش الأرض، أليس هذا إرهاب؟ علشان كذا بقول لكم أن أوروبا أيضا بدأت تكره أمريكا، يعني بدأت تتضايق من أمريكا لأن أمريكا أصبحت يعني بعبع وأصبحت مخيفة للعالم، والعالم بدأ يكرهها، وستبدأ إعلاميا أو اجتماعيا أو سياسيا في العالم ستبدأ سمعة أمريكا تنحط في الأرض. لكن عندما يجي يطلع لي ويقول لك فعلا هم الآن بدأوا يتكلموا عن الدين عن طريق القادة، فعلا عندما يقول لي السيسي أنه ما سمحش لأولادي يدخل الجامعة يسمع المحاضرات الدينية وتدني الأخلاق الديني والانحطاط الديني، هكذا يقولها في إحدى خطاباته. أي دين بتقصد أنت يا عبد الفتاح السيسي؟ هذا دليل على أنك مضغوط من قبل الصهيونية، ليس إلا والله يجيرنا ويبعد عنا التسايس الصهيونية والأمريكية. دمت عاد الموضوع حر ما بين ودام الموضوع حر مستقلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة معرفة الله، الثقة بالله، الدرس الأول، وهي أول ملزمة في سلسلة معرفة الله 15 درسا. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس من بداية الملزمة، أولا أن هناك قلة معرفة بالله، انعدام ثقة بالله. هذه القلة في المعرفة وانعدام الثقة هي التي جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله فلم يهتدوا بهديه. ثانيا أننا لو وثقنا بالله كما ينبغي لانطلق الناس لا يخشون أحدا إلا الله. لو صدقنا كما ينبغي وعد الله لمن يكونون أنصارا لدينه لما رغبنا في أحد ولما رهبنا من أحد، لكانت كل رغبتنا في الله وفيما عنده وكل رهبتنا من الله ومن وعيده وغضبه. ثالثا أننا نحن المسلمون نتعرض لمثل ما تعرض له بنو إسرائيل، فكتاب الله يتردد على مسامعنا كثيرا، والمواعظ تتردد على مسامعنا كثيرا، ولكن نتلقى الكلام، نتلقى آيات القرآن ببرودة لا نتفاعل معها. رابعا قال حاول أن تجعل قلبك يليل لذكر الله ويوجل ويزداد إيمانا، وإذا لم تتعامل معه على هذا النحو تحاول أن تجعله يلين فسيقسو، وبالتالي تسيطر عليه الغفلة، تسيطر عليك الغفلة والنسيان لله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. خامسا أن المطلوب من القلوب هو أن تخشع لذكر الله، أن تلين، أن تصدق، أن تثق، أن تمتلئ حبا لله، معرفة قوية بالله. ومتى ما صلح القلب صلح الإنسان بكله وانطلق ليصلح الحياة بكلها. سادسا أنه بعد أن تعرف الله ستثق به، وأن أهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، ومن غير القرآن لا يمكن أن نحصل على معرفة بالشكل المطلوب. إذن انعدام الثقة بالله سببها قلة المعرفة. الحل أن نعمل على أن نزداد معرفة لله سبحانه وتعالى، وأهم مصدر لمعرفة الله هو القرآن الكريم. من غير القرآن لا يمكن أن تحصل على معرفة تكون ثمرتها ثقة بالله سبحانه وتعالى. العودة إلى القرآن للتعرف على الله من خلاله، خصوصا من خلال تلك الآيات التي وصف الله فيها نفسه وتحدث فيها عن نفسه: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، تحدث عن أنه ملك السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. أن نعود إلى هذه الآيات ثم نعرف

ما نعود إليها. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى وإلهكم إله واحد. إله واحد، نبي واحد، وكتاب واحد، ومنهج واحد، وطريق واحد لغاية واحدة هي رضا الله والجنة. آية الكرسي التي نقرأها وهي من أعظم آيات القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ثقوا به، لأنه الله الذي لا إله غيره، أي هو من يملك شؤونكم، من بيده شؤونكم وأموركم، هو من يدبر أموركم، هو وحده الذي يمكن أن تأله إليه وتلتجئ إليه، هو الحي، لا يمكن أن تقول ربما قد مات الله يرحمه إيش عبا يسوي لنا، لا، هو الحي، هو الحي، هو الشاهد على كل شيء، قيوم، هو القيوم على كل شيء، فهو قائم على كل نفس بما كسبت، هو القيوم، هو الشاهد على هذا العالم، من يقوم بتدبير شؤونك، هو من يقوم بتحقيق ما وعدك به، بإنجاز ما وعدك به، هو أيضا لا تأخذه سنة، أول النوم أو نوع من الغفلة، السنة أول النوم أو نوع من الغفلة، لا تأخذه سنة أول النوم أو نوع من الغفلة ولا نوم، فيمكن أن يهاجموك وهو راقد، لا، يقول واحد والله إما إذا هو بيرقد فيمكن يباغتونا وهو راقد ورجع ينتبه وقد نجحت، لا لا، الله سبحانه وتعالى لا يغفل، لا ينام، لا يسهو، لا ينسى، عندما تثق به فأنت تثق بمن لا يغفل عنك لحظة واحدة، بمن هو عليم بذات الصدور، صدرك أنت وصدر عدوك، فثق بمن يستطيع أن يملأ قلبك إيمانا وقوة ويملأ قلب عدوك رعبا وخوفا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، من هو الذي يمكن أن تتولاه وله هيمنة على القلوب؟ من هو الذي يمكن؟ لا زعيم، لا رئيس، لا ملك، لا أي أحد في هذا العالم له هيمنة على القلوب. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالرعب من مسيرة شهر؟ من أين جاء هذا الرعب؟ من قبل الله، لأنه هو الذي هو مطلع على القلوب وبيده القلوب، يستطيع أن يملأها رعبا ويملأ تلك القلوب قوة وإيمانا وثقة وعزما وإرادة صلبة، لأنه قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ممكن يكون معك وأنت في الدنيا هذا الصديق مسؤول أو تاجر، يحصل موقف تسير إلى عند باب بيته قالوا لحظة عاده راقد، يا جماعة احنا عجالين بلغوه، قالوا ما يمكن، لأنه عادة كل من هو كبير في هذه الدنيا يكون أكثر ابتعادا عن الناس، راقد شوفوه لنا، ذا معنا ورقة نريد يعمل لنا توجيه إلى عند فلان، معنا مشكلة كذا وكذا ونريد، قالوا لحظة راقد، يمكن أن تخلي الورقة عند الحارس وتجيلها إن شاء الله بكرة، لأن وليك هذا هو يسهر على الفيديو إلى ما قبل الفجر ويتابع الفضائيات إلى ما قبل الفجر، ثم ينام ويواصل نومه إلى الظهر، وهناك من يذهب ليشتري له قات ويذهب ليشتري له مصاريف البيت، وهو يصحو فقط في الظهر وأنت منتظر له عند الباب، لأن وليك هذا راقد تأخذه ساعات من النوم، والورقة حقك عندما توصلها عنده يقلبها قليلا وهو متأثر بعد النوم، عاده مبخر بعد الغداء، وإن شاء الله عندما يصحو بالقات قبل المغرب يرجع يشوف ورقتك ثم يحولها، الأخ الفلاني
اطلعوا على قضية الأخ فلان وانظروا فيها على حسب ما بدا لكم. مثل هذا ليس جديرا بأن تتولاه وأن تثق به بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. إذن لا زال الحديث عن الآيات التي من خلالها تحصل على معرفة لله. آية الكرسي هي من الآيات من خلال القرآن التي تعرفك على الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فأنت عندما تتولاه أنت تتولى الحي القيوم الذي لا يغفل عنك لحظة واحدة، لا يتركك لحظة واحدة. أما الله عندما تتولاه هو الشاهد على كل شيء، هو الحاضر على كل شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. عليم بذات الصدور، له ما في السماوات وما في الأرض. هو إلهك، هو ليس إلها من تلك الآلهة التي شراها جدك من الهند ووضعها في الساحة قرب بيتك يحتاج تنظفه وتبخر له مثل ما كان يفعل العرب سابقا، وهو لا يملك حتى المكان الذي هو منصوب عليه. أما هذا الإله العظيم هو من له ملك السماوات والأرض، وكونه مالكا من في السماوات والأرض ملكا نافذا، لا أحد يستطيع أن يتمرد على إرادته، لا أحد يستطيع أن يغالبه. فإذا ما كان معك فسيجعل الكون بكله معك، وهو من يستطيع أن يهيئ ويدبر، يستطيع أن يسخر. وهذا نقطة ثانية، أن الله هو الشاهد على كل شيء، هو الحاضر على كل شيء، لدرجة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وأيضا له ما في السماوات وما في الأرض، فعندما تتولاه هو من يملك هذا الكون بكله، هو من يستطيع أن يهيئ وأن يسخر، يستطيع أن يجعل هذا الكون كله معك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. حتى لو ظننت من منطلق آخر بأن ذلك الشخص الكبير في الدنيا يمكن أن يكون كبيرا في الآخرة فيشفع لك لأنه كان وجيها في هذه الدنيا ولديه ممتلكات كثيرة وكان له سلطة عظيمة يمكن أن ينفع يوم القيامة، كانت هذه نظرة عند العرب السابقين، عند الجاهليين السابقين، كانوا يعتقدون أن الشخص الوجيه في الدنيا يمكن أن يكون أيضا وجيها في الآخرة. كانوا يقولون لو فرضنا أن هناك آخرة سنكون نحن من المقربين، ونكون نحن لأننا هنا في الدنيا عظماء، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كانوا يعتقدون أن الشخص الوجيه في الدنيا سيكون له وجاهة في الآخرة، فإذا كانوا مقربين من هذا الشخص سيشفع لهم في الآخرة. في يوم القيامة لا تكون شفاعة إلا لمن ارتضى، ولا شفاعة إلا لمن يأذن. فمن يشفعون هم أولياؤه، ليسوا هم أولئك الوجهاء والكبار، لا، فمن يشفعون هم أولياؤه، هم أنبياؤه، هم من هم في طريقه الذي رسمه، وليسوا ممن يفرضون أنفسهم عليه. ولا يشفعون أيضا إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أنه عندما يقول لك ليس هناك من يشفع إلا بإذنه، أنه يعلم فعلا أنه لا أحد يملك أن يشفع إلا بإذنه هو. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هو يعلم حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو الذي أحاط علمه بكل شيء، فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أي لا تقول ربما الله قال إنه لن يشفع أحد إلا بإذنه، لكن هذا ربما يكون الباري هو قد بدأ للشيء، لأنه عاد باقي مسافة إلى القيامة وعاد باقي زمان طويل وباقي كذا. احتمال، يعني احتمال أن الباري يغير رأيه فيقبل أن يشفع من أتى. هو يقول حتى لو كررت هذه الآية، حتى مع الملائكة في مجال الشفاعة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. في أكثر من آية في القرآن يقول إنه يعلم ما سيقع ويعلم الحدود التي لا يمكن أن يتجاوزوها والصلاحية في مجال الشفاعة التي تعطى لهم فقط ولمن تعطى فقط، فلا يتخلف الواقع عما هو عليه، عما علمه يوم القيامة. علمه بالواقع يوم القيامة لن يتخلف، لأنه يعلم ماذا سيحدث يوم القيامة. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي يقال علمه ويقال ملكه. معنى كلمة وسع كرسيه السماوات والأرض، ناس يقول علمه وناس يقول ملكه، وأظهر ما تكون هو أنها بمعنى علمه، بعد أن قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لأنه هو من أحاط علمه بالسماوات والأرض، ولا يؤوده، لا يثقله، لا يتعبه، لا يشق عليه حفظهما، حفظ السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن الله سبحانه وتعالى هو الشاهد والحاضر على كل شيء وليس بغائب، هو من يملك السماوات والأرض، عندما تتولاه هو من يمكن أن يهيئ لك هذا الكون الذي يملكه. وأيضا عندما تتولى شخص وجيه في هذه الدنيا أو كبير في هذه الدنيا، هذه هي الخسارة، هذا الوجيه لا يمكن أن يشفع لك يوم القيامة ولا يمكن أن ينفعك إذا صفقت له على باطل ووقفت معه في موقف الباطل، بل سيتبرأ منك يوم القيامة وتتمنى أنك تبرأت منه في الدنيا. والله يعلم بما سيحدث، ولا يمكن أن يقبل من أي إنسان أي شفاعة، لأن الشفاعة تأتي عبره، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو العلي العظيم. أنت إذا ما كنت متوليا له فهو العلي، هو القاهر فوق عباده، هو العزيز، هو العظيم، العظيم في شؤونه، العظيم في أفعاله، العظيم في كماله، فهو من هو جدير بأن يتولى، من هو جدير بأن يعبد. وأنت ترى هذه الآيات كثيرا في القرآن الكريم التي تتحدث من مثل قوله.

0: حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
10: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وجعلنا من أهله أهل القرآن. وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام والمستمعات في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التنويري القرآني التعليمي، مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. أرحب بكم أجمل ترحيب، ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم بفقرتنا الأولى، كونوا معنا.

0: حلول قرآنية. نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، ونعتذر على إطالة الوقت حيث دخلنا البرنامج وقد مشى الوقت من تحت أقدامنا. الآن لازلنا معكم وسنكون معكم مع فقرتنا التالية، تفسير آية.

تفسير آية يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المعنى فيه آيات بينات، في شأنه آيات بينات واضحة تدل على فضله. الأولى مقام إبراهيم، فهو مكان معروف عند الكعبة، فيه أثر قدميه في حجر إبراهيم في مقام إبراهيم. الثانية ومن دخله كان آمنا، فلولا أن الله جعل له هذا الاحترام في نفوس الناس ما كان آمنا لداخله. الثالثة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقد فضله الله على المساجد كلها حيث أوجب حجه على الناس كلهم إلا من لم يستطع إليه سبيلا، والسبيل إليه الطريق الموصل إليه، واستطاعته استطاعة السير فيه حتى يبلغ البيت، وجاء في الحديث أنه الزاد والراحلة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر بحكم الله في هذا البيت أي خالفه من أهل الكتاب المتعصبين للقدس أو من غيرهم، وقيل ومن كفر أي لم يحج مع استطاعته، فيكون معنى كفر أي كفر.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد إلى فقرتنا الرئيسية، وأحببنا أن نكون في هذا الأسبوع كاملا معكم أعزائي المستمعين الكرام. لقد تركناكم كثيرا، تركناكم في شهر رمضان وكنا مع حلقات ميدانية في المساجد، وأيضا لازلنا لم نحرم المساجد والطلاب في المساجد من هذه الحلقة، ولكن في هذا الأسبوع كاملا الحمد لله معكم وأنتم معنا. نستقبل اتصالات من أي جهة كانت ومن أي مكان كان، وكل من يتصل على عيننا ورؤوسنا نستقبل اتصاله ونستمعه جيدا، وأيضا لا نبخل ولا نبقى على أحد، نبقى مع المتسابق الأول أو المتسابقة الأولى، لا ندري من هو. ألو.
2: ألو.
1: أيوة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. باسمك يا بنتي؟
2: ها؟
1: ما اسمك؟
2: أمير.
1: أمير.
2: نبيل أحمد. أمير نبيل علي. عبد الله.
1: صفك كم أنت يا أمير؟
2: ثالث.
1: ثالث؟
2: سأشارك باسم ماما.
1: يلا من عاد قرأ يا أمير؟ عادي شارك حد باسم ماما ولا اسم بابا عادي، تيلي بس اي كم انت حافظ؟
2: ماما.
1: ناهي حاضر، شارك باسم ماما باسم
2: ابناء.
1: يلا اقرا بسم الله.
2: والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الساقط ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائك إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الفرج والأرض ذات الصد إنه لغبر الفص وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: أحسنت يا أمير، أحسنت يا أمير، أحسنت.
3: ماما أحلى،
2: ماما أحلى.
1: أفعل لي. أنت باسمك نبيل؟
2: ها؟
1: نبيل ولا أمير أنت؟
3: أمين.
2: أمين.
1: أمين بنون ولا براء؟
3: أمير. أمير براء.
1: برا خلاص امير، اكتب امير باسم والدتي ورسلي رساله يا امير. يلا
3: يلا تمام.
1: حاضر بعيني ابشر بجائزة. حاضر يلا
2: يلا.
1: كنا مع الطفل امير، لا ندري من اي مكان هو، لكن اتصل الينا، ونبقى مع المتسابق الثاني ونقول الو.
4: الو. السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
4: ايوه اسمي محمد عبد الرحمن
1: سنيان. ما بنسمعش يا بنتي.
4: اسمي محمد عبد الرحمن سنيان.
1: اسمك الأول، اسمك الأول.
4: محمد.
1: أيوة.
4: عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن.
4: شريف.
1: شريف.
4: العياني.
1: من أين بتصل يا محمد عبد الرحمن؟
4: من صعدة.
1: من أي مكان من صعدة؟
4: من المدينة.
1: من المدينة، حياك الله، تفضل. من عاد سمعنا يا شريف؟
4: من
1: سورة
4: التكوير.
1: التكوير.
4: أيوة.
1: يلا بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طيلت وإذا وحوش حشرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم.
1: زيد يا
4: ها؟
1: سابر. أحسنت يلا. سابر أحسنت يلا. شكرا جزيلا.
4: شكرا.
1: يلا محمد عبد الرحمن من صعدة، لا بأس وإن كنا نفتقد إلى بعض الأسئلة، لكن إن شاء الله نلقاها في الأجوبة على المتصل الثالث والأخير. ألو.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
5: كيف أنتم؟
1: حياكم الله. من معانا؟
5: أحمد محسن أحمد علي.
1: أيوة.
5: من أنس.
1: من أمين؟ من أنس.
5: من ضورة.
1: من ضورة أنس.
5: من دوران.
1: حياك الله حياك الله.
5: الله يحييك.
1: بهم ضار وما بيش.
5: أيضا لما أننا أيدي الله.
1: ما مدرش أمس ولا من أمس.
5: ها؟
1: ما بيش مدر أمس ولا من أمس.
5: ما بيش جناين هكذا التوافق.
1: عند الله كل خير.
5: الله يديه ويدي لنا ويدي الناس كلهم.
1: الله سجن الغيث.
5: أستقرأ قرآن معاكم.
1: تفضل يلا.
5: من أين أقرأ؟
1: من أين مشتيت؟
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون
1: يا صاحب البلد
5: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
1: أحسنت معك رسائل. افعل لي رسالة باسمك والبلاد يلا.
5: حاضر.
1: الله معك.
5: مع السلامة.
1: في أمان الله. أعزائي المستمعين الكرام حياكم الله، ولازلنا معكم في الاستوديو، نبقى مع المتسابق الثالث والأخير من هنا من أمامي الاستوديو، الطالب إبراهيم الهمداني. أحببنا أن يكون معنا لأننا لم نستطع أن نعطيه الجائزة في الحلقات الميدانية، وأحببنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو. افتح لنا الميكروفون يا أخ إبراهيم. حيا الله يا إبراهيم، كيف حالك؟
6: لا حياكم الله، كيف أنتم؟
1: قرب الميكروفون إن شاء الله يسمعنا. شاركت معنا ولكن لم نستطع أن ننتج الحلقات، إن شاء الله إذا منتجناها سنرسل جائزة باسم لكن الآن أنت معنا على الهواء. أسمعنا من سورة النور، آية من سورة النور أو من ما فتح الله عليك. أقرب

يتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم

الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.

0: الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم.
1: لا زال الوقت متعن. اسمنا من سورة التي من سورة أعتقد أم المؤمنون أو الفرقان.
0: من البداية سورة المؤمنون.
1: نعم نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على

0: يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: أحسنت، لأن هذه أول سورة الفرقان، الثمان الآيات جاء فيها فضل كبير، وأيضا جاءت صلاة اسمها صلاة الفرقان، يقرأ فيها في الركعة الأولى آخر سورة الفرقان والركعة الثانية من أول قد أفلح المؤمنون إلى فتبارك الله وأحسن الخالقين. أحسنت يا محمد، يا إبراهيم محمد الهمداني، وبارك الله فيك، وكتب الله أجرنا جميعا. وأعزائي المستمعين الكرام، كنا مع 4 متسابقين في هذه الحلقة. لم يصلني إلا اسم محمد عبد الرحمن العيني فقط، المتسابق الذي من جبال الشرق من أنس، لم يتصلني معلوماته. وأيضا أمير نريد أن يرسل لنا برقم التلفون اسمه ورقم التلفون، يكتبوا المتسابقين الكرام يكتبون اسمه وأيضا في ورقم التلفون في نفس الرسالة. أعزائي، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم. الأربعة المتسابقين هم فائزون 5000 في 5000، والمتسابق الذي معنا الآن الأخ محمد إبراهيم محمد الهمداني جائزته 10,000 ريال، مقدما من إدارة البرامج لهذا البرنامج، برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمي ورتل القرآن الترتيل. على أمل أن نلقاكم يوم غد، ويكون معكم مدير البرنامج الأستاذ العلامة عبد الرحمن المتوكل يرعاه الله، ورعاكم الله أعزائي المستمعين الكرام، ودمتم في رعايته وحفظه.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا، نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا، مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
11: قول عن القاهم
12: متواجدين على مدار 24 ساعة.
11: عاي أخرونا.
12: بالعكس، سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
12: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
12: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
15: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: صهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: بالعلم ترتقي الأمم وتسمو الأجيال وتتحول الأحلام إلى إنجازات، فليكن عامنا الدراسي عاماً للتميز والنجاح.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

سام اف ام والعود احمد. سام اف ام الخامسة نصرا بتوقيت الثورة.

0: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسية للبداية بالعناوين. رفض لبناني واسع لاتفاق الإطار الموقع بين السلطة وكيان العدو الإسرائيلي. حرس الثورة الإيرانية يستهدف قاعدة على السالم في الكويت ومقر الأسطول الخامس بالبحرين. الحديدة ودمار وإب تشهد فعاليات حاشدة تأكيدا على الجهوزية وإنهاء العدوان والحصار. أهلا بكم إلى الخبر الأول. تتواصل في لبنان ردود الفعل الرافضة لاتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني وسط تحذيرات من تداعياته السياسية والسيادية ومطالبات بانسحاب العدو الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وأكدت هيئة علماء المسلمين رفضها لأي اتفاق يتضمن اعترافا بشرعية الاحتلال أو يمهد للتطبيع، مطالبة بوقف العدوان والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. من جهتها جددت حركة أمل رفضها للمفاوضات مباشرة مع الاحتلال، ووصفت الاتفاق بأنه غير متوازن ويصب في مصلحة العدو على حساب لبنان، مؤكدة ضرورة إلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل حتى الحدود المعترف بها دوليا. بدوره انتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الاتفاق معتبرا أنه ثلاثي وبشكل وأحادي بالمضمون. بدوره انتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وللجمهورات الاتفاق معتبرا بانه ثلاثي بشكل واحادي بالمضمون، مشيرا الى تغييب اتفاقيه الهدنه. اقر جيش العدو الصهيوني اليوم بمقتل ضابط برتبه نقيب واصابه جندي من خلال اشتباكات مسلحه في بلده ديري سريان جنوب لبنان. وذكر متحدث الجيش بأن الضابط القتيل كان قائدا لفصيل في الكتيبة 12 التابع للواء غولاني، فيما أفادت وسائل إعلام العدو بأن الاشتباك وقع أثناء محاولة قوة من اللواء التحقق من هدف مشتبه به قبل أن تشرع قوات العدو بعمليات تمشيط واسعة واستهدف مواقع في المنطقة بحثا عن منفذ العملية. أفرجت سلطات العدو الإسرائيلي اليوم عن 14 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة وقد وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. وأفادت مصادر فلسطينية أن عملية الإفراج تمت على معبر كرم أبو سالم وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، مضيفا أن غالبية الأسرى المحررين يعانون من تعب شديد وحالات هزال نتيجة لظروف الاحتجاز القاسية، فيما جرى تحويل بعضهم إلى أجسام متخصصة لتلقي العلاج من إصابات وأمراض تفاقمت خلال فترة الاعتقال. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 8 مواقع وبنى عسكرية أمريكية شملت قاعدة علي سالم بالكويت ومقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، مؤكدا أن العملية جاءت ردا على الغارات الأمريكية التي استهدفت فجر اليوم 5 مواقع ساحلية إيرانية. وأوضح الحرس أن الهجوم الأمريكي يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار وخرقا للبند الأول من تفاهم إسلام أباد، محذرا من أن أي اعتداء أمريكي جديد سيقابل برد ساحق ومزلزل، وأن استمرار التصعيد سيؤدي إلى توقف كامل للمسارات السياسية والدبلوماسية. وشدد حرس الثورة على أن إيران بموجب اتفاق إسلام أباد هي الجهة المخولة بتنظيم الملاحة في مضيق هرمز وستتعامل بحزم أكبر مع السفن المخالفة. في ظل متغيرات إقليمية متسارعة تؤكد القوى الوطنية والشعبية في اليمن جهوزيتها القصوى لانتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء حقبة المراوغة. التفاصيل في تقرير الزميلة خديجة النعمي.
1: في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تعيد رسم موازين القوة في المنطقة، تبرز الساحة اليمنية كمعادلة عصية على الانكسار. مرحلة جديدة عنوانها التعبئة العامة والجهوزية القصوى لانتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء حقيبة المراوغة والتنصل من الاستحقاقات الإنسانية والوطنية. 11 عاما من الصمود الأسطوري في مواجهة أبشع عدوان وحصار جائر، لم تزد الشعب اليمني إلا صلابة وتمسكا بسيادته. وأمام التطورات الأخيرة تكشف الوقائع عن محاولات قوى العدوان استغلال الموقف المبدئي والأخلاقي لليمن بمساندة الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين للإمعان في خنق الشعب اليمني اقتصاديا والتنصل من تنفيذ تفاهمات وخارطة الطريق المقرة سابقا. استمرار الحصار المطبق جوا وبرا وبحرا وتمرير الإجراءات الاقتصادية التعسفية التي تثقل كاهل المواطنين بالتوازي مع الاستمرار في نهب الثروات النفطية والسيادية وحرمان الشعب من عائداتها يضع المنطقة برمتها أمام واقع جديد لم يعد قابلا للاستمرار وفق المعادلات السابقة. وأمام هذا المنعطف التاريخي تأتي الدعوات القيادية والشعبية بضرورة التحرك المسؤول والحاسم لتؤكد للعالم أجمع إقامة الحجة الكاملة، وهي دعوات تنطلق من الحق الشرعي والقانوني الذي يكفل لليمنيين تحرير أراضيهم واستعادة كرامتهم وثرواتهم ورفض سياسة الإملاءات والتبعية للمخططات الأمريكية والغربية. والرسالة الموجهة للطرف الآخر اليوم واضحة وقاطعة، فالرهان على الحماية الأمريكية قد سقط عمليا في مياه البحر الأحمر، والمنظومة الاستكبارية أثبتت المتغيرات الدولية هشاشتها وعجزها عن حماية أدواتها. واليوم لم يعد أمام قوى العدوان إلا خياران لا ثالث لهما، إما النزول عند مطالب الشعب اليمني ورفع اليد عن ثرواته وممراته، وإما مواجهة خيارات عسكرية رادعة ومفتوحة يمتلك اليمن القدرة والجهوزية الكاملة لتنفيذها. التضحيات الجسيمة وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جراء آلاف الغارات الظالمة هي استحقاقات وطنية وإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا تقبل المساومة. واليمن اليوم بجيشه وشعبه وتعبئته العامة يعلنها صراحة، لا عودة إلى الوراء، والمعركة مستمرة حتى إنهاء العدوان بالكامل وفك الحصار وتعويض الأضرار وبسط السيادة المطلقة على كل شبر من تراب هذا الوطن. لإذاعة سام اف ام.

0: شهدت محافظات الحديدة وذمار وإبة اليوم فعاليات جماهيرية وقبلية وأمنية حاشدة تأكيدا على الجهوزية والاستنفار وتنفيذ خيارات القيادة تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. وأكد المشاركون في المسيرات والوقفات واللقاءات القبلية الجاهزية الكاملة لإسناد القوات المسلحة وإعلان النفير العام ورفض معسكرات ومراكز التدريب بالمقاتلين ومواصلة برامج التعبئة والتأهيل بما يعزز الاستعداد لمواجهة أي تصعيد. وجددت البيانات الصادرة عن فعاليات التأييد الكاملة لمضامين خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية والتفويض باتخاذ الخيارات المناسبة لإنهاء العدوان والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية مع التأكيد على التمسك بمعادلة وحدة الساعات ومواصلة ودعم محور المقاومة والدعوة إلى توحيد الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات. إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، نظمت الهيئة العامة للزكاة ورابطة علماء اليمن اليوم فعاليات خطابية وإنشادية بعنوان عاشوراء ثورة في وجه الاستكبار ومنهج لإصلاح الأمة. وخلال الفعالية ألقى مفتي الديار اليمني العلامة شمس الدين شرف الدين كلمة أكد خلالها أهمية تعزيز الوعي والبصيرة والاقتداء بالقيم والمبادئ التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الظلم والانحراف وقوى الطغيان والاستكبار العالمي.
1: نحن كما يعلم الله عندما نحيي هذه المناسبة لا نعني بذلك أو لا نريد بذلك إذكاء الفتن الطائفية أو المذهبية، وأنا أؤكد دائما في كلامي على هذا المعنى، وأطلب من الجميع عندما يتناولون مثل هذه القضية أن يكونوا حصيفين وحريصين على عدم ذكر ما يمكن أن يثير حفيظة هذه الأمة ويمزق شملها ويمزق نسيجها الاجتماعي. نعم، قضية الحسين قضية عادلة صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وما خرج الحسين ابن علي من أجله أمر ضروري دعت الضرورة الدينية والخلاص والنجاة من جهنم أن يخرج بنفسه وماله وروحه في سبيل الله سبحانه وتعالى.
0: من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان أهمية إحياء ذكرى عاشوراء لاستلهام الدروس والعبر في مواجهة الطغيان والمستكبرين.
2: عندما يتذكر الإنسان فاجعة كربلاء ويقف الإنسان بتجرد لإحياء هذه الذكرى، وخصوصا في هذه المرحلة التي الأمة الإسلامية اليوم تواجه طغاة الأرض وفراعنة الأرض وأعتى المجرمين، لنقف ونتذكر أن الإمام الحسين هو من خرج في يوم العاشر من محرم، هو وأبناءه وبناته وأطفاله ونساءه والثلة الصادقة معه، وهو يعلم علم اليقين أنه يخرج إلى الشهادة، وهو يعلم أنه يقدم أبناءه وأطفاله شهداء.
0: الخبر الأخير، تدعو التعبئة العامة بمديرية شعوب للمشاركة الواسعة في الوقفة المسلحة استجابة لدعوة السيد القائد يحفظ الله والتي ستقام في دوار 40 يوم غد الاثنين الساعة 9 صباحا. أعزائي المستمعين الكرام، انتهت النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين.

رفض لبناني واسع لاتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني. حرس الثورة الإيرانية يستهدف قاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الخامس بالبحرين. الحديدة وذمار وإب تشهد فعاليات حاشدة تأكيدا على الجهوزية وإنهاء العدوان والحصار. كان هذا أبرز الأخبار في يومنا هذا من إذاعة سام FM. دمتم في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 28 من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 20 مواطن وأصيب العشرات بقصف صاروخي من العدوان على مديرية بكيل المير، كما استشهد 13 وأصيب العشرات جراء قصف الطيران على مخيم النازحين في حيران وقرية دغيج بحجة، واستشهد 5 مواطنين وجرح آخرون بقصف على مناطق متفرقة في عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 3 غارات استهدفت الزنقل والأخرى الدفاع الجوي والثالثة جبل جرة بمدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان غارة على منطقة يختل في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب 3 مواطنين بجروح في منطقة الجبلية بقذيفة هاون أطلقها المرتزقة، كما شن العدوان غارة على نهم شرق العاصمة واستهدف بأربع غارات أبراج الاتصالات في جبل العرب همدان ومنطقة آل مقنع في مديرية منبه، ما أدى إلى تدميره.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة واستهدف بثمان غارات أخرى معسكر اللبنات بمديرية الحزم، وشن غارتين على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، كما شن العدوان 23 غارة على مناطق متفرقة من مديريات ومناطق مدغل وصلب ومجزر وماهلية والعبدية في محافظة مارب، كما شن العدوان 8 غارات إحداها استهدفت منازل المواطنين في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، ما أدى لوقوع أضرار في عدد من المنازل وتضرر المزارع وكذا الممتلكات العامة نتيجة الاستهداف المكثف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة، كما شن 29 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 118 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها إلقاء طائرة تجسسية قنابل على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في جبهات مارب وكذلك بتعز والضالع، كما تضمنت الخروقات تحليق مكثف للطيران الحرب الأباتشي في نجران المحتلة و30 عملية تحليق في عدد من المحافظات، كما تم رصد استحداث تحصينات قتالية في تعز وقصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في عدد من المحافظات في خروق مستمرة للهدنة الإنسانية والعسكرية حينها هنا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 71 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون موقع العش العسكري في ظهران الجنوب ب13 صاروخ، وشن قصف مدفعي على موقع علب العسكري وكبد العدو خسائر فادحة، كما استهدفت القوة الصاروخية للمجاهدين شركة أرامكو النفطية بمنطقة نجران المحتلة ب5 صواريخ أوروغان وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون مدرعة تابعة للمرتزقة في منطقة كرش بلحج وسقط من كان عليها قتلى وجرحى، كما دمرت وحدة تابعة للمجاهدين دبابة للمرتزقة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ومقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة بمحافظة تعز مقتلهم بنيران المجاهدين خلال مواجهات خلفت خسائر في عديدهم وعتادهم، كما قتل رئيس حزب الإصلاح في مديرية خارف بعمران المرتزق عبد الجليل أبو ذيبة على أيدي المجاهدين في نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي 14 عنصرا من المرتزقة مقتلهم ما أصيب العشرات بعملية نوعية للمجاهدين في جبهة مزوية في المتون، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة، وتم تدمير 10 آليات خلال كسر المجاهدين 6 زحوفات مكثفة لهم على مناطق صبرين والخليفين والمهاشمة بخبو الشعف في الجوف، وتم تدمير معدل 23 للمرتزقة وقتل طاقمه في جبهة اليتمى في المديرية نفسها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع العدو في الجاح، ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم واغتنام 3 آليات في العملية، وسقط قتلى وأسرى، وتم اغتنام عتاد بعد عملية نوعية قام بها الأبطال على مواقع المرتزقة شرق جبل الدخان بجيزان. واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال 1 تجمعات الغزاة في الساحل، وقتل طاقم آلية العدوان تحمل أسلحة متوسطة باستهدافها بقذيفة RPG في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية مباغتة على المرتزقة في موقع المفتاح بالطلعة في نجران، وأطلقوا صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة وآلياتهم في موقع صلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما تم استهداف تجمعاتهم شرق وعوع بقذائف المدفعية وقنص جندي آخر شرق جبل وعوع، ودمرت الهندسة 2 آليات للمرتزقة شمال ميدي، وسقط طاقمها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في الشرية بكرش لحج وقتل وإصابة أعداد من المرتزقة، واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم في جبهة الحويمي بكرش، وسقط قتلى وجرحى بالعشرات من السودانيين واغتنام أسلحة في عملية نوعية على مواقع الجيش السوداني في سلسلة جبال مجازة بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 انفجرت عبوة ناسفة بعدد من العناصر في وحدة الهندسة في مربع شجع، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بينهم، ودمر المجاهدون آلية تحمل معدل 23 بصاروخ موجه في البقع، ودمروا آلية للمنافقين بعبوة ناسفة في المهاشمة، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع العدو في قانية بالبيضاء، وتم التنكيل بالمرتزقة وتكبيدهم خسائر، وشنوا عملية إغارة على مواقع العدو في الحلو بالمصلوب في الجوف، ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في المهاشمة، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم باستهداف تجمعاتهم في منطقة القعيف بالجوف بصاروخ زلزال 1 وعدة قذائف مدفعية، وتمكنت وحدة القناصة من قتل وجرح 15 مرتزقا في مجازة، ونفذت وحدة القناصة في ذات الوقت 27 عملية قنص طالت المرتزقة والجيش السعودي بجيزان ونجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو قبالة السديس بنجران، وأسقطت طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9، وتم استهدافها بصاروخ مناسب في أجواء محافظة الحديدة بعد خرقها اتفاق السويد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أعلن الجيش واللجان الشعبية تطهير مديرية ردمان بالكامل وتطهير جبهة قانية وصولا إلى مناطق مهلية وأجزاء واسعة من مديرية العبدية في محافظة مأرب بمساحة إجمالية قدرت ب400 كيلومتر مربع من المناطق في البيضاء ومأرب خلال العملية. ساند تحالف العدوان الخائن ياسر العواضي والجماعات التكفيرية من خلال الغطاء الجوي، وشن معهم أكثر من 200 غارة ودعم عسكري كبير بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ولكن المجاهدون استطاعوا بفضل الله أن يقضوا على فتنة الخائن العواضي، والتقدم من 4 مسارات هي القرشية والسوادية والملاجم والسودية، وفر على إثرها الخائن العواضي تاركا أكثر من 250 قتيل ومصاب وكذلك أسرى من المرتزقة، كما تمكن المجاهدون من تدمير ما لا يقل عن 20 مدرعة وآلية، وتم اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة منها مخازن بأكملها وكذلك آليات ومدرعات إماراتية وسعودية، وشاركت في تنفيذ العملية العسكرية النوعية وحدات مختلفة منها سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وفور تحرير مناطق واسعة في البيضاء ومأرب باشر المجاهدون إجراءات إعادة تطبيع الأوضاع في تلك المناطق لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ولاقت العملية ارتياحا وترحيب شعبي كبير.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم،
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق. استهدفت سفينة وايلر النفطية في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الطائرات المسيرة، فيما نفذت القوات الصاروخية والقوة البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة ديلنوكس الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وأصيبت إصابة مباشرة. كما نفذت القوة الصاروخية عملية استهدفت سفينة جوهانس ميرسك في البحر الأبيض المتوسط بصاروخ مجنح، وحققت العملية هدفها بنجاح. كما نفذت القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة لونيسيس بعدد من الزوارق المسيرة في البحر الأحمر، وقد أصيبت بشكل مباشر. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء واجبها الديني والإنساني حتى وقف العدوان والحصار على قطاع غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت قواتنا المسلحة عدة عمليات عسكرية نوعية، منها عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت سفينة ويلر النفطية في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وكانت في طريقها إلى ميناء حيفا، وجاء استهداف السفينة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وبعون الله تعالى نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة ديولونيكس الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله. ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة يوهاني ميرسك في البحر الأبيض المتوسط، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وذلك بصاروخ مجنح. وهذه السفينة تابعة لشركة ميرسك التي تعد من أكثر الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وأكثرها انتهاكا لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وجاء تنفيذ العملية بالتزامن مع تنفيذ القوات البحرية عملية عسكرية أخرى في البحر الأحمر ضد سفينة يو إنس، وقد استهدفت السفينة بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله. تحيي القوات المسلحة اليمنية كافة أبناء الشعب اليمني المجاهد على استجابتهم الدائمة والمستمرة للسيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في الخروج الجماهيري الحاشد انتصارا للقضية الفلسطينية، وتأكيدا على رفض العدوان البريطاني الأمريكي على بلدنا. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية باسم الشعب اليمني العظيم وباسم كل أحرار الأمة، دعما لفلسطين وانتصارا لشعبها المجاهد ومقاومتها الباسلة. وأن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 28 من يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية على هدف عسكري حيوي للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي من نوع ذو الفقار. حققت العملية هدفها ونفذت القوات المسلحة عدة عمليات عسكرية على مواقع حساسة ومنشآت عسكرية تابعة للعدو الصهيوني في كل من بئر السبع ويافا وحيفا بفلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتكللت جميعها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها الإسنادية حتى إيقاف العدوان والحصار على أهلنا في غزة حينها.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم العدو الصهيوني المجرم بحق المدنيين في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بتوفيق الله وتسديده عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي نوع ذي الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وضمن سياق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية تابعة للعدو الصهيوني في كل من بئر السبع ويافا وحيفا بفلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد تكللت جميعها بالنجاح بفضل الله. إن اليمن الوفي بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد لن يتخلى عن تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات، وسيواصل بعون الله وبالتوكل عليه عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 3 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 28 من يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. حياكم الله جميعا، وما زلنا بمناسبة شهر محرم نتحدث حول أحداث كربلاء، وطبعا الآن نتحدث بشكل أحداث تاريخية. نحن أمة لا بد أن نعرف تاريخنا وامتدادنا الأصيل لرسول الله صلوات الله عليه وعلى امتدادنا التاريخي وله البيت رسول الله، ولذلك لا بد ما نتحدث حول التاريخ. نتحدث حول التاريخ. لاحظوا في المراحل الأخيرة من حياة معاوية بن أبي سفيان، معاوية هذا الذي النبي اعتبره داعي إلى النار، ويهو عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار. طبعا هذا رواية متفق عليها عند كل المذاهب الإسلامية، داعي إلى النار. طبعا مات الإمام الحسن سلام الله عليه بمؤامرة من معاوية نفسه، دس لها السم في طعامه. طبعا كان معاه قاعدة بيعتبر هذا ذهبية، يعني إن لله جنودا من عسل كان بيقول، استطاع أن يقضي على كثير من خصومه بالعسل، من بينهم مالك الأشتر سلام الله عليه، ومن بينهم الإمام الحسن سلام الله عليه. عندما مات الإمام الحسن تحركوا أتباع أهل البيت وكتبوا للحسين على أساس في أنهم يبايعوا، وعلى أساس يتحركوا لمواجهة معاوية. الإمام الحسين قال إحنا بيننا وبينه عهد وعقد، وما يجوز إن إحنا ننقضه. طبعا الصلح الذي حصل فيما بين الإمام الحسن ومعاوية نتيجة هزيمة أتباع الإمام الحسن، حاول الإمام الحسن أن يحصل ببنود صلح على الأقل يحافظ على من تبقى من المخلصين من أتباعه، إلى أن يتهيأ الوضع المناسب للانقضاض على بني أمية وإعادة المسار التصحيحي. معاوية هذا نفسه كان بيستغل هذا العهد والعقد في نفوس الناس، وكان بيلوح حتى في كلامه، كان يرسل الإمام الحسين حول نشاط الإمام الحسين، قام بيتحرك في تعبئة المجتمع الإسلامي وفي توعيته، يعني على الأقل يظل الوعي الثوري يظل قائم، يظل معرفة الإسلام المحمدي الأصيل قام، إلى أن تأتي الفرصة المناسبة للثورة على هذا الحكم الأموي الظالم. كان معاوية بيرسل للإمام الحسين بعض الأحيان، يرسل له كتب يقول أما بعد فقد انتهت إلي أمور عنك، إن كانت حقا فإني أرغب بك عنها، ولا عمر الله إن من أعطى عهد الله وميثاقه لجدير بالوفاء، وإن أحق الناس بالوفاء من كان مثلك في خطرك وشرفك. يعني كان داهي حتى في كلامه، يظهر أنه ما شاء الله عليه، وكان بيحاول دائما يلوح بالعهد والميثاق، وكان لديه قدرة رهيبة جدا في تصوير نفسه بأنه مع السلام ويريد السلام، فكان ذكي. ولذلك لو ثار الإمام الحسين في فترة معاوية كان الناس يفهمون على غير رأي أخوها الحسن. في نفس الوقت كان معاوية نفسه يستطيع يظهر للناس بأن الحسين متمرد ولا يريد السلام، وقد بيننا اتفاقية صلح. ومعاوية ذكي، شخصية ذكية، يعني يستطيع يحول مسار الأحداث الصالحة ويسلب ثورة الإمام الحسين لو ثار في مرحلته، يسلبها المظلومية، وهي مسألة مهمة. بعكس يزيد كان متهور، كان فيه تهور وحمق واستهتار، وكان تصرفاته سيئة، والخروج على مثل يزيد نفسه ستظهر المظلومية بشكل كبير جدا. ما عنده القدرة على الاحتواء والقدرة على صرف الثورة في اتجاه التمرد مثل ما كان مع أبوه. فالإمام الحسين كان مدرك بأنه شخصية معاوية وقصور وعي أتباع الإمام الحسين نفسه
2: لا تؤهل للقيام بثورة في مرحلة معاوية. في مرحلة معاوية فهناك أسباب موضوعية، ولذلك حتى السمو الحسين عليه السلام كان حريص على هذا، لا يتخذ مثل هذا القرار في مرحلة معاوية. وهو طبعا من جملة ما بيدل على ذلك جوابه لعلي بن محمد بن بشير الهمداني، يعني نفسه، يعني لما قال، لما جوب على الذي دعوه للثورة بعد الصلح، وضح لهم أن المجتمع الإسلامي ما قد مستعد للموضوع. ورجع قال: صدق أبو محمد، فليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس بيته ما دام هذا الإنسان حيا. في تلك الفترة مع قصور الوعي والمجتمع ما هوش واعي بالشكل المطلوب، ومعاوية داهية كبير، داهية ذكي جدا، ما نستطيع يعني نظهر المبررات الشرعية للثورة ونظهر المظلومين بالشكل المطلوب والكافي، رغم أن كانت المبررات للثورة هي في الواقع متوفرة، يعني كانت متوفرة. حتى أنه لاحظوا كيف رسالة وجهها الإمام الحسين لمعاوية بن أبي سفيان، رد على كتابه قال: هيهات هيهات يا معاوية، فضح الصبح فحمة الدجى، وبهرت الشمس أنوار السراج، ولقد فضلت حتى أفرطت، واستأثرت حتى أجحفت، ومنعت حتى بخلت، وجرت حتى جاوزت، وما بذلت لذي حق من اسم حقه بنصيب، حتى أخذ الشيطان حظه الأوفر ونصيبه الأكمل. وقال لها أيضا في كتاب آخر: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أنه انتهت إليك عني أمور أنت لي عنها راغب، وأنا بغيرها عنك جدير. يعني وصلتني كتب منك بتقول أنك أشياء ما عجبتني فيك يا حسين، يا حسين بن علي، وأنت أرفع شأنا منها وقدرك أكبر منك تفعل مثل هذا الأشياء. قال الإمام الحسين سلام الله عليه، بيجاوب عليه ضمن سياق خطاب طويل، قال: الكلام هذا نقله لك النمامين والذي يشتوي يثير أشياء معينة، وأنا بين أرتب حرب، وإني لا أخشى الله في ترك ذلك منك، والله إني قال أخشى الله من ترك ذلك منك، ومن الإعذار فيه إليك وإلى أوليائك القاسطين الملحدين حزب الظلمة وأولياء الشياطين. ألست القاتل؟ هو بيقول له يعني أنت قدك تستحق الحرب يعني، لكن الآن ما بين أرتب شأن على الحرب. الذين قالوا لك خبر ان انا اشتي الان احاربك واثور عليك، هذولا نمامين وكذابين، وانت في الواقع تستحق الحرب يعني. الست القاتل حجر بن عدي اخا كنده واصحابه الصالحين المصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظل ويستبطعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم؟ ثم قتلت، هذا صحابي جليل حجر بن عدي، ثم قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة ألا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم جرأة على الله واستخفافا بعهده. أولست قاتل ابن الحمق عمرو بن الحمق صحابي جليل من أصحاب رسول الله العبد الصالح فقتلته بعد ما أمنته؟ أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد بن ثقيف فزعمت أنه ابن أبيك؟ أهم شيء يعني جلس يسرد له مجموعة من الأشياء التي في الواقع هي مبرر للثورة عليه ومواجهته. وزاد قال: صلت زياد بن سمية هذه على الإسلام، وأهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ويسمل عيونهم ويصلبهم على جذوع النخل، كأنك لست من هذه الأمة وليس منك. قال: أولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمية أنهم على دين علي صلوات الله عليه، فكتبت إليه أن اقتل كل من كان على دين علي، فقتلهم ومثل بهم بأمرك، ودين علي هو دين ابن عمه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك. دين علي هو دين محمد بن عبد الله، هو دين واحد الذي كانوا يضربوا عليه أباك أبوك أبو سفيان في كل المعارك بدر وخيبر ويضربك. وبه جلست مجلسك الذي أنت فيه. أنت الآن يا عدو الله باسم الإسلام قد تحكم بالمسلمين، وقلت فيما قلت: انظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد، واتقي شق عصا هذه الأمة، وأن تردهم إلى فتنة. قال: وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها، ولا أعلم نظرا لنفسي ولديني ولأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله من أن أجاهدك. والله ما بفتنة مثل ما لما توقع أنت يا معاوية ولي على أمر المؤمنين، ولا به أعظم من أن أنظر لنفسي وديني وأمة محمد من أن أجاهدك. قال: وقلت فيما قلت: إن أنكرك تنكرني، وإن أكدك تكيدني، فكد ما بدا لك، فإني أرجو أن لا يضرني كيدك، وأن لا يكون على أحد أضر منه على نفسك، لأنك قد ركبت جهلك وتحرصت على نقض عهدك، ولعمري ما وفيت بشرط كل الشروط الذي بين الإمام الحسن سلام الله عليه وبين معاوية نقضها كلها، ولا وفى بشرط واحد. ولقد نقضت عهدك بقتل هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان والعهود والمواثيق، ولم تفعل ذلك إلا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقنا، وليس الله بناس لأخذك بالظنة وقتلك أولياءه على التهم، ونفيك أولياءه من دورهم إلى دور الغربة. الآن شاهدت الآن كيف كلام الإمام الحسين كان قوي واضح، يعني بيقول: أنا ما بين أرتب لحربك، رغم أنه والله أن حربك من أعظم القربات إلى الله رب العالمين بعد كل أفعالك. يعني مبررات الثورة كانت موجودة على معاوية، ولكن ظروف المجتمع لم تكن مهيئة، قصور وعي الأتباع، دهاء وذكاء معاوية، استغلال الموضوع الصلح، وإظهاره دائما أنه متمسك به رغم أنه نقض كل شروطه، وماكنات إعلامية كلها بيده، قصور الوعي والتأثر بالشائعات عند أتباع أهل البيت كان منتشر بشكل كبير جدا. لو ثار الإمام الحسين في مرحلة معاوية بن أبي سفيان، أي يستطيع معاوية أن يصور هذا الموضوع بأنه تمرد، وأي يستطيع يسوق للموضوع بأنه خلاف ما
1: أخوها الحسن، وأي يسوق للموضوع بأنه يعني عينسف موضوع المظلومية، ما عيل قالها مثل هذا الثورة الزخم الكبير الذي لقيت لها عندما ثار في مرحلة يزيد، يزيد الذي لم يكن بدهاء أبيه معاوية، ولم يكن عندها القدرة على احتواء مثل هذا الأحداث وتجييرها لصالحه، كان مستهتر أحمق غبي يتصرف تصرفات،
2: وظهرت مظلومية الإمام الحسين بشكل كبير، ظهرت مظلومية الإمام الحسين بشكل كبير جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وبإذن الله سنستكمل بقية الموضوع في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: عاشوراء، التاريخ والعبر.
0: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة الثامنة البدايات الأولى لثورة الإمام الحسين. الإمام الحسين عليه السلام من أول وهلة اتخذ موقفا مبدئيا لم يتغير عنه ولم يختلف عليه، رفض البيعة ليزيد من أول يوم. عندما جاء الأمر له والتوجيه له بأن يبايع ليزيد الخليفة الجديد رفض، وقال إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد فاسق فاجر، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. حسم خياره من أول يوم، لم يتردد واستمر على هذا الخيار حتى استشهد، واتخذ موقفا مبدئيا. وهذا يبين لنا أهمية المبدئية الأخلاقية، أهمية أن لا يكون الناس وصوليين ولا انتهازيين ولا يعتمدوا السياسة المكافلية التي تقول أو تأخذ بالغاية تبرر الوسيلة. الإمام الحسين قال على الأمة السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. فبيعة يزيد هي القادحة الشرارة الأولى للثورة الحسينية. هناك أسباب، هناك ظروف، هناك احتقان، هناك تهيئة، هناك تخطيط للثورة، ولكن ما هي الشرارة الأولى؟ أمر الإمام الحسين بالبيعة ليزيد. كان هذا أمرا حسم الخيار. الإمام الحسين إذا بايع معناه أنه يعطي ويضفي الشرعية على يزيد، وأن يزيد أصبح الحاكم الشرعي، وأنه بالتالي سيكون الإمام الحسين مشاركا ليزيد في كل جرائمه وفي كل انحرافه وفي كل فساده. الإمام الحسين لا يمكن أن يقبل مثل هذا الدور، من موقع مسؤوليته، من موقع فضله، من موقع قيادته للأمة، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط. الذي قال فيه رسول الله: ولأخي أنا سلم لمن سالمكما، حرب لمن حاربكما. الذي قال فيه: وأخي أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هما ريحانتاي من الدنيا. هو الذي قال فيه رسول الله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لماذا استحق أن يكون سيدي شباب أهل الجنة؟ لأنهما جاهدا في الله عز وجل. الإمام الحسين أخذ دوره من هذا الموقع، من موقع قيادته للأمة، كونه وريث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كونه الامتداد الحقيقي، أخذ على نفسه بأن يواجه هذا الانحراف الخطير، وأنه لم يعد الأمر والوضع يحتمل مزيدا من الصبر على هذا الانحراف وعلى هذا الفساد الذي حصل، ولا يمكن أن يبايع. مات معاوية في رجب من سنة 60 هجرية، وكان أول إجراء ليزيد هو أخذ البيعة له بالخلافة من أولئك النفر الذين رفضوا له البيعة في عهد أبيه وأبوا الاستجابة إلى بيعته، فأصدر أوامره على والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان القاضية بأخذ المتخاذلين عن البيعة أخذا شديدا، ليست فيه رخصة حتى يبايعوا. وصل أمر يزيد فاستشار الوليد بن عتبة مروان بن الحكم، أشار عليه مروان بالإرساء إلى الحسين وابن الزبير ساعته تلك لدعوتهم إلى البيعة، فإن أبوا ضرب أعناقهم. وقد فطن كل من الإمام الحسين عليه السلام وابن الزبير لسبب إرساء الوليد إليهما في تلك الساعة من الليل. قال الحسين عليه السلام: أرى طاغيتهم قد هلك، فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو الخبر في الناس. لذلك لم يذهب الإمام الحسين إلى دار الإمارة إلا في جمع من غلمانه، وقد رتب لهم إجراءات أمنية احتياطية خشية من القبض عليه أو إجباره على أمر مكروه. لكن الوليد بن عتبة أظهر لطفا في الحوار مع الإمام الحسين، بما يشير إلى أنه كان يحب العافية وكان يؤثر السلامة، ولا يحب أن يتورط في دم الإمام الحسين أو في مواجهة مع الإمام الحسين. لذلك قبل عرض الإمام الحسين نيته عليه بأن مثله لا يبايع سرا، بخلاف مروان الذي كان متشددا وتفرس في الإمام الحسين نيته المبيتة لرفض البيعة. الإمام الحسين خرج في تلك الليلة وقال أصبحوا حتى نرى وترون، ثم خرج الإمام الحسين تحت جنح الليل مع أهله وأولاده ونسائه وأبنائه وأبناء أخيه وأهله جميعا ما عدا أخاه محمدا، ذهب إلى مكة. خرج في رجب، في آخر رجب، ووصل إلى مكة في 5 شعبان. ابن الزبير دعي في تلك الليلة فذهب إلى داره، لما رآهم يلحون عليه بكثرة الرسل والرجال تحرز منهم واتخذها ذريعة ليدعي أنه مرتاب من كثرة الرسل، وطلب رفع أولئك الرسل حتى لا يثيروا شكه، فرفعهم الوليد. وخرج ابن الزبير في الليل متجها صوب مكة بعد أن هدأت العيون. هنا أصبحت مكة دار مقر الثورة، انتقل الإمام الحسين وكذلك عبد الله بن الزبير إلى مكة، وأهل المدينة أولئك الذين تركوا الإمام الحسين ولم يخرج معه إلا قلة قليلة جدا، ولا سيما من أهل الإمام الحسين وأولاده وأولاد أخيه، والبقية نظروا إليه يتفرجون. للأسف الشديد حصل منهم التفريط. كانت عاقبة هذا التفريط

0: علم من القيادة من الإمام الإمام علي عليه السلام، من الإمام الحسن، ثم لا تعطيها أهميتها، ثم لا تعطيها حقها في الاستجابة لله عز وجل، هذا الأمر سينتج حالة خطيرة. المدنيون للأسف تنصلوا، تكاسلوا عن القيام بالواجب مع الإمام الحسين، ثم وجدوا أنفسهم تحت ضرورة الخروج بعد سنتين فقط، لكن خرجوا بعد سنتين بدون إمام، بدون علم، بدون قيادة واضحة، وبدون برنامج واضح. كانت هبة اندفاعية وجدانية، صحيح أنها انطلقت من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكنها بدون قيادة، ولذلك تم القضاء عليها بشكل بشع وفظيع وسريع. لكن ما الذي فعلوا عند خروج الإمام الحسين؟ أهل المدينة ماذا فعلوا عند خروج الإمام الحسين؟ بعد مغادرة الإمام الحسين وابن الزبير المدينة إلى مكة، يبدو أن البيعة كانت قد أخذت من قبل كل أهل المدينة، كانوا قد بايعوا تحت ظلال تهديد روح بن زنباع الجذامي أحد أعيان أهل الشام وعلماء البلاط الأموي، دعاهم إلى البيعة وقال بايعوا لمن اختصه الله بهذا الأمر ومن جعله الله له. لاحظوا هذه النغمة، اختصه الله بهذا الأمر، من الذي اختصه الله بهذا الأمر؟ يزيد. ومن جعله الله له؟ يزيد. هكذا كان علماء البلاط الأموي يشيعون هذه الثقافات الضلالية والتضليلية بين الناس، أن ولاية بني أمية ولاية اختصها الله عز وجل، وأنها ولاية جبرية، الله هو الذي حتمها، الله هو الذي قضاها وقدرها على الأمة. ثم ذكر هذا العالم السلطوي روح بن زنباع الجذامي ذكر أهل المدينة بأن أهل الشام هم أبناء الطعن والطاعون وفضلات الموت، ثم مناهم إن بايعوا المعونة والعائدة ما شاءوا. كانت هذه الكلمات كافية لتنبيه أهل المدينة وتحذيرهم من مغبة الاستمرار في العناد والمبادرة إلى البيعة. في شهر رمضان في ذلك العام في عام 60 هجرية جاء الرد من دار الخلافة سريعا وحاسما، عزل الوليد وولي عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الملقب بالأشدق، لكن الإمام الحسين كان قد وصل إلى مكة، في مكة التي اتخذها دار الثورة، في مكة كان يخطط للثورة ويهيئ لها ويراسل المسلمين، وكان يلتقي بالحجاج والمعتمرين من الآفاق الذين يأتون لزيارة مكة وللحج إليها والاعتمار إليها، كان يستقبل أهلها أيضا في هذه المدة. وقد وصل في 3 من شعبان طبعا في عام 60 هجرية، استمر بضعة أشهر، 4 أشهر، شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وشيء من ذي الحجة، لم يخرج من مكة إلا يوم 8 يوم التروية متوجها إلى العراق. في مكة وصلته وفود وكتب أهل الكوفة حتى بلغت رسائلهم إليه أكثر من 72 صحيفة، كل صحيفة كانت من 2 أو 3 أو 4 أو مجموعة. كتب إليه شيعته من أهل الكوفة رسائل يعدونه فيها بالنصر. الرسالة المشهورة التي افتتح بها المؤرخ الطبري وغيره من المؤرخين أحداث كربلاء هي تلك الرسالة التي أرسلت إليه من سليمان بن سرد الخزاعي والمسيب بن نجب الفزاري وهما صحابيان، ورفاع بن شداد وحبيب بن مظاهر الأسدي وشيعتهم من المؤمنين والمسلمين. قالوا في هذه الرسالة، وهي رسالة رسمية يعني هي تكتسب الطابع الوثائقي لأنها من الوثائق الرسمية التي تكشف طبيعة التفكير الذي كان عليه هذا النفر، هؤلاء الشيعة ماذا قالوا؟ قالوا للإمام الحسين: أما بعد فالحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وغنيائها، فبعدا له كما بعد الثمود، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير الذي كان واليا على الكوفة في ذلك الحين يقولون: والنعمان بن بشير في قصر الإمارة، لسنا نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله. والسلام عليكم، والسلام ورحمة الله عليك. تكاثرت عليه هذه الكتب، فأجابهم بكتاب قال فيه: من حسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد فإن هانئا وسعيدا قدم علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق، وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملائكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم وقرأت في كتبكم، أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام. هنا يتبين لنا من خلال هذه المراسلة أن أهل الكوفة عابوا سلطة معاوية في رسالتهم إلى الحسين عليه السلام من وجهة نظرهم، وأيدهم فيها الإمام الحسين عليه السلام بكون معاوية وسلطته عدوا للحسين وجبارا عنيدا، أي أن هناك عداوة. طبعا والعداوة هنا ليس عداوة شخصية، هي عداوة أهل الحق لأهل الباطل، هذا سبب ديني. أيضا اثنين، انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها، هذا سبب ديني وسياسي. ثلاثة، غصب الأمة فيئها، سبب اقتصادي واجتماعي. أربعة، قتل خيار الأمة واستبقى شرارها، هذا سبب اجتماعي وجنائي. خمسة، جعل مال الله دولة بين الأغنياء والجبابرة، سبب اقتصادي واجتماعي. كان تركيز المراسلين والثوار الكوفيين على قضية تأمر معاوية على الأمة بغير رضا منها، بما يشير إلى الأسباب الدينية والسياسية العائدة إلى طريق استيلاء معاوية نفسه على الحكم، فضلا عن ابنه يزيد والأسباب الاقتصادية والاجتماعية والدينية. عندما تحدثوا عن قتل خيار المسلمين واستبقاء شرارهم، هم يذكرون في هذا الإطار أولئك الذين غضبوا لله ولرسوله والإمام علي عليه السلام أن يلعن في المساجد، ومنهم حجر ابن عدي الكندي وأصحابه. وقد ورد على لسان عبيد الله بن زياد وهو يوبخ هانئ بن عروة المرادي أحد زعماء ثورة الإمام الحسين قوله له: أما تعلم أن أبي قدم هذا البلد فلم يترك أحدا من الشيعة إلا قتله غير أبيك وغير حجر، وكان من حجر ما قد علمت. وهو نص خطير بقدر ما يشير إلى علاقة زياد بهانة، يبين عظيم الاضطهاد الذي تعرض له شيعة الإمام علي عليه السلام والمؤمنون بالإسلام نظرية وتطبيقا. الإمام الحسين عليه السلام استجاب لهذه الرسالة وأوضح فلسفته السياسية الدينية لأوصاف الإمام الشرعي الذي له حق سياسة الأمة بأنه العامل بالقرآن، الآخذ بالقسط، الدائم بالحق، الحابس نفسه على ذات الله. وكأنه هنا يشير إلى أنها لا تنطبق هذه الأوصاف على الحكام الأمويين ويزيد مثلا لهم. وصف الإمام الحسين معاوية بالطغيان، ثم أرسل الإمام الحسين رسالة تحريضية إلى أشراف البصرة للقيام بنصرته ومؤازرته في الثورة على بني أمية، وأرسل سفيرا له إلى البصرة وكتب لهم يقول: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته، ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه. بين لهم حقيته وأهل بيته بمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم دعاهم بقوله: وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع
2: عاشوراء، التاريخ والعبر.
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

الدنيا وبهجتها.

محمد طاب عتيد دنيا ببعثته.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 60، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، وطبعا نحن في سورة الحجر. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام إلى آيات الله، علها تكون نورا في صدورنا وقربة إلى الله، وأن نتسبب بهذه الآيات إلى رحمة الله وهدايته. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما جاء آل لوط المرسلون، الملائكة المرسلون لتعذيب قوم لوط، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. كانوا في صورة بشر، ولعل سبب إنكاره لهم أنه رأى في وجوههم علامة الغضب بسبب أنهم مرسلون لتعذيب قومه وعازمون عليه، ولعلهم أيضا لم يأكلوا عنده كما لم يأكلوا عند إبراهيم عليه السلام. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أرسلنا لهلاك قومك الذين كانوا يشكون في مجيئه، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وأتيناك بالحق إما تعذيبهم، أي أنه الحق من الله لأنه حكم به عليهم، وإتيانه به إتيانه مصحوبين به أو إتيانه بخبره. وإنا لصادقون، وإنا لصادقون فيما نقول لك وفي غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسر بأهلك بقطع من الليل، قطعة باقية من الليل، واتبع أدبارهم، قدمهم أمامك في سيركم، وسر بعدهم قريبا منهم لا تفارقهم، ولا يلتفت منكم أحد، لعله ليسرع في السير إن كانوا مشاه، وامضوا حيث تؤمرون، فسوف تؤمرون أين تذهبون وإلى أي جهة تتوجهون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع، كناية عن عموم العذاب لهم كلهم صغيرهم وكبيرهم، فلا يبقى لهم دابر أي خالف يخلفهم. مصبحين أي داخلين في الصباح أي وقت الشروق. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون. جاء أهل المدينة لوطا يستبشرون بوجود الأضياف عنده، وما تمنيهم أنفسهم من غلبتهم لنبيهم على أضيافه، وذلك لسكرتهم في سفاهتهم كأنهم قد بلغوا حد الجنون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال إن هؤلاء ضيفي، كأن هذا عند وصول الملائكة عنده بصورة آدميين قبل معرفته أنهم ملائكة، وذلك ليعظم أجره على ما ينال من الغم بسببهم، أو ليعظم أجره على ما ينال من الغم بسببهم أي بسبب قومه. فلا تفضحون، لا تفضحوني في أضيافي ورعوا حرمتي. واتقوا الله ولا تخزون، لا تهينوني بإهانة أضيافي. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قد نهيناك سابقا عن ضيافة أحد من العالمين فأنت لم تنتهي وأضفت هؤلاء. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال هؤلاء بناتي، فداء لأضيافي، إن كنتم فاعلين النكاح لهن. قال هذا وقد علم أنهم لا يقبلون بناته، ليبين لهم إفراطهم في أذيته وشدة اهتمامه بدفعهم عن أضيافه ليرجعوا عن مطالبته بتسليم أضيافه. ويقول الله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك قسم لتأكيد ما بعده، لأنه مستبعد ألا يؤثر فيهم ما قاله نبيهم، إما لخوف عقوبة عاجلة، وإما لمروءة، وإما لرحمة وعطف. إنهم لفي سكرتهم، إهمالهم لعقولهم وإصرارهم على جرائمهم كأنهم سكارى لا يفهمون ما يقال لهم. يعمهون أي يترددون لا يتخلصون من حيرتهم. فأخذتهم الصيحة مشرقين، هكذا يقول الله، فأخذتهم الصيحة مشرقين، إما صيحة ملك وإما بمعنى العذاب المهلك أو الفزع. ويقول الله سبحانه وتعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فجعلنا عاليها سافلها، يظهر أنها صيحة حقيقية، أي صوت شديد رجفت منه أرضهم وتساقطت رؤوس قريتهم في أسافلها، نسأل الله السلامة من غضب الله. وأمطرنا عليهم حجارة، أرسلناها عليهم كأنها مطر في غزارتها وسرعتها، وهو يفيد أنهم خرجوا من البيوت عند الصيحة فأمطر الله عليهم الحجارة. من سجيل، بيان لنوع الحجارة، ولعل معناه مسجل بالخطوط. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فالتوسم التعرف بالعلامات بالنظر فيها والتفكير. وإنها لبسبيل مقيم، أي بقايا قرية قوم لوط بطريق باق مسلوك لم يهجره الناس. وإنها لبسبيل مقيم، بقايا قرية قوم لوط بطريق باق مسلوك لم يهجره الناس. إن في ذلك لآية للمؤمنين، في جعل آثارهم بسبيل مقيم آية، من حيث أنها على ممر المسافرين، وتدل على أن الله يجعل لعباده العبر ليحذروا مثل ما نزل بمن قبلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لكتابه، وأن يصرف عنا غضبه بحوله وقوته. أحبة الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 60، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، وطبعا نحن في سورة الحجرة. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام إلى آيات الله، لعلها تكون نورا في صدورنا وقربة إلى الله، وأن نتسبب بهذه الآيات إلى رحمة الله وهدايته. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما جاء آل لوط المرسلون، الملائكة المرسلون لتعذيب قوم لوط، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. كانوا في صورة بشر، ولعل سبب إنكاره لهم أنه رأى في وجوههم علامة الغضب بسبب أنهم مرسلون لتعذيب قومه وعازمون عليه، ولعلهم أيضا لم يأكلوا عنده كما لم يأكلوا عند إبراهيم عليه السلام. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أرسلنا لهلاك قومك الذين كانوا يشكون في مجيئه، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وأتيناك بالحق إما تعذيبهم، أي أنه الحق من الله لأنه حكم به عليهم، وإتيانه به إتيانه مصحوبين به أو إتيانه بخبره. وإنا لصادقون، وإنا لصادقون فيما نقول لك وفي غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسر بأهلك بقطع من الليل، قطعة باقية من الليل، واتبع أدبارهم، قدمهم أمامك في سيركم، وسر بعدهم قريبا منهم لا تفارقهم، ولا يلتفت منكم أحد، لعله ليسرع في السير إن كانوا مشاه، وامضوا حيث تؤمرون، فسوف تؤمرون أين تذهبون وإلى أي جهة تتوجهون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع، كناية عن عموم العذاب لهم كلهم صغيرهم وكبيرهم، فلا يبقى لهم دابر أي خالف يخلفهم. مصبحين أي داخلين في الصباح أي وقت الشروق. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون. جاء أهل المدينة لوطا يستبشرون بوجود الأضياف عنده، وما تمنيهم أنفسهم من غلبتهم لنبيهم على أضيافه، وذلك لسكرتهم في سفاهتهم كأنهم قد بلغوا حد الجنون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال إن هؤلاء ضيفي، كأن هذا عند وصول الملائكة عنده بصورة آدميين قبل معرفته أنهم ملائكة، وذلك ليعظم أجره على ما ينال من الغم بسببهم، أو ليعظم أجره على ما ينال من الغم بسببهم أي بسبب قومه. فلا تفضحون، لا تفضحوني في أضيافي وارعوا حرمتي. واتقوا الله ولا تخزون، لا تهينوني بإهانة أضيافي. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قد نهيناك سابقا عن ضيافة أحد من العالمين فأنت لم تنتهي وأضفت هؤلاء. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال هؤلاء بناتي فداء لأضيافي إن كنتم فاعلين النكاح لهن. قال هذا وقد علم أنهم لا يقبلون بناته، ليبين لهم إفراطهم في أذيته وشدة اهتمامه بدفعهم عن أضيافه ليرجعوا عن مطالبته بتسليم أضيافه. ويقول الله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك قسم لتأكيد ما بعده، لأنه مستبعد ألا يؤثر فيهم ما قاله نبيهم، إما لخوف عقوبة عاجلة وإما لمروءة وإما لرحمة وعطف. إنهم لفي سكرتهم، إهمالهم لعقولهم وإصرارهم على جرائمهم كأنهم سكارى لا يفهمون ما يقال لهم. يعمهون أي يترددون لا يتخلصون من حيرتهم. فأخذتهم الصيحة مشرقين، هكذا يقول الله، فأخذتهم الصيحة مشرقين، إما صيحة ملك وإما بمعنى العذاب المهلك أو الفزع. ويقول الله سبحانه وتعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فجعلنا عاليها سافلها، يظهر أنها صيحة حقيقية، أي صوت شديد رجفت منه أرضهم وتساقطت رؤوس قريتهم في أسافلها، نسأل الله السلام من غضب الله. وأمطرنا عليهم حجارة، أرسلناها عليهم كأنها مطر في غزارتها وسرعتها، وهو يفيد أنهم خرجوا من البيوت عند الصيحة فأمطر الله عليهم الحجارة. من سجيل، بيان لنوع الحجارة، ولعل معناه مسجل بالخطوط. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فالتوسم التعرف بالعلامات بالنظر فيها والتفكير. وإنها لبسبيل مقيم، أي بقايا قرية قوم لوط بطريق باق مسلوك لم يهجره الناس. وإنها لبسبيل مقيم، بقايا قرية قوم لوط بطريق باق مسلوك لم يهجره الناس. إن في ذلك لآية للمؤمنين، في جعل آثارهم بسبيل مقيم آية، من حيث أنها على ممر المسافرين، وتدل على أن الله يجعل لعباده العبر ليحذروا مثل ما نزل بمن قبلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لكتابه، وأن يصرف عنا غضبه بحوله وقوته. أحبة الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: لا وصل.

0: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل. مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: سام اف ام، والعود احمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: منذ طوفان الأقصى،
9: سنس الأقصى فلود،
8: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
9: فخر.
5: سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: حارس الازدهاري الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
8: إلى اعتراف أدمج فشل.
5: الحقيقة
8: من عمق إلى الإعلام الدولي
5: بلساني.
9: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
5: الحقيقة بلساني. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
9: اليوم داي العز الإسرائيلي
8: بلغ دولة فلم يعد
9: يستهدف
8: المطارات والمصانع
9: والمستشفيات.
8: الحارس الازدهاري الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
8: في الاعتراف عمره
9: مشمل
5: العدو. الحقيقة بلسانين.
10: أسبوع واحد فقط، أسبوع واحد كافي لتدرك الأرض وأن الحبر الذي يكتب به السلام في قواميس واشنطن ليس إلا وقودا لحرب مؤجلة. Just 1 week was enough to reveal that in Washington's playbook, the language of peace can quickly become the prelude to another war. طفى التباين الأمريكي الإيراني فوق مياه الخليج من جديد لتستيقظ الوعود الرغبوية على حقيقة واحدة. العالم يحبس أنفاسه عند مضيق هرمز، والدبلوماسية التي قدمت كأهم خطوة خطوة منذ وقف إطلاق النار باتت اليوم في مهب الريح.
11: US-Iran tensions have resurfaced, putting the Strait of Hormuz back to the center of global concern and leaving recent diplomatic progress hanging by a thread.
10: لم يكن خلافاً طارئاً، بل هو الخلاف المؤجل دائماً.
11: This was never a sudden dispute. It was simply one waiting to erupt.
10: مع أول استدارة معلنة، انقشع القناع عن رهان مكشوف لإثارة الفتنة. يريدون تمزيق الشرايين بين طهران ودول المنطقة، بين لبنان وبعضه بعضا، وبين غزة وأهلها.
11: The latest shift exposed was portrayed as a broader effort to deepen regional divisions from Iran to Lebanon, from Gaza to its own people.
10: نعم، غزة التي يحاولون قنقها بأذرع لا تنتمي للغزيين ولا تطيع إلا الأجنبي، تماما كما هو حال المنافقين الموموءة بهم محافظات اليمن المحتلة.
11: According to this narrative, Gaza faces pressure through local actors serving foreign interests, a pattern it compares to forces operating in parts of Yemen.
10: وراء كل هذا كيان مارق يرى في المفاوضات مجرد مرحلة تكتيكية يعبر بها من مأزق خانق إلى فسحة تفتح له سيناريوهات جديدة.
11: Behind it all, Israel is portrayed as treating negotiations not as an end but as a tactical pause to regain momentum.
10: إنه نهج صهيوني ثابت. المفاوضات لا تتعلق مطلقاً بسرعة إبرام الاتفاقيات، بل بالتحكم بإيقاع وضغط المقايضات. لا صفقات نهائية إلا بعد استنزاف الطرف الآخر في الضفة المقابلة وإرهاقه حتى الموت.
11: In this view, negotiations are less about reaching agreement than about exhausting the other side before any deal is made.
10: تأملوا المشهد. لعبة نكت العهود تنتظم من سرك الإيرانية إلى النبطية اللبنانية، ولكن شتان ما بين الثرى والثريا.
11: The same pattern, it argues, is unfolding across both the Iranian and Lebanese fronts, but with very different responses.
10: السلطة الأولى إيران ردت بالنار على الغطرسة الأمريكية، بينما السلطة الثانية لبنان الرسمي تختفي بتوقيع مصفوفة تنازلات مأجورة تمنح العدو حرية الحركة والتمول بالجنوب.
11: Iran answered military pressure with force. Lebanon's official leadership, by contrast, is portrayed as expecting positionists that benefit Israel's military position.
10: وهل أخرجتهم هذه الهرولة من الصراع الحتمي؟ كلا، فالعدو التاريخي لا يتغير، وهم في الأصل لم يكونوا يوما في خندق المقاومة.
11: But according to this account, those concessions have not removed the threat or changed the conflict.
10: إنما يسمى بالاتفاق الإطاري ليس إلا بندقية خيانة وجهت إلى صدر المقاوم لمصادرة حق القتال، ليأخذ الصهيوني من ورثة شمعون ولحد ما لا يملكون أصلا حق التنازل عنه.
11: The proposed framework agreement is presented as restricting the resistance while strengthening Israel's position.
10: مجرم الحرب يرى في طابور عون وسلام هدية لن تتكرر، طابور يراد له أن يقاتل حزب الله كما قاتلوا حماس بالعصابات العاملة.
11: Israeli leaders are dispected as viewing Lebanon's current political leadership as an opportunity to confront Hezbollah.
10: انظروا إلى الخريطة. جبهة النصرة في سوريا تحولت إلى حكومة تحشد دباباتها العمياء على تقوم شرق لبنان. لماذا؟ لتطويق المقاومة وفصلها. وفي ذات اللحظة الميركافة تستكمل دهس الجنوب السوري لتعبيد الطريق أمام مر داود.
11: The regional map, it argues, reveals a coordinated military and political strategy. In Syria, armed forces are portrayed as willing to isolate the resistance along Lebanon's border. At the same time, Israeli military operations continue in southern Syria as part of a wider strategic plan.
10: تا
11: تمدد شرق الفرات على طول حدود الأردن الشمالية وحدود العراق الشرقية. إنه الجزء الأول من جغرافية الوهم يسمى إسرائيل الكبرى، وبقية الخريطة تلتهم مصر ودول الطوق. حتى أنقرة استيقظت اليوم لتنبه من هذا الخطر على غير عادتها. The report describes these developments as part of a broader regional expansion project extending across neighboring. فواشنطن والكيان جسد واحد، قد يختلفان على الكيفية والتوقيت، لكنهما أبدا لا يختلفان على حتمية استهدافنا. فاليهود إخوة، والوقت فقط هو ما ينقصهم. It concludes that while Washington and Israel may differ on tactics, they ultimately share the same strategic objectives. لأجل هذا كله لا غنى لأمة الإسلام عن نهج واحد، نهج يتخذ من خنادق القتال بوابة خلاص وحيدة من عدوانية الشيطان وقرنه. For that reason, it argues that armed resistance remains the only path to confronting external aggression. وهي غزة اليوم من قلب الحصار والموت، تدعو من طهران لتوسيع دائرة المحور ومنازلة العدو. From the heart of the blockade, Gaza is portrayed as calling for broader regional support against Israel. على ثقة بأن تصميم الإرادة وقوة الموقف وعدالة القضايا هي عدة المواجهة التي تتنتزع نصرا يكسر منطق موازين القوى الإمبريالية. The report argues that determination, unity and belief in the cause are the foundations of eventual victory. لقد فعلتها المقاومة سابقا وستفعلها اليوم وغدا. The message ends with confidence that the resistance can achieve that outcome once again.

0: الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف ادمج فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
3: بلغ دولة فلم يعد
1: مطارات
3: ومصانع
2: الحقيقة بلسانين
4: سام اف ام
5: كادر ومعرفة
4: خطة ومنهج
5: علوم ومعارف
4: قضايا وتواصل
5: جماهيرية تامة
4: ومنوعة بامتياز
5: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
6: جارح بشلي
7: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يومك من صبحك وسوق آخرة يوم يسمى خيضعة. أنا صخرة جاء من السوق وزعكم داخلية رجال اليمن أينما وقعتوا بشكل عام. المرحلة كارحية كارحية، الوقت الحاضر كارحي. يتوقعوا تقرح اليوم تقرح خطوة استعداد وشمارة وتغمار فوق العدو. بالأول نحاكي أخوتنا الذي في المناطق الجنوبية الكبار والصغار، نقول لهم يا أخواتنا يا آباءنا يا أبناءنا يا أبناء الجنوب كلكم، أنتوا بتعانوا من أهانة ومتاعب وبهذلة وإحنا نفوسكم ما بتعانوا وأنتوا بنعاني إحنا. اللهم أنه إحنا محاصري وأنتوا مستحلي. غريمنا هو ذق أهباين واضح، ما أنه غريم الشعب اليمني كله. السعودية هي تحالف. أنت داري أني جيت السعودي بعاصفة الحزم، وقال العسيري قال من أجل سلامة اليمني. من أجل من؟ من أجل سلامة اليمني. من بتأمنهم؟ إحنا بنتي الكلام هذا من داخل قلوبنا لكم أنتو يا أبناء الجنوب يا أخوتنا. كلام من القلب ما محله إلا القلب. إن أمريكا فعلت لها قواعد في الخليج العربي ضربة ما خلت ولا دولة في الخليج إلا وفعلت قواعد. لماذا هذا؟ قالوا من أجل حمايتهم. أمريكا جت تحمي الخليج. إن أحد منكم فكر كيف عاد السعودية هذه ولا دول الخليج عاد حميكم؟ هي تفكروا بالعقل. الشيء يشتي تفكير منطق يكون واعي. اليوم من بيحمي الخليج بعد ما ضربت القواعد؟ من يحميها؟ يا أحرار الجنوب، يا أبناء الجنوب، احنا قد عزمنا نطهر الارض من اي غازي اجنبي. ولا يمكن ان احنا نبكي واحد او محتل لو كلفنا ما كلفنا. لا يمكن بقائه وجلوسه في الاراضي اليمنيه بشكل عام. كونه مخرب قاتل ناهب، اين ثرواتنا؟ اين حقوق الشعب اليمني؟ اين هي؟ قال الاول ما في التخيل خير ولو جاء بما وزع بتعقلوا. نا هذولا جو من أجل ما بسروا كيف فارق الصرف عندكم، بسروا كيف الأسعار عندكم وقارنوا عندنا. ما قد فعلوا لنا كلهم الإمارات ولا السعودية. ثاني من الثنتين مش إحنا عاجزين لا يحموناش. نا بيحموا اليمنيين من من رجعوا يحموا مننا فينا. ما احناش بحاجة تم ولا احنا مراعين يحمونا ابدا. وانتو في نفوسكم ابناء الجنوب مش انتو عاجزي. اي واحد عيقاتلك ولا يعتدي عليك انت عدكم تقاتل. بسرها قالوا عدو الحامي يشتي من يحميه. قلوا للسعودية غردوا بالروحة وتعاني روحة. وامريكا الذي بيحتموا بهم قدوم ذلا كلهم مخابطا مداسعة. وقع لهم وعد بضيبة نفس. آن الأوائل. قالوا لكل شيء نهاية. هذه هي بداية النهاية. ذلحي لانتو مراعين لهم يحموكم ولانتو في فضلهم ولحنا كلنا بشكل عام أبناء اليمن بحاجة شي منهم. بلادنا غنية بالثروة بالمعادن، أرض صالحة للزراعة طول السنة. بلادنا تكفينا وتكفي من حولنا، لكن زرع والحقد بين بيناتنا، وعلى ما نختلف احنا وياكم ولا نجلس هكذا ولي حين. أنتوا بتعانوا من متاعب، وإحنا نفس الكلام بنعاني من متاعب. وغريمنا هو بقها واضح، لا تقولوا هذا ولا هذا، غريمنا هذيك السعودية. ابسروا الخون والعملاء حق السعودية كيف عجنوها في الجنوب. العيدروس قال الزبيدي قال الانتقالي، واحد بيبع واحد، واحد بيند على ظهر الثاني. هدفهم يفرقوا أبناء اليمن ويشتتوهم ويضيعوهم ويستغلوا بلادنا، هذا هو هدفهم. هل قد نفعوا أحد؟ يا رجال الخليج كله ما استر يدي قافلة لغزة، يشبعوا غزة ولا يفكوا على غزة ولا فعلوا حاجة. فكيف بنحنا اليوم 11 سنة وإحنا محاصرين؟ يا أبناء الجنوب، يا عقوال الجنوب، يا أحرار الجنوب، إحنا أخوه بنقول الكلام هذا من قلب محرق. ما في التخيل خير ولو جاب ما هو الزاد، ما لحية تختم لحية إلا ومستاهن الجباهة. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.
6: جارح بشليل،
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله ايش تفهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
3: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات
1: الآن من الآن تجلت الأشياء بشكل عجيب. بلد العرب أمام اليهود مستسلمين عاجزين. استطاع اليهود أنه ليس فقط أن يجهرون عسكريا بل أن يجهرون اقتصاديا وثقافيا وإعلاميا وفي كل مختلف المجالات جهروا هذه الأمة وهم مجموعة بسيطة استطاعوا أن يجهروا هذه الأمة. استطاعوا حتى أن يصنعوا ثقافتنا، أن يصنعوا حتى الرأي العام داخل هذه البلدان العربية. استطاعوا أن يجعلونا نسكت عن كلمات هي مؤثرة عليهم فتسكت عنها كل وسائلنا الإعلامية. استطاعوا بأساليب رهيبة جدا، ولذلك نرى وهم يفهمون جدا اليهود، هم يفهمون أنهم قد قضوا على هذه الأمة وحطموا هيكل هذه الأمة. تراهم يضربون كما يشاءون في أي موقع في البلاد العربية، يضربون داخل فلسطين كما يريدون، وحتى وإن كان زعماء العرب مجتمعين في أي عاصمة من عواصمهم، وعلى مرأى ومسمع من جامعة الدول العربية، وعلى مرأى ومسمع من مجلس الأمن، وعلى مرأى ومسمع من منظمة الأمم المتحدة، خلي عنك أولئك، على مرأى ومسمع من زعماء العرب وشعوبها. لا يخافون العرب حتى أثناء اجتماع زعماء العرب، لا يخافون المسلمين جميعا حتى أثناء اجتماع زعماء المسلمين، لا يخافون، يضربون ويشتغلون. لا تسمع بأن إسرائيل أعلنت حالة الطوارئ أو أنهم رفعوا الرشاشات المضادة للطائرات فوق أسطح المنازل أو تحسبا لأي شيء من قبل العرب عند اجتماع زعمائهم في الدوحة أو في أي منطقة أخرى. لماذا؟ لأنهم قد عرفوا وفهموا أن هذه الأمة قد قضوا عليها، وفعلا قضوا عليها، لكن بواسطة من؟ بواسطة زعمائها دولها الغبية، وأقول وأؤكد أنها غبية فعلا وعاجزة فعلا عن أن تواجه اليهود حتى في المجال الإعلامي. وحد كم يملك العرب من المحطات في التلفزيون والقنوات الفضائية؟ هل استطاعوا أن يخلقوا رأيا عالميا مضادا لإسرائيل؟ لا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يجعلنا ممن يهتدي بكتابه، وأن يجعلنا من المتبرئين ممن يوالي اليهود والنصارى. نحن براء من اليهود والنصارى وممن يتولى اليهود والنصارى. اللهم إنا نبرأ إليك من اليهود والنصارى وممن يتولى اليهود والنصارى، ونقطع ونجزم بأن ولاءهم هو من أسباب الذلة التي هذه الأمة فيها، ونقطع ونجزم ونعتقد بأن ولاء لك ولرسولك ولأوليائك ولأهل بيت نبيك ولكتابك الكريم هو المخرج لهذه الأمة. أسألك اللهم أن تهدينا وأن تعيننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: قبائل اليمن تواصل النفير وتؤكد الجهوزية لاستعادة السيادة والثروة الوطنية، والقوى السياسية تدعم خيارات إنهاء العدوان والحصار الأمريكي السعودي. عراقشي يحذر من التدخل في إدارة هرمز ويشدد على ضرورة انسحاب كيان العدو من لبنان. وكاليباف لبري: لبنان جزء مهم من تفاهم إسلام أباد. دائرة الغضب تتسع في لبنان رفضا للاتفاق الإطاري بين السلطة اللبنانية وكيان العدو، وفضل الله يؤكد اتفاق السلطة لن يرى النور. ارتقاء 4 شهداء بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، والدفاع المدني يستكمل مهمة انتشال الجثامين بصعوبة كبيرة. احتجاجات في تركيا ضد الناتو قبل أو قبيل قمة مرتقبة في إسطنبول، وبوتين يؤكد الغرب غير قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. الانقلاب على التفاهمات سمة مشتركة أمريكية إسرائيلية وسعودية تضع المنطقة على فوهة انفجار كبير. وفي المؤشرات الأولية لانقلاب واشنطن على مذكرة التفاهم مع طهران، فتح مسارات سياسية بديلة بإعلان اتفاق ثلاثي الأطراف أحادي التوجه يضمن للكيان حرية العدوان وبقاء الاحتلال. ومن الجنوب اللبناني إلى الساحل الإيراني خروق متكررة ومحاولات مستمرة لفرض مسارات بديلة في هرمز تسحب ورقة قوة استراتيجية من يد إيران، على أن الجمهورية الإسلامية تبادل الخطوة بالخطوة والضربة بالضربة وترد النار بالنار. وطهران هنا ترسم خطوطها الحمراء عسكريا ودبلوماسيا، محذرة من ارتفاع منسوب التوتر في حال التدخل في إدارة هرمز وغياب الضغط على العدو بالانسحاب من جنوب لبنان. ذلك أن لبنان وسيادته ووحدة أراضيه جزء مهم من تفاهم إسلام أباد، يؤكد كاليباف في اتصال مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على وقع سجال لبناني حاد على خلفية اتفاق إطار يضع السلطة في دائرة غضب الحاضر ولعنة المستقبل. ومن لبنان إلى غزة، حيث تتوسع دائرة الإجرام وخريطة الاحتلال ويستمر ألم الفقد رغم توقف الحرب، حين تعجز جرافة واحدة عن انتشال أكثر من 8,000 جثمان لا تزال تحت الأنقاض بسبب منع العدو من إدخال الأجهزة الخاصة والمعدات اللازمة. أما السعودية وما أدراك ما السعودية، فلا تختلف عن سابقاتها في السلوك والإجرام، فرغم مرور 4 سنوات على خفض التصعيد لم تخفض نيران حربها المركبة. وفي 11 من عدوان شامل وحصار كامل بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي، ينقلب النظام السعودي على كل الحقائق ويحاول إعفاء نفسه من التبعات وتبرئتها من الجرائم، مبقيا على الاحتلال والعدوان والحصار. وهذا ما ترفضه اليمن وتستنفر له كل قواها.
2: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأنا أننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
1: أدانت رابطة علماء اليمن بشدة الصمت العربي والإسلامي تجاه ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرة هذا السكوت جريمة كبيرة لا تقل عن جريمة الإبادة الجماعية. ودعت الرابطة في بيان كل أبناء الأمة إلى اتخاذ الموقف ورفع الصوت والقيام بالاحتجاجات ودعم محور الجهاد والمقاومة الذي يمثل الوجه المشرق للأمة، كما أدانت بأشد العبارات الخيانة الكبرى والعمالة العظمى التي قامت بها السلطة اللبنانية بتوقيعها اتفاقا إطاريا مع الكيان الصهيوني. وحملت رابطة علماء اليمن الحكومة اللبنانية ومن يدعمها من العرب مسؤولية تبعات الاتفاق وارتداداته على الداخل اللبناني من إثارة للفتنة لصالح العدو، وأشادت بموقف حزب الله الثابت في مقاومة العدو الصهيوني، مدينة في الوقت ذاته التوغلات الإسرائيلية في سوريا وصمت الجماعات المسلحة المسيطرة عليها. كما باركت الرابطة ثبات وانتصارات الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدة أن مبدأ وحدة الساحات هو مبدأ إسلامي أمرنا الله تعالى به وليس قضية سياسية. كما باركت الرابطة ما ورد في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، داعية أبناء شعبنا للتعبئة العامة والاستعداد لساعة الصفر لانتزاع حقوقه المشروعة. خرجت قبائل مديرية عنس في محافظة ذمار في لقاء قبلي مسلح وواسع، مؤكدين التحرك الجاد لاستعادة سيادة البلد وإنهاء العدوان والحصار.
3: احتشدت قبائل مديرية عنس بذمار بكامل سلاحها ورجالها إلى لقاء قبلي، معلنين استجابتهم لبيان قائد الثورة بضرورة السعي لاستعادة سيادة البلد من دنس الغزاة والمرتزقة وإنهاء العدوان وكسر الحصار.
4: خروجكم هذا الكبير والمشرف برجالكم وعتادكم وسلاحكم يعبر عن مدى استعدادكم وجهوزيتكم لتحرير ما تبقى من بلدنا من محافظاتنا المحتلة، وأيضا لاستعادة الثروات ورفع هذا العدوان والحصار.
5: تلبية لدعوة السيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فنحن جميعا مستعدون للحش والتعبية العامة للذود عن اليمن وعن مقدرات اليمن ضد كل عميل وكل مرتزق وكل خائن.
6: إن قبيلة عنس كانت وما زالت هي المدد وهي مخزن الرجال وهي على الوفاء.
7: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقابه والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثروته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
3: وأكدت قبائل عنس على استعدادها لتنفيذ أي خيارات قد يتخذها السيد القائد لتحرير البلد من دنس الغزاة والمرتزقة واستعادة حقوق الشعب بانتزاع ثرواته المنهوبة التي ترزح تحت سيطرة المحتل والتي كانت سببا لما وصل إليه من فقر وحرمان على مدى أكثر من 11 عاما. من الحصار والعدوان.
8: ونقول للعدوان السعودي الغاشم نحن جاهزون دوما وفق رهن إشارة سيدي وقائدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتحرير أي شبرة من أراضي هذا الوطن.
9: نحن ندرك أين حقوقنا، أين هي المنتهبة حقوقنا، وأين تستنزف في البحار وفي النفط وفي الغاز. لا بد من تطهير البلاد.
10: إن لم يرفع الحصار فسنرفعه ببنادقنا وسلاحنا.
3: لن تقف القبيلة مكتوفة اليدين وهي ترى ثروات البلد تحت سيطرة الأعداء، والشعب يتضور جوعا ويعاني الأمرين، وتؤكد استعدادها لخوض جولة جديدة تنتزع فيها الحقوق كاملة دون نقصان.
11: على تحالف العدوان السعودي الأمريكي أن يأخذوا تحذيرات القبيلة اليمنية والقوات المسلحة وقيادتهم العظيمة على محمل الجد، فلقد نفد صبرهم وهم يرون ثرواتهم تنهب ومرتباتهم تقطع على مدى أكثر من 11 عاما، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة. شرف الدين الرحبي، المسيرة، دمار.
1: في يوم على الأعداء عصيب خرجت قبائل همدان في محافظة صنعاء في لقاء كبير تبارك بيان السيد القائد وتعلن الجهوزية وانتظار الإشارة لحسم المعركة وجني ثمار الصبر.

0: انتهى الانتظار وهبت رياح الحسم وحسم القرار. إلى هذا الميدان احتشدت همدان خفافا وثقال بالأنفس والمال للقتال وإنهاء العدوان والحصار، والخيار من خيار القائد.
1: ساعة الصفر قد حزمت، أما أن ترفعوا حصاركم عن الشعب اليمني أو أن تكون الحرب الفاصلة وهيهات من الدلة.
2: قبائل اليمن مستعدة لتأخذ منكم الحقوق بمحدش المحدش إن شاء الله.
3: جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى للسعي لإنهاء هذا العدوان الظالم والاحتلال والحصار.
4: بعد حصار طال 11 عام أننا لن نصبر.
5: متشوق لهذا اليوم الذي أعلنها السيد، وإحنا مستعدين
6: ومستعدين اليوم جاهزين للنفير العام.
7: حرب ما تفصلنا بين السعودية إلا الحرب.
8: قتلتوا 60,000 مدني، 10,000 طفل، 6,000 مرأة. والله ثم والله لا ندخل لك لا قاع دارك ونروك من هو اليمني.
0: قبيلة همدان تعاهد القائد وتبارك البيان وهي عند الإشارة وفي حالة إعداد وتعبئة أهل الجهاد. ومن همدان رسالة تحذير أخير ودعوة شاملة للنفير.
9: نقول للسيدي مولاي نحن جائزين وتحت إشارتك في أي وقت كان.
10: نعم سلم للعلم تسليم مطلق ولعل الله من تراجع.
11: مستعدين لأي توجيهات وأي خيارات من القيادة مهما كانت.
12: منتظرين كلمة السيد.
8: الجهاد فورا. الذي ما يفهم الحوار ما يفهم الصميل. من الصميل لا الصاروخ.
13: وندعو أخواننا الذي في الطرف الآخر أن يعودوا إلى رشتهم.
14: كل من كان من داخل الوطن يعاون السعودية أو أمريكا أو إسرائيل فسوف نلقنهم دروسا لن ينسوها حتى يوم القيامة.
15: وطفح الكيل واشتعلت النار وحسم الخيار وبرز الكبار لمواجهة الأقزام وصغار الصغار لتحرير اليمن كاملا وطرد قوى الاحتلال. تقول همدان حي أبداع الجهاد. من ساحة همدان محمد الجبلي المسيرة.
16: كما شهدت مديرية حبيش في محافظة إب نكفا قبليا مسلحا تأكيدا على الجهوزية العالية لكل التحديات وانتزاع حقوق الشعب اليمني من المعتدين.
17: في مشهد يجسد أعلى درجات الجهوزية والاستعداد الدائم خرجت قبائل مديرية حبيش بمحافظة إب في نكف قبلي مسلح معلنة النفير العام ومؤكدة ثبات موقفها واستجابتها لدعوة السيد القائد ومفوضة له اتخاذ ما يراه مناسبا من خيارات لمواجهة قوى العدوان ومعلنة جاهزيتها للمشاركة في معركة انتزاع حقوق الشعب اليمني والدفاع عن سيادته وكرامته.
18: هذا الحشد العظيم والحشد المشرف والحشد الكبير وهذا السلاح الذي رأيناه خرج من بيوت أبناء القبائل في هذه المديرية يقول للعدو الأمريكي والإسرائيلي الذي يوجه السعودي والإماراتي وللسعودي والإماراتي ولمن هم من أهل النفاق تحت حذاء السعودي والإماراتي إن هؤلاء الرجال العظماء وهذه الهامات الشامخة قد نهضت لتقول كلمتها ولتحرر بلدها.
19: إننا من هنا نقول أننا بصدد معركة عسكرية نواجهها الأعداء ونواجه الضابة الذين أعدوا أنفسهم إعدادا كبيرا لمحاربة هذا الشعب الكريم.
20: نعلن جهوزيتنا العالية والكاملة لهذا الموقف لمواجهة أي تحديات قادمة وللدفاع عن وطننا وأرضنا وعرضنا ولن نقف مكتوفين الأيدي.
17: واحتشد المشاركون بأسلحتهم وعتادهم في وقفة قبلية عكست تماسك القبائل ويقظتها العالية مؤكدين أن النكف القبلي يجسد أصالة القيم اليمنية المتوارثة في الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة ونصرة قضايا الأمة ومجددين العهد على مواصلة التعبئة العامة ورفع مستوى الجهوزية والاستعداد لمواجهة كل التحديات.
13: والآن الشعب متجه نحو معركة بقيادة السيد القائد يحفظه الله، معركة التحرير، معركة انتزاع الحقوق انتزاعا. ونقول للسيد القائد: يا سيدي ومولاي، بايعناك، فوضناك، نحن مستجيبين لدعوتك، خذ بنا غمرات القتال.
1: حراتنا اللي هي عند السعودي الذي هو سبب مشكلتنا السعودي وسبب الحصار والفقر كل سعودي. سيد القائد احنا بعده بر ولا بحر، قو ولا مشتي،
21: هذه المحافظة كلها مستنفرة ومستعدين يقاتلوا ومستعدين يسيروا ومستعدين بأموالهم وأولادهم وكلهم.
20: نحن مع لبنان وفلسطين وإيران، بأي وقت تدعونا وتستدعي أننا معكم حتى يزيل هذا الطاغية وهذا المجرم من الاعتداءات على لبنان وعلى فلسطين.
22: نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطوير في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة ويسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساعة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية.
17: يؤكد هذا النكف القبلي وحدة الصف وتلاحم القبيلة مع الموقف الديني والوطني، ويجسد حجم الوعي والاستعداد لتحمل المسؤولية في هذه المرحلة، مجددا التأكيد أن الاستجابة للنفير العام خيار ثابت، وأن القبائل ستظل حاضرة في ميادين العزة والكرامة حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. من مديرية حبيش بمحافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
16: شهد حارس البحر الأحمر بالحديدة تنظيم مسير ووقفة جمعت قادة وضباط وأفراد أمن المحافظة من مختلف التشكيلات والقطاعات الأمنية الذين أكدوا على الجهوزية العالية لانتزاع حقوق الشعب اليمني.
23: إنه العمل الذي يزعج الأعداء أمريكا وإسرائيل ومن في صفهما من المنافقين والأعراب. حارس البحر الأحمر الحديدة شهدت مسيرا عسكريا لمختلف التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية أعقبه وقفة حاشدة يتقدمها مدير أمن المحافظة وقادة وضباط وأفراد حملوا على عواتقهم راية الدفاع عن الوطن وحماية وصون أبنائه.
24: خرجنا اليوم استجابة لتوجيهات السيد القائد وإعلانا للجاهزية التامة، القوات الأمنية على أتم الجاهزية.
25: نعلن جهوزيتنا واستعدادنا لرفض الجبهات والجهوزية العالية بأعلى مستويات من كافة الوحدات الأمنية.
23: التأكيد على الجهوزية المستمرة لمواجهة أي تصعيد أو تطورات على الساحة الوطنية قد يقدم عليها العدو هو ما أكد عليه هؤلاء المغاوير مع النفير والاستعداد لإنهاء الاحتلال والحصار السعودي الأمريكي بفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية وكافة أنشطة النفير.
26: نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة من محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية.
27: فنحن لا واقفين بالمرصاد وسوف نقوم درسا لن ينسوه أبدا، وإن شاء الله إن على تم الجهوزية وسوف نضحي بما نملك حتى نحفظ كرامة وعزة وشرف هذا الأمة.
28: إننا من الوادي إلى البحر، كل الشعب اليمني مجاهد ويتحدى كل قوى الشر أمريكا وإسرائيل.
29: نحن نقول لأعداء الله لن تنالوا من أرض اليمن ولا فلسطين ولا إيران ولا لبنان، ونحن ضد الأعداء.
30: جاهزون جاهزون
31: جاهزون جاهزون.
23: إنهم حماة الوطن، أبناء الشعب وروح الأمة. من هنا من حارس البحر الأحمر المدافعون عن أمن الوطن والثورة والحرية والاستقلال والتعامل بحزم مع مختلف التحديات والاستحقاقات التي تفرضها المرحلة.
32: إنهم الرجال الذين لا يشق لهم غبار، أولو قوة وأولي بأس شديد، يستمدون قوتهم وعزيمتهم من الله سبحانه وتعالى الذي وعدهم بالنصر ووعد الكافرين والمنافقين وأوليائهم بالهزيمة والخسران. من نفير القوات الأمنية بمحافظة الحديدة إعلانا للجاهزية، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
16: عبرت القوى السياسية عن دعمها لدعوة السيد القائد في إنهاء العدوان والاحتلال والحصار، وأكدت دعمها لكل الخيارات بما يضمن الحقوق وجبر الضرر للشعب اليمني من قبل العدوان الأمريكي السعودي.
0: دعم سياسي واضح تقدمه القوى السياسية اليمنية لتوجه صنعاء في إنهاء العدوان والحصار السعودي الأمريكي المفروض منذ 16 عاما. الموقف السياسي يلاقي الضغط الشعبي في المطالبة بتحرير الثروة وما تبقى من الأرض والسيادة.
2: طالبنا من البداية فعلا أن تتحول يعني هذه الهدنة إلى حالة من السلم المستدام يعني لمعالجة المشكلات اليمنية الكبيرة، وفي المقدمة يعني وضع الوضع النهائي للحرب العدوانية. السعودية ليست في وارد العودة إلى الحرب لأن ليست في صالحها ولا هي قادرة على أن تخوضها مع اليمن، هذا مسألة مؤكدة. لكن السعودية تريد من خلال الحوارات ومن خلال السلام أن تحقق ما لم تستطع تحقيقه في الحرب.
3: الشعب اليمني تحمل أكثر من ما ينبغي وصبر أكثر من ما ينبغي، وكل مشاكل اليمنيين معروفة هي من الجيران. الجيران لهم أهداف إقليمية ودولية يريدون تنفيذها على حساب شعب، تاريخ وحضارة، شعب يريد أن يعيش حياة العزة والكرامة.
0: أمام تحذيرات متكررة تهرب النظام السعودي من تنفيذ التزاماته بحسب خارطة مسقط للحل النهائي. الرهانات السعودية على تغير الموازين لصالح المعسكر الأمريكي سقطت هي الأخرى بعد 3 سنوات من عمر طوفان الأقصى.
4: لم يعد مقبولا أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، أن يكون وضع لا حرب ولا سلم، هذا أمر غير مقبول. نحن في المؤتمر الشعبي العام نوجه رسالة للنظام السعودي وأيضا من يقف خلفه من كيان أمريكي وصهيوني بأن يرفعوا أيديهم عن هذا الشعب، وأن يرفعوا حصارهم، وأن يكفوا عن أذاهم لشعبنا اليمني، وأن يتجهوا إلى مد اليد للسلام ولإعادة الإعمار ولجبر الضرر لما لحق بشعبنا اليمني، ولن يكون هناك أي مجال للمراهنة على الأمريكان وعلى الصهاينة في تنفيذ مخططاتهم، فشعبنا اليمني سيقف صفا واحدا.
3: احنا بالتصحيح دعونا كل من هو في مارب أو كل من هو في أي جبهة من الجبهات أن يعيدوا النظر وأن يمدوا أيديهم إلى أيدينا، وأيدينا جاهزة للحوار وأيدينا جاهزة للسلام.
5: لم يعد لحالة لا سلم ولا حرب محل من الإعراب في قاموس صنعاء. بلغ الصبر والألم الاقتصادي منتهى، وما بعد بيان السيد القائد أضحت الكرة في ملعب النظام السعودي، وقد ضاقت خيارات المناورة لديه ما بعد طوفان الأقصى والهزيمة الأمريكية في الأحمر والخليج وتنامي قوة ومكانة صنعاء الإقليمية. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.
16: تدرج العدو الإسرائيلي في التغلغل باتجاه أحد أهم الممرات العالمية عبر بناء علاقات مع إقليم أرض الصومال الانفصالي. برز هذا النشاط إلى العلن مطلع العام الجاري. في التقرير التالي نستعرض محطات من هذا النشاط مع الزميل حسين شوقي.
6: أهلا بكم. الحديث عن إقليم أرض الصومال بات مرتكزا على بوابة الأضماع التوسعية للعدو الإسرائيلي قرب أحد أهم الممرات العالمية. منذ إعلان انفصاله عن الصومال عام 1991 ظل إقليم أرض الصومال خارج الاعتراف الدولي، لكنه احتفظ بموقع حساس على خليج عدن قبالة اليمن. في مارس 2025 كشفت أسوشيتد بريس عن تواصل واشنطن وكيان العدو مع السودان والصومال وإقليم أرض الصومال الانفصالي بشأن تهجير فلسطينيين من غزة. وقتها نفى مسؤولو أرض الصومال وأيضا الصومال أنفسهم علمهم بأي مقترح. في 26 من ديسمبر 2025 أعلن كيان العدو الاعتراف بما يسمى أرض الصومال في خطوة نقلت الملف من نزاع سياسي داخلي إلى قضية إقليمية مرتبطة بالبحر الأحمر، وهو ما أثار رفضا صوماليا وإقليميا وحتى دوليا وسط

عسكريا للقوات المسلحة اليمنية. في 6 يناير 2026 زار ما يسمى وزير خارجية العدو المجرم جدعون ساعر فرجيسا. لم يعلن عن الزيارة وقتها إلا والطائرة التي أقلت ساعر على مقربة من مطار يافا المحتلة في طريق العودة. في 15 يناير 2026 توقف السيد القائد عند الزيارة وشدد أنها جاءت على طريقة الخفية والتسلل من أثيوبيا خوفا من الموقف اليمني، وشدد على أن نشاط العدو في أرض الصومال تهديد لليمن وشعوب المنطقة ولا يمكن السكوت عنه. خلال الأشهر اللاحقة اتسع المسار إلى الحديث عن علاقات اقتصادية وتكنولوجية واستثمارات محتملة في الزراعة والمياه والطاقة والصحة والأمن السيبراني، وهي بوابة صهيونية معروفة في غزو القارة السمراء منذ إعلان نشأة الكيان. في 14 يونيو 2026 تصاعدت العلاقة مع زيارة ما يسمى رئيس أرض الصومال إلى الأراضي المحتلة ولقاءاته مع مسؤولي كيان العدو وافتتاح سفارة في القدس المحتلة. بعد 3 أيام برز البعد الأمني بوضوح أكبر مع الحديث عن تدريب قوات خاصة إسرائيلية لوحدات من الشرطة والقوات في أرض الصومال. كاتس أعلن عن تعاون أمني سابق جرى تحت الرادار. أمام هذا النشاط المتصاعد للعدو، أكد السيد القائد أن صنعاء ترصد مساعي العدو لتحويل أرض الصومال إلى موطئ قدم للسيطرة على خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، داعيا الأمة ودول البحر الأحمر إلى موقف مشترك، ومشددا على أن اليمن سيستهدف أي تمركز إسرائيلي بكل الوسائل المتاحة، مع الدعوة إلى إصلاح وضع الصومال ومساندة شعبه ضد الاستهداف الإسرائيلي. هكذا يتدرج النشاط الصهيوني تحت عناوين متعددة: اتصالات بشأن غزة، اعتراف إسرائيلي، زيارات، تعاون أمني، وفي المقابل موقف يمني حازم يضع أي تمركز للعدو قرب باب المندب في دائرة الاستهداف.

0: اعتبر قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي أن افتخار بعض قادة الأعداء الأمريكيين والإسرائيليين بجرائمهم يعتبر اعترافا بها، وأن ذلك يمهد الطريق لتحقيق الحقوق المنتهكة للشعب الإيراني على النحو الأمثل. وفي رسالة له بمناسبة أسبوع السلطة القضائية في إيران، شدد السيد مجتبى خامنئي على أن شرف القضاء على نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو حماية على أن شرف السلطة القضائية في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو حماية حقوق الشعب واستعادة الحقوق العامة ومكافحة الفساد وإرساء حدود الصلاح والإشراف على تطبيق القانون. وأكد أن تعزيز ثقة الشعب بالسلطة القضائية كركن من أركان النظام لإصلاح مسار الأمور وتفعيل أجزاء أخرى من النظام، مشددا على ضرورة مواصلة عملية الإصلاح وإعادة البناء داخل السلطة القضائية نفسها. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي تدخل من أي طرف غير إيران في إدارة مضيق هرمز سوف يؤجل فتح المضيق ويزيد منسوب التوتر. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، شدد عراقجي على أن مضيق هرمز هو تحت إدارة إيران وسوف تعود الأجواء فيه إلى ما كانت عليه قبل الحرب. كما دعا عراقجي الولايات المتحدة إلى كبح الكيان الصهيوني الذي يواصل عدوانه على لبنان، مؤكدا أنه وفق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يتعين على واشنطن الضغط على كيان العدو للانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاته. من جانبه، دعا وزير الخارجية العراقي إلى تطبيق التفاهمات التي توصل إليها الطرفان الأمريكي والإيراني بما يفضي إلى فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران. عسكريا، أعلن حرس الثورة الإسلامية فجر اليوم استهداف قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول البحري الخامس الأمريكي في ميناء سلمان بالبحرين، مشددا على أن الرد سيكون أشد في كل مرة ينتهك فيها العدو الأمريكي وقف إطلاق النار. وأوضح حرس الثورة في بيان استهداف 8 منشآت رئيسة تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى تدمير تلك الأهداف والرد بحزم على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة. وأكد بيان الحرس أن ترتيبات الإشراف على حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز وفقا لتفاهمات إسلام أباد تقع ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع السفن المخالفة بصورة أشد من السابق، وأن أي اعتداء محتمل من جانب العدو مهما كانت ذرائعه سيواجه برد ساحق. ونشر حرس الثورة مشاهد للحظة إطلاق الصواريخ خلال العملية. تتأرجح مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا بين احتمالات عودة التصعيد وتطلعات واشنطن لتحسين شروط التفاوض بهدف الوصول إلى تعديل للتسوية، وهو ما تقاومه طهران في الميدان والدبلوماسية.
1: مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تحت نيران متقطعة تختبر صمود الاتفاق الأولي وتنذر بانهياره. هذا احتمال عاد للواجهات مع إدارة واشنطن ظهرها لتطبيق بنود المذكرة والذهاب إلى الإعلان عن ممر ملاحي جديد في مضيق هرمز وتنشيط الاعتداءات على ساحل طهران الجنوبي وسط رهان على تفكيك ضغوطها وفرض مفاوضات بشروط مواتية. بطرق عدة تتعمد السياسة الأمريكية منع انتقال المشهد من مرحلة الهدنة الهشة إلى مرحلة الاستقرار، فبينما أعلنت عبر المنظمة البحرية الدولية عن ممر ملاحي جديد يتجاوز المياه الخاضعة بشكل مباشر لطهران بهدف سحب ورقة مضيق هرمز منها، عملت أيضا على هندسة اتفاق مع السلطة اللبنانية يتيح التملص من إلزام عدو من جنوب لبنان. ومع أن هرمز يبدو العقدة الأخطر في التجاذبات الراهنة، إلا أن لبنان أيضا تبرز اليوم أكثر من مجرد ساحة معركة. إنها الاختبار الكبير والمحوري لإرادة واشنطن، ونقطة قد تحدد ما إذا كانت ستنجح لتنفيذ مذكرة التفاهم والاستمرار حول طاولة المفاوضات حول الملفات المؤجلة، أم أن ضغوط اللوبي وصوت ملفات إبستين تجرها نحو استئناف العدوان الواسع. وفق كل المؤشرات، لا يعكس التصعيد الحالي رغبة أمريكية في العودة إلى الحرب في المرحلة الراهنة على الأقل، بقدر ما يعكس محاولة مستميتة تحسن الموقع التفاوضي وتفرض رؤية مرجعية مفسرة لبنود مذكرة التفاهم يمكن معها تعديل التسوية في ضوء الاستدارة الأمريكية، وهو ما ترفضه طهران بشدة تماما كما تواجهه في الميدان والدبلوماسية. يرى محللون أن مستقبل الاتفاق سيعتمد خلال الأيام المقبلة على قدرة الوسطاء على احتواء التصعيد ووضع آليات لتفسير البنود المختلف عليها ومنع انتقال المواجهة من مرحلة الرسائل العسكرية المحدودة إلى صدام إقليمي واسع، وهذه تطلعات تظل مرهونة بقدرة الطرفين على إدارة ملفات الخلاف من جهة ومن أخرى لحسابات الربح والخسارة.
0: لقي 14 شخصا حتفهم جراء تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو برأس تنورة وفق ما أعلنته وزارة الطاقة السعودية. وأفاد مصدر مسؤول في الطاقة السعودية أن تحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط المروحية وتحطمها، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت عند الساعة 6 صباحا. وذكرت وكالة رويترز أن أرامكو استأنفت يوم الجمعة الماضي عمليات تحميل النفط الخام في محطة رأس تنورة التابعة لها في الخليج، وذلك بعد توقفها لما يقارب 4 أشهر بسبب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وأضافت الوكالة أن السعودية انضمت إلى سباق شحن الشحنات، وذلك بعد أن عزز المنتجون في المنطقة إنتاجهم وصادراتهم من النفط والغاز مع التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن إنهاء الحرب في لبنان وسيادته ووحدة أراضيه يشكل جزءا مهما من البند الأول لتفاهم إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة. وقال قاليباف في اتصال مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن هدف إيران هو وضع حد للحرب على لبنان وعودة النازحين إلى ديارهم ورفع الاحتلال وانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن طهران تتابع هذا الأمر بكل جدية. وأشار قاليباف إلى أنه تقرر تشكيل وحدة للتحكم في النزاع. بدوره أعرب نبيه بري عن تقديره لمواقف إيران ووفدها المفاوض، وقال إن ما تابعتموه في سويسرا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، لكن العدو الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه في إطار تفاهم إسلام أباد بطرق أخرى. وأوضح بري أن تفاهم واشنطن بين السلطة اللبنانية وكيان العدو هو مؤامرة، فبري على ضرورة عقد اجتماع لوحدة التحكم في النزاع في أسرع وقت ممكن للسيطرة على الحرب في لبنان وإنهائها.

0: أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية حسن فضل الله أن المقاومة ستواصل التمسك بسلاحها وأن خيارها في مواجهة الاحتلال، معتبرا أن الاتفاق الذي أبرمته السلطة لن يبصر النور وأن أي تسوية إقليمية لن تتم من دون ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وانسحاب قوات العدو. وخلال احتفال تكريمي لأحد الشهداء انتقد فضل الله بشدة أداء السلطة اللبنانية واعتبر أنها وقعت على صك استسلام للتغلب على مفهوم الدولة ذات السيادة الوطنية وأنها لم يكن لديها أي مشكلة في بيع الجنوب وأهله وتبرئة الاحتلال من جرائمه، وفيما رأى أنها قوضت أسس الدولة عندما تنكرت للدستور والميثاق الوطني وخالفت القوانين، مضيفا أنها تظن أنها تستطيع بدعم أمريكي ضرب التوازنات الوطنية وتغييب طائفة بأكملها للتلاعب بمصير الجنوب. أكد أن من في السلطة ليسوا سوى أفراد ينتهي مفعول صلاحيتهم وسيرحلون، وتبقى المقاومة وسلاحها ورجالها لتحرير الأرض وحماية الشعب. وتتواصل المواقف السياسية الرافضة لما يسمى باتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية وكيان العدو، وترى قوى وشخصيات سياسية لبنانية أنه اتفاق غير متوازن يشرعن الاحتلال ويفتقر إلى الشرعية القانونية والوطنية. وفي تعليق له على ما يسمى باتفاق الإطار، أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أنه غير متوازن في شكله ومضمونه ويشرعن الاحتلال وينتهك السيادة، واعتبره خطوة عملية في مشروع الفتنة الداخلية. من جانبه أكد المؤتمر الشعبي اللبناني أن إطار اتفاق واشنطن المشؤوم يشكل انقلابا خطيرا على الطائف واستسلاما سلطويا مذلا أمام العدو الصهيوني. عضو الكتلة النيابية لحزب الله إبراهيم الموسوي وصف اتفاق الإطار بأنه إذعان لإملاءات العدو الأمريكي، وأكد أنه ساقط قانونيا ودستوريا ولا شرعية لها. الشيخ قبلان حذر اللبنانيين من نار فتنة السلطة الحالية ودعاهم لإطفائها قبل أن تحرق لبنان، وقال حرام أن يحترق لبنان أمام أعيننا من أجل فريق تم توظيفه من أجل هذه الفتنة. تجمع تقارير الصحافة الغربية على أن الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين السلطة اللبنانية وكيان العدو يحمل شروطا مجحفة تقوض سيادة لبنان وتفرض معادلة جديدة تحقق مكاسب استراتيجية كبرى للعدو، مانحة إياه غطاء قانونيا للإفلات من العقاب وحرية الحركة العسكرية على حساب المصالح اللبنانية العليا.
1: ترى صحف ومواقع غربية أن ما يسمى الاتفاق الإطاري بين السلطة اللبنانية وكيان العدو يحمل شروطا مجحفة تقوض سيادة لبنان ومصالحه العليا، وفي المقابل يفرض الاتفاق معادلة ميدانية جديدة تحقق مكاسب أمنية وسياسية كبرى تخدم الأهداف الاستراتيجية للاحتلال الإسرائيلي. صحيفة لوموند الفرنسية حذرت من تداعية ما يسمى الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، مؤكدة أنه يحمل شروطا مجحفة تضر بالسيادة اللبنانية ومصالحه العليا، وتضع الدول ومؤسساتها أمام تحديات أمنية وسياسية خطيرة تهدد الاستقرار الداخلي للبنان. تقرير لوموند الفرنسية أضاف أن السلطة اللبنانية لم تنتزع خلال المفاوضات لا وقفا دائما لإطلاق النار ولا جدولا زمنيا واضحا للانسحاب، بينما أعلن نتنياهو صراحة أن جيش العدو سيبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله مع احتفاظه بحرية عمل عسكرية كاملة. وترى الصحيفة الفرنسية أن مكمن الخلل الأساسي في الاتفاق أنه يربط استعادة الأرض اللبنانية بشرط نزع سلاح المقاومة، أي أنه يحول الاحتلال من انتهاك يجب إنهاؤه فورا إلى ورقة ضغط على الداخل اللبناني، ويضع السلطة اللبنانية في مواجهة مباشرة مع حزب الله، وهو ما اعتبره الحزب خضوعا لإملاءات مهينة ومحاولة لدفع البلاد نحو فتنة داخلية تحت عنوان نزع السلاح بالقوة. صحيفة الجارديان البريطانية أكدت أن خبراء قانونيين حذروا من أن الاتفاق الإطاري الجديد بين السلطة اللبنانية وكيان العدو قد يمنع ضحايا جرائم الحرب الصهيونية في لبنان من السعي إلى العدالة، ويعرقل أي محاولة مستقبلية لمنح المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية في البلاد. ونقلت الجارديان عن مستشارين وحقوقيين أن بنود الاتفاق تهدد بإغلاق مسارات التحقيق والتوثيق والمساءلة، بل قد يعرقل بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، ما يعني عمليا منح العدو غطاء سياسيا وقانونيا للإفلات من العقاب. في المقابل، ترى الصحف والإعلام الغربي أن الاتفاق الموقع بين طهران وواشنطن وضع لبنان في قلب التفاهم، وأن ذلك يضعف قدرة الكيان على التحرك ضد لبنان ويجبره على الانسحاب من الأراضي اللبنانية، كما يعزز من موقف المقاومة وحزب الله. بينما سعت طهران في اتفاقها مع الولايات المتحدة إلى حماية لبنان وطرد المحتل مع تعزيز موقف المقاومة، جاء اتفاق واشنطن الإطاري ليكرس وجود الاحتلال ويقوض السيادة اللبنانية بإملاءات تمنح الإفلات من العقاب وتدفع البلاد نحو الفتنة. فشتان بين اتفاق يصون كرامة لبنان وآخر يثبت أقدام الغازي على حساب أمنه واستقراره.

0: أفادت مصادر لبنانية عن استشهاد 4 مواطنين، أحدهم متأثر بجراحه إثر اعتداءات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. المصادر أوضحت أن مسيرة تابعة للعدو استهدفت منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 2 وإصابة 3. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف صهيوني استهدف شارع الجلاء بمدينة غزة، فيما نفذ جيش العدو عمليات نسف لمنازل شرقي مدينة غزة وشمالي القطاع. وأطلقت طائرات مسيرة نوع كواد كابتر النار بحي التفاح تزامنا مع إطلاق نار مكثف من دبابات العدو غرب مدينة رفح، وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدف جنوب وشرق خان يونس. لعبت قيود العدو الإسرائيلي دورا أساسيا في عدم التعرف على هوية الشهداء أو انتشالهم من تحت الأنقاض في قطاع غزة، ورغم أن البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار نص على إدخال المعدات اللازمة، إلا أن العدو يتنصل من هذا الالتزام.
1: عادت طواقم الدفاع المدني بصعوبة كبيرة في استكمال مهمتها في استخراج جثامين الشهداء من أنقاض المنازل المدمرة، مشهد فتح جروح الفلسطينيين مجددا والذين لا زالوا يعيشون ألم الفقد رغم توقف الحرب.
2: يعني قاعدين بجرفوا، ممكن يطلع لك ابنك في الجرافة، يطلع مفتفت فوق ما هو له 8 شهور مستشهد ومرمي ومش عارفين يطلعوا، ممكن يطلع مفتفت بالجرافة، ممكن يطلع شقف. شوف ما أصعب هيك، إنك أنت تشوف ابنك بيطلع بالشكل هذا بالطريقة هذه بالإهانة، هذه إهانة للإنسانية، إهانة للبشر، إهانة للحجر، إهانة لكل شيء. كل هذا من جرائم اليهود.
3: الشهداء اللي تحت الأنقاض طبعا نتحدث على أكثر من 8500 شهيد موجود في القطاع. العامل الرئيس في عدم قدرتنا على انتشالهم هو عدم وجود المعدات الثقيلة التي دمرتها إسرائيل في فترة الحرب. والآن هناك جهود تبذل من قبل المنظمات الدولية، يعني نحن هذا المشروع تحديدا بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي وفرت لنا هذا الحفار حتى نقوم بعمليات النبش وعمليات إزالة الركام حتى نخرج الضحايا من تحت الأنقاض. لكن القضية معقدة، القضية ليست سهلة، هناك كثير من العوائق التي ربما تحدث أثناء فترة العمل أو لحظات العمل.
1: لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين فقط، بل لاحقهم حتى وهم في القبور. هنا مشهد آخر للألم، تحاول طواقم الطب الشرعي التعرف على جثامين الشهداء في هذه المقبرة المدمرة.
4: اليوم أصبحت هذه الجثامين سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو لا نعلم الآن ما هي، القبور التي كانت فيها كان مسجل عليها أسماء القبور. بعد هذا الاعتداء تمت هذه الجثامين، أصبحت بتعداد الجثامين وستدخل ضمن الأرقام للمجهولي الهوية في داخل قطاع غزة. الآن الأدلة الجنائية والطب الشرعي تحت مظلة إدارة لجنة الجثامين تقوم بعمل اللازم في قضية استخراج هذه الجثامين ومحاولة التعرف على بعض الملامح.
1: ولا زال نحو 10,000 مفقود تحت الأنقاض، حيث لعبت القيود الإسرائيلية دورا بارزا في انتشالهم أو تحديد هويتهم نتيجة منع إدخال الأجهزة المختصة والمعدات الهندسية إلى غزة.
5: لا حرمة للقبور في غزة، جيش الاحتلال جعل منها أهدافا عسكرية لتصبح زيارة قبر الشهيد حلم كثير من الفلسطينيين. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: في الضفة الغربية المحتلة ومع تجدد المداهمات أصيب شاب بالرصاص الحي واعتقل 2 خلال اقتحام قوات العدو أيضا في لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وتركزت اقتحامات العدو في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وفي مناطق أخرى من بيت لحم، كما داهمت قوات العدو قرى في الخليل واقتحم مغتصبون مسافر يطا جنوب الخليل. واعتقلت قوات العدو مواطنا في أو قرب رام الله، كما أصيب شاب واعتقل آخرون خلال اقتحام مخيم قلنديا. أعلن العدو الإسرائيلي اليوم قتل سوريين اثنين في محيط قرية خضر جنوبي سوريا بمزاعم لتحرك مشبوه قرب ما أسماه السجاج الحدودي، فيما لم تصدر الجماعات المسيطرة على السلطة في سوريا أي تعليق. جيش العدو قال إنه سيواصل العمل فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوب سوريا. وأشارت هيئة بث العدو إلى أن الجثمانين لا يزالان لدى جيش العدو دون أن يصدر أي موقف من الجانب السوري. وفي السياق، تواصلت انتهاكات العدو حيث توغلت دورية لقوات العدو مؤلفة من 3 آليات عسكرية إلى وادي الرقاد وصولا إلى قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. ويأتي هذا بعد توغل مماثل في قرية العيد بريف القنيطرة الجنوب الغربي ونصب حاجز وتفتيش المارة وأحد المنازل. في العراق، اعتقلت قوات الأمن سياسيين ونوابا ومسؤولين حكوميين كبارا في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما وصفتها مصادر أمنية وقانونية بأنها بداية لحملة أشمل لمكافحة الفساد. وأفاد مصدر أمني اشترط عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية بأن قوة مشاركة ضمت جهاز مكافحة ما يسمى الإرهاب والجيش العراقي نفذت عمليات مداهمة لمقرات ومنازل تابعة لعدد من الشخصيات السياسية ومسؤولين كبار في منطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، مؤكدا أن هذه التحركات جاءت بناء على أوامر قضائية. ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن عمليات الاعتقال. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المرحلة التي تمر بها روسيا هي مرحلة مصيرية وتحول جذري للعالم بأسره في ظل الهجمة الغربية على روسيا والإقليم. وفي كلمة له في مؤتمر حزب روسيا الموحدة، أكد أن الغرب رغم ما يمارسه من ضغط غير مسبوق على روسيا، فهو غير قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بها والانتصار في المعركة. وأضاف بوتين أن الانتخابات المقبلة لمجلس الدوما ستعقد في سبتمبر ضمن موعدها المحدد على أن يكون في صلب جدول أعمال الحملة الانتخابية للحزب الحاكم حماية القيم التقليدية من التأثيرات الغربية التي دمرت الأسرة الأساس المتين للمجتمع الروسي. نظمت تنسيقية لا للناتو التركية وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى ترامب تاورز في منطقة مجيدية في إسطنبول تنديدا بقمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من يوليو المقبل. وشهدت الفعالية الاحتجاجية مشاركة برلمانية واسعة، حيث طالب المحتجون بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية وانسحاب تركيا الفوري من الحلف. بيان المحتجين انتقد السياسات الحكومية والدولية المرتبطة بالحلف وأدان السلطة الحاكمة ودوائر رأس المال بالتعامل مع القمة كفرصة تاريخية وترويج أكاذيب مفادها أن الناتو منظمة دفاعية تحمي مصالح تركيا. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا.
1: كيان مؤقت.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: الرحيم سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولا
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة حملة حي على خير الرجال يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة حملة حي على خير الرجال إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمر المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير، حي على خير الرجال 7-6-3-3-5-5-5-5.
0: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.

عبر فيلق القدس الإذاعي وبالاشتراك مع وزارة الدفاع اليمنية وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الأركان العامة. شعبة التعبئة العامة، دائرة الثقافة الجهادية، دائرة التوجيه المعنوي، وبالتعاون مع القوة الصاروخية اليمنية، سلاح الجو اليمني المسير، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، الإعلام الحربي، دائرة التصنيع العسكري وأقسامها المدفعية، القناصة، الهندسة، الدروع، مباشرة وعلى الهواء هنا حي على خير الرجال. إذاعة سام اف ام، صوت الحكمة اليمانية، على الترددات 99.1 99.3 و93.5. حي على خير الرجال بارتباط مباشر بين ترددات فيلق القدس الإذاعي. إذاعة الرسالة اف ام، بصيرة وجهاد، على التردد 89.1.

0: إذاعة الرسالة. تسعة وثمانون فاصلة واحد FM.
1: إذاعة صوت الثورة من المنطقة العسكرية المركزية على التردد 105.9.
2: إذاعة صوت الثورة 105.9 من المنطقة العسكرية المركزية. هيهات من الذلة.
1: إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5.
3: إذاعة وطن من صنعاء 95.5. يد تحمي ويد تبني.
1: إذاعة صوت الأحرار، إذاعة كل الجبهات في أراضينا اليمنية الحرة وفي أراضينا اليمنية المحتلة جيزان ونجران وعسير على الترددات 90.3 و106.1 و88.4 و94.9 و106.5.
4: نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار، ونلعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة
1: أيضا من إذاعات فيلق القدس الإذاعي إذاعة الاقتصادية الأرض والإنسان على التردد 93.3.
6: الاقتصادية FM الأرض والإنسان 93.3.
1: إذاعة 21 سبتمبر صوت الجيش اليمني في عموم جبهات ومحافظات يمن الأنصار على الترددات التالية 89.5 90.5 94.7 103.5 93.5 و88.5 و88.9.
7: في زمن العدوان السافر، المشكلة ليست في معرفة الحق، بل في قول الحق مهما كانت النتائج. هنا 21 سبتمبر، التحدي والصمود، صوت الجيش واللجان الشعبية.
1: إذاعة الجوف على التردد 88.1 هي لنا ما هي لهم.
8: هلا ما

أعداد واستعداد، أعداد واستعداد شامل خرافي، كل الفصائل واثقة من خطاها. إما يكون الصلح كافي ووافي، ولا تعود الحرب حيا نباها. والمملكة المملكة تحسب حساب المصافي، الله لسعدها ولسعد مساها. ما بات فيد المهزلة والتغافي، تبت يد الهدنة وتبت يداها. احنا العوافي، احنا العوافي، ان تريد العوافي، واحنا المشاكل واهلها وقرباها. الجو ما هو جو رايق وصافي، ويل الغبية من نتائج غباها. تدعست والجيش عد كان حافي، ما اليوم قد جيش اليمن لا يضاها. لا نفسها في شوط ثاني إضافي، با نصطبحها قبل نصبح عشاها. حرام ما واحد مسامح وعافي، والهاشمي لا قالها ما ثناها. وما يساوم غير هامل وهافي، أهل الوجيه السود يا لعنباها. ذي ما لها مبدأ وسالف وقافي، حمى شواربها وحمى لحاها. طبع السعودية تجيد التنافي، وافعالها كامل تناقض حكاها. والحل لنسب يا رجال، والحل لنسب يا ذياب الفيافي. قصف الحقول النفطية لا سواها، لا حين يمسي قصر سلمان طافي، لا حين يمسي قصر سلمان طافي. ونيوم تمسي فاقده كهرباها، يصبح صقيع البرد ساخن ودافي. من وقعة الضربة ولهبة لضاها، كل الظواهر غير كل الخوافي. والمملكة لليوم تعبد هواها، ولا سمعنا منها رد شافي. متجاهلة متماطلة في وفاها. يا رجالنا قد كملينا القوافي، واحنا نحذرها ونحكي معاها. لمنعكم كافي حوارات كافي، خيارنا يا عزها يا عساها.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
1: هنا ثمانية النصر، ومن رحاب أطر الرجال وخير الرجال الذين كانوا ولا زالوا وسيبقون هم أمل المستضعفين في كل البقاع. البداية منكم وإليكم يا أبناء شعبنا اليمني، يا كل الأحرار، يا من واجهتم كل التحالفات ومضيتم في هذه المعركة، في أشرف معركة وفي أطهر قضية، تدافعون عن كرامتكم وعزتكم وعن المبادئ والقيم التي تجسدت في كل أفعالكم. من هنا وعبر فيلق القدس الإذاعي، هذا الفيلق الذي يستمر بمعية الرجال، يستمر في إيصال الحجة إلى كل أبناء شعبنا اليمني، ونحن في هذه المرحلة الحاسمة والخطيرة في تاريخ شعبنا اليمني، بل في تاريخ هذه الأمة، بينما نواجه هذه التحديات، بينما يستمر العدو في استهداف الأحرار من أبناء هذه الأمة، بينما يستمر العدو في الإيغال في دماء المستضعفين في كل مكان، هنا في اليمن المسار جهاد والموقف تحرك ونفير وإسناد. هنا في اليمن حيث لا تهدأ الرجال ولا تكل ولا تمل ولا تتعب، هنا في اليمن الميادين تشهد من نحن، الميادين تشهد على هبة الأحرار من أبناء هذا الشعب، الهبة التي لا تقف عند حدود، الهبة التي أتت واستمرت وبقيت بقوة الله عز وجل، لأننا توكلنا على الله. نعم، نحن هنا في المكان الذي ندافع فيه عن كرامتنا، عن عزتنا، عن قضيتنا العادلة، ولو لم ندافع عن هذه المبادئ وعن هذه القيم لكان العدو اليوم قد تمكن منا، ولكننا لأننا تحركنا منذ أول وهلة لاستهدافنا، ها نحن اليوم نعيش العزة، نعيش الكرامة، لأن الجميع تحمل المسؤولية. القبائل اليمنية الحرة والشريفة التي تعرف بتاريخها الضارب في جذور التاريخ، القبيلة اليمنية التي عرفت بغيرتها بحميتها، هي التي انطلقت بأبنائها وساهمت في كسر كل ذلك العدوان الذي يستهدف اليمن، الأرض والإنسان. القبائل اليمنية التي عرفت بتاريخها الشريف والأبيض، ها هي اليوم حاضرة وها هي اليوم مستمرة من كل المحافظات وفي كل المديريات وفي كل القرى والعزل، لا يكاد يخبو صوت القبيلة اليمنية التي ناصرت النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله منذ فجر الإسلام، واليوم ها هي تستمر في مناصرة الإسلام وفي الدفاع عن المستضعفين. القبائل اليمنية التي عرفت بوعيها، بنخوتها، بإخلاصها، بصدقها، بإصرارها، بعزيمتها، لا زالت على ذات الدر، لا زالت بذلك الإصرار وبهذه العزيمة من كل المحافظات وفي كل القرى والعزل. الصوت العالي هو صوت الأحرار من أبناء القبائل اليمنية الذين يخرجون إلى ساحات النكف، الذين يحملون رايات المستضعفين التي سفكت دماؤهم على مدى 11 عاما من العدوان والحصار. القبائل اليمنية التي أسندت جبهات العزة والكرامة بالرجال والمال وبكل الإمكانات، بل بالسلاح وبالرصاص. القبائل اليمنية التي وقفت المواقف المشرفة نصرة للمستضعفين في غزة وفي لبنان وفي إيران وفي كل مكان، القبائل اليمنية التي وقفت مع الدماء التي سفكت في صالات العزاء والأفراح وفي كل مكان في هذا الوطن. لذلك لم ولن يختزل تاريخ القبيلة اليمنية بذلك الموقف الذي يقفه البعض أو يحاول البعض أن يصور أن القبيلة اليمنية اليوم تتبع النظام السعودي. لا، القبيلة اليمنية أشرف وأسمى من أن تقف مع النظام السعودي. كيف لها أن تقف مع ذلك النظام الذي قتل أبناء شعبنا اليمني، الذي دمر كل

0: القبيلة اليمنية هي رجال الرجال. القبيلة اليمنية هي من دافعت وحمت وصانت كرامة اليمن لعقود من الزمن، ولا سيما في الاعتداء الأخير. القبيلة اليمنية هي من نبذت كل مرتزق وعميل وخائن وخسيس بعد أن فتحت له كل الأيادي والفرص. القبيلة اليمنية هي أرقى من أن يدنسها البعض، البعض ممن هم محسوبين على الخارج وربتهم الخارج ودعمتهم الخارج. القبيلة اليمنية أنظف وأشرف من ذلك كله، ولا ينبغي أصلا أن نعطي لهذا الخائن والعميل أي قيمة أو أي قدر، لكن لابد أن ندافع. هذا يشوه القبيلة اليمنية، ونحن باسم القبيلة ندافع عنها، ونحن الرجال الذين نسعى لأن نحمي وندافع ونجابه كل من يريد أن ينال من القبيلة اليمنية بأسلوبه القذر وخيانته وعمالته وارتزاقه، ويريد اليوم، بل هو يشوه القبيلة اليمنية، ونحن الأحرى بأن ندافع عنها وأن نتصدى لكل من يحاول النيل من هذه القبيلة، لأن القبيلة هي اليمن واليمن هي القبيلة، لأن القبيلة هي الجيش والجيش هو القبيلة، لأن القبيلة هي الأمن والأمن هو القبيلة. من الذي يدافع عنا في جبهات القتال غير أبناء القبيلة؟ من الذي يدفع دمه ويقدم روحه ويحملها على أكفه ليحمي وليصون كرامة هذا اليمن في الأجهزة الأمنية غير هم أبناء القبيلة ورجال القبيلة الأحرار والشرفاء؟ لذلك موقف واحد، كلمة واحدة، كلنا اليوم نسعى لتحرير كل شبر من أرضنا ونستعيد كامل سيادتنا واستقلالنا. أما هذه هذا الهراء هنا وهناك سينتهي، سيتلاشى، لا قيمة له، هو بحد ذاته يعرف أنه ما بش قيمة له، فما بالكم بالأدوات الرخيصة والقذرة. هم مجربين، يعني آدمي، تخيلوا يعني مثلا، رغم أنه إحنا قلنا ما يحتاجش أن إحنا أصلا حتى نعطيهم مساحة، لكن لابد من أن نوضح للرأي العام.
1: لأنه ذا الحين حتى يعني تحركهم بيتم تحت عنوان مضارح الكرامة. أي كرامة هذا؟ أي كرامة؟ يعني من المهم أن نتساءل، أكثر من 25,000 شهيدة من النساء والأطفال، ما بنتحاكاش على الشهداء من الرجال، لا عداد الشهداء من الرجال أكثر من يعني 50,000، 25,000 شهيدة من النساء والأطفال لم يتحرك أولئك الذين يدعون الغيرة في هذه اللحظات لمواجهة النظام السعودي. أين أنتم عندما كان النظام السعودي يقتل نساء أرحب في صالات العزاء؟ أين أنتم عندما سفكت دماء النسوة، عندما تم استهداف النساء في محطة الكهرباء في تعز؟
0: هذه الحقائق، تعريهم، تكشفهم، تفضحهم، توجهاتهم. ولا شخص كان هو قائد مع السعودية، يدافع عن السعودية، مرتزق رخيص بكل ما تعنيه الكلمة، عندما أدركت السعودية أنه لا قيمة له، نقصت عليها الزلط. بسر كيف قيمة البزلط؟ كذاب، يعني حتى وإن تحدث باسم القبيلة، القبيلة بريئة منه، وقد تبرأت القبائل اليمنية منه. نقصت السعودية الزلط شوي، ما فعل اكتاب الشيء وقع وطني صنعاء والقبيلة في صنعاء والقبيلة اليمنية الحرة والأبية. من يريد أن يعود وهو مغرر به ويتوب، هي تسمح له وتتيح له الفرصة لأن يتوب وأن يصحح خطأه وأن يترجم خطأه. قال أنا كنت مرتزق وهؤلاء غزاة ومحتلين ومعتدين ولا يريدون الخير لليمن، عندما انضم إلى صنعاء. لا، ما بصر أن الدنيا في صنعاء جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. آدمي حق زلط،
1: لا عايش أيوة ولا عايش على الشيء.
0: هذا الشخص مستعد يبيع حتى عرضه مقابل الزلط، وقد باع عرضه مقابل الزلط، وبحجة أنه أيش، أنه بيدافع عن العرض. هذا كذاب فاجر. تخيلوا يعني إلى أي مستوى، يعني إلى مستوى أنه يقول الدوهة، من هي، من أنت؟ تطالب بامرأة من بين أبوها وأمها وناسها، يا قبيلة تحرك هي ضد هذا، بتحاكى بيقول الدوها الدوها. كيف الدوها؟ كيف يطالب ببنت ناس عند أبوها وأمها وأهلها ويشتيها؟ يعني يقول الدوها باسم الكرامة؟ هذا الكرامة؟ هذا الكرامة؟ هذا عار، هذا خزي، هذا نداء ال ال ال الخزي والعار والخسة والدناءة. وبصروا حقيقته، يعني إيش البنت؟ أولا باعتباره من؟ بصفته من يطالب باسم بنت امرأة امرأة؟
1: أين الكرامة في هذا؟ لو ما اختطف المرتزقة بلقيس الذي سجنوها في الجوف،
0: سميرة مارش،
1: سميرة،
0: أيوة سميرة،
1: أين كانت وهي الكرامة؟
0: أم سميرة مارش خرجت والقبائل الجوف الأحرار والشرفاء قاموا، بينما هو وأمثاله كانوا منبطحين. على من بيزايدوا؟ على من بيكذبوا؟ على من الآن؟ هم أولا قبل كل شيء، قبل كل شيء لا تقلقش، قبائل اليمن قبائل واعية وأصحاب شهامة وموقف، ما بش أي قلق نهائيا، فقط لتعرفوا هؤلاء الرخاص، لتعرفوا هؤلاء الرخاص. تخيلوا ما قال آخر حاجة، قال عقطع الطريق، يعني آدمي كان قاطع طريق والآن بيقول عقطع الطريق. هل من الكرامة أن تقطع الطريق يا بلا كرامة، يا بلا شرف، يا بلا أخلاق؟ هذا أنت الآن عتفتح لنفسك خط، ستثور ضدك القبيلة اليمنية، سيثور ضدك الأحرار والشرفاء، لا أقول حتى فقط من الداخل، حتى الذين هم هناك في تلك المحافظات، هناك أحرار ولا يمكن لهم أن يقبلوا بشرمذة وشرذمة أن يأتي ليثور عليهم الوضع، لأنهم دارين ما بعدها، ما يقع بعدها لو يبدأ يفعلوا ولا يسوي ولا يسبروا، داري والناس هناكهم دارين، سواء الأحرار أو حتى المرتزقة أنفسهم، ياي عجيب تثورهم ضدنا.
1: تري أجمل ما في هذه المسيرة أنها لا تقبل كل شر وكل باطل، يعني حتى يميز الله الخبيث من الطيب. اليوم مثل هذه الأجساد النتنة التي تربت على المال السعودي تفضح نفسها وتكشف نفسها، ما أن خرج من المحافظات المحررة وذهب إلى كنف حكومة الفنادق حتى أعلن ولاءه للسعودية، كان قبل العام 2017 مع السعودية، يعني اليوم عاد إلى أصله، إلى مسار الارتزاق. يعني مثل هؤلاء لن يضروا أبناء شعبنا اليمني. أنا أعتقد يعني أن الجميع اليوم مدرك وواعي أن مثل هؤلاء الذين يتغربلون في هذه المرحلة إنما نزداد وضوحا بحقيقة هؤلاء، بحقيقة هؤلاء الذين يبحثون عن مصالحهم أكثر من بحثهم عن مصالح أبناء شعبنا اليمني. اليوم لدينا موقف، لدينا تاريخ، لدينا قضية، هذه القضية ندفع من أجلها الدماء، الدماء والقبائل اليمنية منذ أولى لحظات العدوان على أبناء شعبنا اليمني، كانوا متزاحمين في كل الميادين وفي كل الساحات يدفعون بأبنائهم بفلاذات أكبادهم إلى الميادين وإلى الساحات ليدافعوا عن من؟ عن كرامة وعن عزة وعن سيادة هذا الشعب. هل هذا قد قدم شيء ولا فعل شيء؟ لا، مرتزق منذ أن ضربت السعودية،
0: قدم للسعودية وضحى من أجل السعودية.
1: هكذا هو الباطل بطبيعته، إن لم تضحي مع الحق ستضحي مجبرا، ستكون جنديا من جنود الباطل. الأحرار من أبناء شعبنا اليمني والقبائل اليمنية معروفة في تضحيتها، في إبائها، كانوا يخرجوا أكالهم من البيت، كانوا يخلوا النسوان يكعكين، كانوا يفعلوا كل شيء، كانوا يخرجوا ذهب النسوان إنفاق، وكل واحد من مزرعته، الذي بيخرج الزبيب، الذي بيخرج الرمان، الذي بيدي الأطلة، الذي بيدي الأثوار، من حقه. هذه هي القبيلة اليمنية التي دعمت هذه المعركة ودعمت صمود أبناء شعبنا اليمني. عندما نتحدث عن الصمود نحن نتحدث عن سلسلة بدايتها وختامها من؟ القبيلة اليمنية التي كانت حاضرة في كل الميادين. كنا نرى الوجهاء والمشائخ والأحرار من أبناء شعبنا اليمني وهم في ساحات العزة والكرامة، حتى أن هنالك شهداء من المشائخ، من المشائخ في بكيل، في حاشد، من كل المشائخ كانوا يضحون بدمائهم، الغولي والعديد من المشائخ الذين
0: الشيخ الأحمر، حتى الله من آل الأحمر، الله رجال وأقوياء وشرفاء بكل ما تعنيه الكلمة،
1: الغيرة، الدين، العقيدة، كل ذلك يدفع الجميع أن يتحرك. لذلك ما حد يدعي ما حد يدعي الحديث عن القبيلة اليمنية وهو مرتزق. أقسم بالله أنك لا تمثل القبيلة اليمنية بنقائها، بصفائها، بإبائها، بحضورها في هذا التاريخ وفي هذه المرحلة. القبيلة اليمنية أسمى وأشرف منك، أنت مرتزق. أما القبيلة اليمنية فحضورها يجسد من خلال العمليات التي تنفذ إسناداً للمستضعفين. هذه هي القبيلة اليمنية، هذا هو موقف الأحرار من أبناء شعبنا اليمني الكل قبائل. والقبيلة اليمنية اليوم بقوة الله عز وجل تخرج في كل الساحات، نرى في كل مواقع التواصل الاجتماعي وأبناء القبائل اليمنية من صعدة إلى مختلف المحافظات اليمنية، وهم يخرجون بذلك الإباء بتلك المواقف، وهم يؤكدون على الجهوزية والإعداد والاستعداد لخوض هذه المعركة، المعركة التي ستحسم بقوة الله عز وجل. نحن نتحدث بمنطلق الثقة بالله عز وجل، ستحسم بقوة الله عز وجل. لمن؟ للأحرار من أبناء شعبنا اليمني.
0: عندما تتحدث عن القبيلة اليمنية أخي علي، أنت بتتحدث عن كل مواقف الكرامة والإباء والشرف والشموخ. يعني دعينا هم يجوا يزايدوا باسم القبيلة. من هي القبيلة؟ من هي القبيلة؟ قلت لكم القبيلة هي المجتمع، القبيلة هي الجيش، القبيلة هي الداخلية، القبيلة كل دحين. طيب الكرامة على إيش؟ على إيش عيثروا؟ إيش عيفعلوا؟ إيش عيسووا؟ يعني مثلا دحين الآن يعني بإيش إيش يتصوروهم؟ هم
1: السعودية.
0: طبعا مرتزقة، عدولهم عدي لهم السعودية شوية.
1: في قول ما نكمل بشكل واضح.
0: أيوة ما نكمل.
1: يقول نشي زلات
0: ما نكملت الزلات حقه، انتهى أمره. أما إنه يجي يتحاكى باسم القبيلة، باسم القبيلة، يا بليد يا أبلة. القبيلة هي كل الأحرار والشرفاء في اليمن. أنت عتثور ضد القبيلة باسم القبيلة، باسم القبيلة. لذلك ما بش أي قلق نهائيا ولا خوف إطلاقا وبتاتا، لكن لا بد من أن نوضح كل هذه الحقائق، لا بد أن تتكشف كل هذه الحقائق، ويعرف الجميع خبث العدو ومخططات العدو وتحركات العدو، وأن العدو خطوة بعد خطوة. والحل الحقيقي، الحل الحقيقي هو فيما حدده السيد القائد يحفظه الله في خطاب الهجرة، بل في بيان الهجرة وخطاب العاشر، أن يتحرك اليمن شعبيا ورسميا في إطار استعادة سيادته وكرامته وحريته، ولن نسمح للعدو السعودي والأمريكي في استمرار حصاره، ولن نقبل بهذا الوضع نهائيا وإطلاقا. ونحن جميعا سنتكاتف وسنتجهز وسنتهيأ وسنكون رجالا لتحرير كل أرض وكل شبر في أرضنا، ونستعيد كامل سيادتنا واستقلالنا بإذن الله تعالى. وبداية المسار، حي على خير الرجال.

0: حي على خير الرجال، مسار مستمر ومتصاعد من أبناء شعبنا اليمني الذين لا يغفلون، لا يغفلون ولا يكلون ولا يتعبون مهما كانت المخاطر ومهما كانت التهديدات ومهما كان تحرك الأعداء. نعم، العدو يتحرك على مختلف الأصعدة وفي مختلف المسارات، وأمام تحرك العدو هنا الرجال التي تستجيب لله، هنا الرجال التي تتحرك، هنا الرجال التي لا يمكن أن تتغاضى عما يحدث. بينما العدو والصهيوني يحضر إلى منطقة صوماليا لاند ليكون له موطئ قدم، وبينما يسعى للسيطرة على باب المندب وعلى أيضا البحر الأحمر ويكون له منطقة ومرتكز ليهدد جبهة الإسناد اليمنية. أيضا هنا التأكيد بلسان السيد القائد بأننا لا نغفل عن التحركات الصهيونية، وفي حال أي تمركز سنستهدف ذلك التمركز بكل وضوح، بكل وضوح. لن ننتظر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمات العالم لتتحرك، بل من سيتحرك لاستهداف ذلك التمركز هي الصواريخ، هي المسيرات، هي أسلحة الردع اليمنية التي أثبتت حضورها إلى جانب المستضعفين في غزة، وستثبت حضورها إلى جانب المستضعفين في كل مكان. هذا هو الموقف الواضح والموقف الذي لا يمكن أن يميل عنه الأحرار من أبناء شعبنا اليمني. لا يمكن أن نترك أي مكان أو أي ثغرة ليتسلل منها العدو ليهدد أمننا وسيادتنا واستقلالنا وكرامتنا وعزتنا. حتى وإن كان هنالك من المرتزقة من يتقبل وجود الصهيوني، بل من يدعي حتى الصهيوني ليكون متواجدا في الأراضي اليمنية، هنالك من المرتزقة وأنتم تعرفون من هم، حتى أن هنالك تقارير تتحدث عن وجود صهاينة وعن زيارات صهيونية إلى المخا وإلى المحافظات المحتلة.
1: الآن حتى في مارب وبدأوا الآن يجهزوا ويهيئوا الساحة لهم بشكل كبير جدا. هناك مخططات، العدو لا ييأس، العدو ما بيتحطمش، العدو بيدي خطة بعد خطة بعد خطة ومؤامرة بعد مؤامرة وفتنة بعد فتنة، ولذلك احنا لا نيأس ولا نحبط.
0: الله،
1: ونواجه ونتصدى
0: حتى وإن كانت المؤامرات أخيريان تحت غطاء ديني، قد يجي لك واحد بدقنا هذا
1: يعني
0: والصهيوني قفاه بيقول له أيوة تحرك، أيوة من هنا جي من هنا استخدم هذا العنوان، يعني ما بدي بسروش أفيخاي أدرعي وهو بيتي أحاديث وبيتي آيات، يعني هكذا هو الأسلوب. أكيد. حتى وإن جاء وبهدقنا ولا واحد يمني معروف عاد بسروه وقفاه يهودي مستخدم له الصهيوني لإيصال الفتنة إلى كل بيت ولاستهداف أبناء شعبنا اليمني وتحقيق الأهداف والمؤامرة.
1: والذي يثبت كلامك أن هؤلاء، أن هؤلاء، خلينا نضحك بصراحة أخي علي، أن هؤلاء سواء ممن كانوا يزعمون أنهم يزعمون وهم ما مش لا مشايخ ولا يمتون إلى المشيخة في شيء، وهؤلاء سواء المشايخ قبليا أو مشايخ دين، هؤلاء الذين سنراهم اليوم وسنسمعهم يتحدثون وينعقون وينبحون مثل الكلاب والحمير من أجل أن يؤججوا فتنة، هؤلاء من أجل أثبت كلامك أنهم صهاينة والذي يمشيهم صهيوني، أين هم أمام ما يحصل في غزة؟ أين هم أمام ما يحصل في غزة؟ معنا حقائق.
0: أهم سؤال،
1: هل سمعنا هذا الهتاف وهذا الهراء وهذا الصياح وهذا النعيق أمام ما يحصل داخل غزة يا كذابين يا دجالين؟ الدين يستدعي منا أن ننصر إخواننا المظلومين، أن نقف ضد الطغاة والمستكبرين، وليس أن ننفذ مشاريع الصهيونية ومشاريع الطغاة والمستكبرين ومشاريع الاحتلال والارتزاق. هذا هو الدين، الشعب اليمني يعرف أين يجب أن يكون وكيف يجب أن يكون.
2: إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطأ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز الحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: بالاضافه الى دول العدوان بقياده المملكه العربيه السعوديه والامارات المرتزقه الصهاينه. اننا من الوادي الى البحر
1: نعلن جهوزيتنا واستعدادنا لرفض الجبهات، والجهوزيه الحاليه باعلى مستويات من كافه الوحدات الامنيه،
2: وفي استعداد تام لرفض الجبهات لمواجهه كل الخيارات والاقدام على كل الخيارات التي يتم اتخاذها من قبل السيد القائد يحفظه الله.

اليمن اليوم، اليمن اليوم أمام منعطف تاريخي ومفصلي، أمام أحداث ومرحلة جديدة. اليمن اليوم ورجال اليمن وأحرار اليمن وقبيلة اليمن اليوم أمام مرحلة جديدة، مرحلة جديدة فيها الاستعادة الكاملة. الحمد لله احنا منتصرين، انتصرنا في المعارك السابقة ووفقنا الله وأعاننا الله، وما وصلنا إليه من موقع متقدم بفضل الله سبحانه وتعالى. وما نعيشه اليوم هو العزة والكرامة والشرف والإباء والشموخ بكل ما تعنيه الكلمة، حمدا لله سبحانه وتعالى. وأنا الأوان، أنا الأوان لأن نستعيد كامل سيادة اليمن. ولذلك تهيأوا يا رجال، أعدوا أنفسكم يا رجال. الإعداد اليوم أمام الكثير من المسارات، مسار التعبئة العامة، دورات التعبئة العامة، أنشطة التعبئة العامة، التفاعل مع ما يأتي من قبل التعبئة العامة، لأنها اليوم أصبحت جيش رديف بكل ما تعنيه الكلمة، وأصبحت هي التي تسند القوات المسلحة اليمنية وحاضرة لرفض القوات المسلحة بالرجال، الرجال بالشرفاء بالكرماء بالعظماء بالأباء بكل ما تعنيه الكلمة. التعبئة العامة اليوم وأنشطة التعبئة العامة اليوم هي التي تمثل القبيلة اليمنية التي تقف مع الجيش وتسعى لتحرير أرضها واستعادة كرامتها وشموخها. أيضا معنا المسار الآخر، قد ربما نحن اليوم قد ربما نقدم خلال الأيام القادمة على فتح المسار مجددا لمن لم يوفق، لمن ما زال أسير داره، لمن لم يستوعب جيدا، لمن صحى مؤخرا، ربما قد تتاح فرصة ويفتح المجال أمام البعض ليستفيدوا من هذه الفرصة في حال أتيحت، الله أعلم ستتاح أو لا، للالتحاق في دورات العسكرية ضمن هذا المسار الذي نحن فيه جميعا، مسار حي على خير رجال الفترة التعبوية التوعوية المواكبة. لأنه اليوم لابد لنا من أن نواكب، لابد لنا من أن نرد، لابد لنا من أن نصنع الوعي الحقيقي. نحن الآن أنا متأكد أنه لو نفتح المجال، ورغم أنه لأننا في ضمن فيلق القدس الإذاعي وثمانية الناصر والإذاعات المتخندقة في خندق الوطن، أكيد أنه لو نتيح المجال للمستمعين الكرام من كل عبر كل هذه الإذاعات الثمانية، الكل موقف واحد والكل حاضر ومستعد ومهيأ وجاهز لخوض غمار هذه المعركة التي يحددها وقد يحددها السيد القائد العلم يحفظه الله، وقد بدأ يرسم لنا تشكيلات رئيسية وأساسية شعبيا ورسميا، ونحن لن نقبل باستمرار هذا الوضع وهذا الواقع. وقد ربما تشمل المعركة وتتوسع المعركة وما عاد احناش حول هذا السعودي الأداة الرخيصة والعميلة، قد ربما نخوض المعركة مباشرة مع العدو الإسرائيلي في معركة اليمن. احنا خضناها إسنادا لفلسطين، وخضناها إسنادا للبنان، وخضناها إسنادا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخضناها إسنادا للسوريين وخذ الأحرار والشرفاء، وقد نخوضها قادم الأيام معركة من أجل اليمن، من أجل تأمين الملاحة الدولية، ومن أجل استعادة كرامة الإسلام وعزة الإسلام وشموخ الإسلام. وأساس ذلك كله هو الوعي المجتمعي والقبيلة اليمنية الحاضرة والمتجذرة بأفعالها بأقوالها بمواقفها العظيمة والمباركة. إلى الأمام قدما، لا نعرف الانكسار، لا نعرف الضعف، لا نعرف الوهن، وحاضرون في كل ساح، لا ولن نترك السلاح، حي على خير الرجال.

0: نكف نكف عرض شرف شعبي وقف وبها هتف يا نار كوني أول الخصماء إن لم أكن ناراً على الأعداء شرف النساء قضية الشرفاء وتراق دون العرض كل دمائي نكف نكف عرض شرف فتح العدا هذا الملف نكف البلاد كرامة الأحياء والثأر حتما دون ما استثناء
1: ونكشم بالله الذي لا يكشم الله به إن احنا ما ناخذ دمانا إلا بأيدينا
0: فلتعصف الأشلاء بالأشلاء فالثأر صار اليوم من أسمائي
2: يا حبي الآن
0: نكف نكف عرض شرف كل العدا أضحوا هدف إن انتقامي أنبل الأشياء والعيش دون الثأر شر فنائي أخذوا فدائيا لأجل بقائي فحياة عزي في شموخ نسائي غضبي زحف وبهم عصف عرض شرف نكف نكف نكف

0: إذاعة الحكمة اليمانية.
1: أبو هارب الذي قد أبسمت بعيونك بدون عيوني هو الذي استوعبهن عقلك وقلبك وقشعت بهن عروقك وجسمك بدون عيوني.
2: قوة الله بقوة حاء
1: ما هو ما في يسر
2: هذا هو القتلى خلص القادم الفتح كبير ما حد
3: نتذكر كل ذلك المشهد الإجرامي الذي نفذه النظام السعودي بضوء أخضر أمريكي على أبناء شعبنا اليمني على مدى أكثر من عقد من الزمان حتى هذه اللحظة. المرتبات، الدماء، المطارات، المستشفيات التي عانت على مدى كل هذه الفترة الزمنية هي أحدى النتائج لذلك العدوان، لذلك الإجرام السعودي الأمريكي المستمر على أبناء شعبنا اليمني. اليوم الجميع من أبناء شعبنا اليمني معني بالتحرك. القضية قضية الأمة، قضية الشعب، كل الشعب، قضية تمس دين وأخلاق ورجولة وغيرة كل مواطن يمني، كل مواطن يمني. أولئك الأطفال الذين يتموا، أولئك الرجال الذين استهدفت أسرهم، تلك الدماء التي سالت في الأسواق وفي كل مكان هي دماؤنا جميعا، والمظلومية مظلومية الجميع. ينبغي أن يتحرك الجميع بصف واحد، بصوت واحد، بموقف واحد كالبنيان المرصوص في مواجهة كل هذا الظلم وكل هذا الاستهداف وكل هذا التعنت. تعنت حتى هذه اللحظة بعد أن هزمت السعودية عسكريا تسعى عبر الأجندات وعبر الأدوات لاستهداف حالة الصمود والثبات التي مثلها الجميع من أبناء شعبنا اليمني. نعم، نهبت هذه الثروات وستعود بالوشادة ولا بالثاني، ستعود لأننا أحرار ولا يمكن أن نترك حقوقنا ودماءنا وثأرنا أن نتركه ونمضي قدما. لا لا، اليوم مرحلة جديدة يدشنها الأحرار من أبناء شعبنا اليمني. ألا ترون القبائل اليمنية؟ الجميع بسلاحه، الجميع من بيته، الجميع برصاصه، الجميع بجهوده يتحرك إلى كل الميادين. هذه القبائل، هؤلاء الأحرار، هؤلاء الثوار، هؤلاء الكرماء، هم من سيحرر اليمن، هم من سيدفعوا بأبنائهم بدمائهم إلى كل الساحات ليقتصوا لكل ذلك الظلم الذي طال كل شريف من أبناء شعبنا اليمني. لا يمكن أن نتناسى، لا يمكن أن نتغافل، لا يمكن أن نتغاب عما حدث بحق الكبير والصغير من أبناء شعبنا اليمني. كل أزمة، كل الظروف التي عشناها سنخرج تفاصيلها من ذلك النظام عزاً وإباءاً لأبناء شعبنا اليمني. ما رأيتموه من إذعان للنظام السعودي كان إحدى نتائج تحرككم يا أبناء شعبنا اليمني. اليوم عندما نستمر في التحرك، عندما نستمر في الإباء، عندما نستمر في النفير وفي تحمل المسؤولية، سيذعن ذلك النظام شاء أم أبى، سيذعن بالعين هذا ولا بالثاني.
4: حتى إذا لم يستوعب العدو السعودي نفسه، لابد على الأمريكي أن ينتبه، لابد على الأمريكي أن ينتبه بنفسه. ليش؟ لأنه الآن في حال تمرد العدو السعودي والنظام السعودي العميل والمرتزق والرخيص، ستكون هناك حرب لن تبقي ولن تذر ما في السعودية. استهداف مصالح أمريكا في السعودية ليس في صالح أمريكا. الخاسر الوحيد من دخول هذه المعركة وشن هذه الحرب هي من؟ هي أمريكا، لأنها تخسر مصالح كثيرة، والآن هي بأمس حاجة إلى أن تحلب. هي خسرت خيرات مع إيران، رعفتها إيران، مردغتها إيران، صومت بها إيران، الآن هي بأمس الحاجة إلى إيش؟ إلى أن تعوض. ما بالك دكمة من إيران الأمريكي ودكمة الأمريكي من اليمني، في حال أمعن واستمر هذا الحصار وهذا العدوان. عدوان عدوان يا أخي، بتحاربنا في لقمة عيشنا، لن نسمح لك ولن نترك لك المجال. هكذا سنواجه وسنواجه وسنواجه.

نحمد الله ونشكر الله أننا يمنيون أحرارا أنصارا لله. والله أن هذا من أجل وأكبر النعم التي من الله بها علينا. عندما نرى وضعية هذه الأمة، عندما نرى وضعية الآخرين من أبناء هذه الأمة، طبعا أخي ريان مما يجب الإشارة إليه أن هنالك الآلاف من أبناء هذه الأمة ذهبوا لمشاهدة كأس العالم فينه في أمريكا والمكسيك وكندا، يعني تحملوا عناء السفر وبذلوا الأموال. لماذا؟ لمشاهدة المباريات في أمريكا. كم هو الفارق الشاسع بين الأحرار من أبناء شعبنا اليمني الذين خرجوا إلى كل الميادين وأعلنوا مواقفهم إلى جانب المستضعفين في غزة وفي لبنان وفي كل مكان، وبين أبناء هذه الأمة الذين غضوا أنظارهم عما يحدث في قطاع غزة وفي لبنان، التي لا زالت حتى هذه اللحظة تنزف من الدماء والأشلاء وتعاني معاناة عظيمة في أبناء غزة حتى اللحظة، يعني كل لحظة تحمل معها شهداء وجرحى ومعاناة ومأساة لها أول ما لها آخر. وأبناء هذه الأمة يدفعون أموالهم ويبذلون جهدهم لمشاهدة المباريات فينه في أمريكا، حتى أن يعني أحد الحاضرين، تخيل الإنجاز الكبير، الملك الأردني ذهب إلى أمريكا لمؤازرة المنتخب الأردني بينما كان أبناء غزة يقتلون على مرمى حجر من الأردن ومن مصر ومن مختلف الدول العربية. كم هو الوزر الذي ستتحمله هذه الأمة لأنها صمتت عن المظلومية التي أصابت أبناء هذه الأمة في غزة، في لبنان، في كل مكان، وكأن تلك الدماء لا تعنيهم. ما يعني هذه الأمة كرة القدم؟ يعني حالة من الهوان وصلت إليها هذه الأمة لأن تصل إلى هذه الوضعية وإلى هذه الدرجة، يهتمون بكرة القدم أكثر من اهتمامهم بدماء المظلومين والمستضعفين الذين يبحثون عن الغذاء والدواء ويبحثون عن الأمن والأمان. هل هذه هي أمة الإسلام؟ هل هذا هو موقف من الإسلام؟ هيهات أن يكون هذا موقف الإسلام. الموقف الإسلامي اليوم يتمثل فيكم يا أبناء شعبنا اليمني، من خلال التحرك، من خلال المواقف، من خلال النفير، من خلال العطاء الذين تبذلونه في كل الميادين، من خلال الحضور، من خلال دفاعكم عن القيم وعن المبادئ، من خلال التحرك الشعبي الذي أثمر صواريخ وعزة وإباء ومواقف خلت العالم بكل عاجز. أما أنتم لم يكن العجز صديقا ورفيقا لكم، بل كنتم أنتم من تظهرون حقيقة أولئك من يدعون الإسلام. سلام الله عليكم. 7263345 هذا ورقم الشرف، رقم العزة، رقم الإباء. 7263345 لكل الرجال.

0: حيا على خير الرجال، معكم يا رجال الرجال ويا أحرار ويا شرفاء ويا كرماء ويا عظماء، معكم مستمرون وماضون في طريق عزتنا وكرامتنا في استكمال طريق أولئك الرجال العظماء الذين ضحوا وجادوا بدمائهم ليبقى لليمن كريمته وقوته وجاذبيته وعظمته، وأصبح فعلا لليمن كل ذلك. حيا على خير الرجال، من رجال الرجال الذين سيواصلون درب الرجال الشهداء سلام الله عليهم جميعا نحو هذا هو اليمني، شهيدنا البطل وقائدنا الهمام، الشهيد أبو صلاح الجوبري.
1: مجاهدين ضحوا حتى آخر وقت، حتى هذا الرعد.
2: لمن أراد أن يعرف، لمن أراد أن يقتدي،
3: قسما بالله لا نمشي جسدا بدون رأس ولا نخاف من أعلى سعود اليهود.
2: لمن أراد أن يتعلم،
4: ما مش مؤمن جبان،
5: ما مش مؤمن في بيته.
2: لمن أراد أن يفهم،
6: خانقة الله ركنا بالقابل لين حرمتها في أي حالة.
2: هذا هو اليمني.
7: أم زال أبو يوسف وطاح المداني ورجالنا الأبطال وأهل القيادة.
8: هذا هو اليمني من مهد الأزل، هو قصة تروى ومجد لم يزل.
2: هذا هو اليمني.

0: عمري صباح يا عمري صباح ما يا ابو عاش في دبس المكسر ابو هارب الذي قد ابسلت بعيونك كذا العيون هو الذي استوعبهن عقلك وقلبك وقشعت بهن عروقك وجسمك كذا العيوني فالعالم في دبس المكسر ما هو ما في صباح هزلت الحال خلف هذا البيت
1: اللواء ناصر حسين القوري من أبناء مديرية سنحان ولد عام 1975 التحق بالكلية الحربية في العام 95 وتخرج منها بعد 3 أعوام لديه 8 أبناء أحدهم شهيد في سبيل الله تقلد العديد من المناصب العسكرية التي كان آخرها رئيساً لعملية اللواء 83 ثم ارتقى بعد ذلك إلى منصب المجاهد في سبيل الله ونصرة المستضعفين المدافع عن الحرية والعزة والكرامة إنه الشهيد أبو صلاح القوبري أو بالأصح أبو الصلاح ورمز الفلاح صلح ثم عمل على إصلاح غيره ثم أصبح قدوة للصالحين ودرساً تتعاقبه أجيال الحرية والعنفوان والوفاء والإيمان من منا لم يسمع بأبي صلاح بل من منا لم يسمع أبو صلاح نفسه تلك الكلمات الحارة والنبرات الصاخبة التي ترددت على مسامعنا كثيراً وحركت كثيراً منا وأيقظت ضمائر الكثير
2: أنا ذي كبر أستشهد أول واحد لا شلنا سنة الناس كلهم بيقولوا بذي بسلو هو غربي كبر على من ذي المنصور هو غربي يقول علامة المسيرة الفلانية علامة الكرسي النابك كرسي في الجر النابك كرسي هناك في الجبال وهو متشرف ما بيش مع شيء وكان عضو مجلس النواب وكان وزير وكان مع حصانة ما لم يدفر روحه وهجع ما شيء أكبر الله
1: حكاية أبو صلاح باختصار هو بطل يمني نال السبق وحظي بشرف التدشين لمعركة الكرامة الكبرى أبو صلاح كغيره من آلاف القيادات والشخصيات العسكرية اليمنية كان في الجيش لا يتحرك إلا بتوجيه عسكري رسمي ولكنه عندما بدأ العدوان كانت غاراته بمثابة آلية فرز بين الرجال والأنذال وتبدت للجميع حقائق الكثير من المتشدقين بالوطنية والشعارات الرنانة ولما تحالف العالم علينا وصنفوا كل أحرار اليمن إرهابيين وأباحوا دماءهم وحقوقهم وشرفهم وبدأوا يقصفون ليلاً ونهاراً في كل ربوع اليمن دون استثناء وأول المستهدفين الأطفال والنساء كان لابد من كفة ترجح ميزان المواجهة وترد اعتبار اليمن الكبير وتصفع من تطاول على هذا الشعب الميمون وتلك كانت فرصة حقيقية للصادقين فقط والمؤمنين بالله والواثقين به وبقضيتهم وحقهم حينها برز الأبطال وانطلق الكثير من الأحرار وبرزت منهم شخصيات استثنائية طوال سنوات العدوان أصبحت أعلاماً يهتدي بها الباحث عن الصواب ويرتعب من ذكرها طواغيت الشر والعملاء والأذناب أناس كانوا بين أوساطنا وانطلقوا حين جاء الداعي إلى الله والتفوا حول حبل الله جميعاً بأموالهم وأولادهم وأنفسهم لم يجدوا مبرراً للقعود ولم يفضلوا التنصل والتهرب لم يكونوا هواة مناصباً على الناس بل كانوا ممن جعلوا أنفسهم حصوناً لحماية كل الناس وقدموا أنفسهم دروعاً تكسرت عليها كل أطماع الغزاة وكبرهم كان من أولهم وأبرزهم الشهيد أبو صلاح القوبري لم يشتهر إلا بعد استشهاده لأنه كان يبحث عن رضاء الله فقط وكان هدفه أن ينصر اليمن وأن يكون رقماً صعباً لا يتجاوزه الأعداء أبداً
0: فعندما انطلقنا الله ضوانا طريقه ضوانا هديه ونوره فعندما تركض مع الله هو يرويه ما درك بالاشياء الثانيه. من علمنا هذاك الاحتراف في القتال هذاك؟ واحنا ما رحنا اعجاء ما انتش حتى مدفعي ما انتش نخطوه ولا هو الله الذي بينور. بيجوا ناس مواطنين والله ما يعرف الا الاهلي، ما دلوا قدم افضل قناصين وافضل الرمايين بالاسلحه المضاده للكتابه ويحققوا اصابات حتى استغرب الله. اتقي الله يعلمك الله ويهديك الله ويب. وكان الهدف والبغيه هي رضا الله، فعندما انطلق مع الله هو روان لقينا اهل البيت.
1: وفعلا انطلق بما يرضي الله فرضي عنه وارضى الناس جميعا عنه، وجاهد حتى ارتقى شهيدا في سبيل الله، صامدا شامخا ابيا مقاتلا كبقيه افراده، وقائدا بكل ما تعنيه القياده الايمانيه الى جوار الله واولياء الله وانبيائه الى حيث يستحق.
3: ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياي وماتي لمن هو؟
4: لله.
3: كل واحد يبكي محياه وماتي لمن هو؟
4: لله.
1: وتحقق هدفه إلى الأبد، وصارت تلك المواقع التي اقتحمها أبو صلاح، وتلك الجبهة التي قادها ضد الأعداء يوماً في نجران من أصعب أرقام المواجهة ومن أعتاها وجعاً على العدو. وصار أبو صلاح ذكر خالد يمر عليه كل مجاهد في كل جانب من جوانب المواجهة، وهم يسمعون هدى الله يتردد في لسانه في كل دورة ثقافية وفي كل قناة وإذاعة وموقع، وأصبح أهله محط احترام لدى كل يمني فقط لأنهم ينتمون إلى ذاك القائد الهمام.

حقا في وقت الشدة خير الرجال. فسلام سلام سلام على الشهيد ناصر القوبري أبو صلاح، وهنيئا له هذه المكانة، وهنيئا لأهله هذا الفضل، وهنيئا لسنحان وكل قبائلها هذا الشرف، وهنيئا لليمن هؤلاء الرجال. والسلام على من اتبع الشهداء وسار في درب الوفاء، والسلام على ابنك الشهيد وأخيك الشهيد. نلت الشهادة في وجه حاقد مفتري، ما خاب من هنالها يا أبو صلاح. لإذاعة سام اف ام

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد.

0: السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا أعجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: نحن نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم.
1: مسيرة وقيم.
0: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
3: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 29 بعد 600، التزكية والإيمان، القسم العاشر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية وهو الإيمان، وذكرنا ما ورد في ذلك من القرآن الكريم والتي تبين صلة الإيمان بكل نواحي التزكية، وكان آخر ما وصلنا إليه دور الإيمان في الفلاح، في الفوز، في النجاة، في الرعاية الإلهية، في كل المعاني التي طبعا لها تأثيرها الكبير في الحث على التزكية. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك، ونواصل ما ذكره، حيث يقول: نحن في حضن الإيمان، في جو الإيمان، في بيئة الإيمان، في واقع الانتماء للإيمان، نحن نتعامل مع ماذا؟ نتعامل مع تعليمات وتوجيهات مصدرها من الله سبحانه وتعالى. بالتالي هنا قيمة الإيمان، لا نتعامل مع أشخاص، مع أفكار، مع فلسفات، مع زعماء، بل نتعامل مع الله رب السماوات العظيم، رب السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض، أحكم الحاكمين، الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الذي كل تعليماته وتوجيهاته وأوامره من منطلق رحمته في كل كتابه الكريم، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، يفتتح السور المباركة بآية عظيمة، آية مهمة، ما عدا سورة واحدة من كل سور القرآن. الله تعالى يقول دائما بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي الحديث عن رحمته هنا بماذا؟ الرحمن الرحيم، ليقول لنا، ليهدينا، ليبين لنا أن كل تعليماته وتوجيهاته وأوامره وما شرعه لنا وما قدمه لنا هو من منطلق رحمته بنا، الرحمة العظيمة الواسعة، لأنه أرحم الراحمين. يعني ما هي بلا يعني هكذا، ورحمة ليس رحمة بسيطة كما يقول، هي رحمة حقيقية كاملة شاملة، رحمته وسعت كل شيء، هو أرحم الراحمين، أرحم بك من كل ما يمكن أن يرحموك، أفلا نثق في توجيهاته؟ ثم ذكر السر في تصدر التوجيهات القرآنية بخطاب المؤمنين. تعالى في القرآن يبدأ يا أيها الذين آمنوا، يقول نجد معظم تلك التوجيهات إذا صدرها نداء، ماذا يقولها في هذا النداء؟ يا أيها الذين آمنوا، هكذا يخاطبنا، هكذا ينادينا، يا أيها الذين آمنوا، فيصدر معظم توجيهاته في كتابه الكريم، معظم آياته التي يخاطبنا بها في كتابه الكريم بهذا النداء المبارك، ليذكرنا بماذا؟ يذكرنا بهذه الهوية، بهذا الانتماء، إنه ينادينا باعتبار انتمائنا للإيمان، لأن الإيمان صلة بيننا وبينه، لأن الانتماء الإيماني هو ميثاق بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى على السمع والطاعة، لأن الإيمان ليس فقط مجرد كلمات أو مجرد اعترافات، وإنما هو إذعان يدعو إلى السمع والطاعة. لأنه دخول في ولاية الله ورحمته الواسعة. الله ولي الذين آمنوا، هكذا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. دخول في رعايته الواسعة، في ولايته ورحمته التي وسعت كل شيء. ما أحرانا وما أولانا أن نهتم بتنفيذ توجيهاته وتعليماته سبحانه وتعالى. ثم دعا إلى الاعتبار بالشعوب الذين يعظمون التوجيهات التي تلقونها عن تقاليد ورثوها. طبعا هنا الحديث عن عندما يتكلم عن اليمنيين ودعوتهم إلى الهوية الإيمانية والحفاظ على الهوية الإيمانية، يقول لهم انظروا إلى الشعوب الأخرى كيف فيها عادات وتقاليد مملوءة بالخرافات ومع ذلك يتمسكون بها، فأيهم أولى؟ يقول إذا كنا نرى الآخرين من أمم الأرض من شعوبها يهتمون بالغ الاهتمام بتعليمات بتوجيهات بعادات بتقاليد ورثوها وأخذوها بحسب انتماءاتهم المختلفة وليس مصدرها الله، ولكنها أصبحت عندهم مسألة انتماء وهوية، فتمسكوا بها والتزموا بها وضبطوا مسيرة حياتهم على أساسها وحرصوا أن لا يفرطوا بها وسعوا إلى توريثها لأجيالهم جيلا بعد جيل. أليس ذلك أولى بنا في انتمائنا للإيمان؟ انتماؤنا الإيماني أليس الأولى بنا أن نحرص عليه، أن نحافظ عليه، أن ننطلق من خلاله، أن نسعى لتربية أجيالنا عليه، أن نورثه لأجيالنا اللاحقة والقادمة؟ هذا هو المفترض. إذا كان الآخرون في هويتهم وانتماءاتهم المختلفة والتي لا صلة لها بالله سبحانه وتعالى يحافظون عليها، يحمونها من كل المؤثرات. في الصين عملوا لهم نظام خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، قالوا حتى لا تؤثر عليهم أمريكا في هوية شعبهم، في ثقافته، في أفكاره، في عاداته، في تقاليده، في سلوكياته، لأنه أمريكا تسعى لفرض نمط ثقافتها، يعني حتى أوروبا تشكو من ذلك. يقول لأن لهم نمط حياتهم، طريقة حياتهم، أفكارهم، ثقافتهم، وهم يريدون أن لا تتأثر بالآخرين. أفلسنا الأولى؟ نحن الذين نحمل الإيمان الصح الصحيح السليم المعصوم المحفوظ الذي أخبرنا به الله سبحانه وتعالى، يقول أليس الأولى لنا بذلك؟ ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الهوية الإيمانية، فقال القرآن الكريم فيه حديث واسع عن الهوية الإيمانية والتعريف بها. كم في الآيات القرآنية من توصيف وتوضيح لمواصفات المؤمنين. ثم ذكر نبوذجا عنها فقال نكتفي هنا بآية واحدة، الله تعالى يقول فيها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أمة واحدة متآخية متعاونة متضافرة متكاتفة، يعني بعضهم أولياء بعض، متكاتفة الجهود، متعاونة متناصرة، كتلة واحدة، موقف واحد، توجه واحد للنهوض بمسؤولية واحدة. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله إن الله عزيز حكيم. آية تقدم عناوين عامة ومتكاملة تشمل كل الجوانب المهمة الإيمانية، تقدم لنا الواقع الإيماني للأمة المؤمنة واقعا مترابطا وليس مفككا ولا متباينا، بل ينعمون فيه بأخوة الإيمان وتجمعهم القضية الواحدة والهم الواحد والمسؤولية الواحدة. ثم تحدث عن صفات المؤمنين في تلك الآية الكريمة، وأولها ما أشار إليه قوله تعالى يأمرون بالمعروف، حيث قال هم وهم من أهله، هم من أهل المعروف، هم من يلتزمون به في واقع حياتهم، هم من يأمرون بعضهم بعضا به. والمعروف عنوان واسع يشمل كل ما أمرنا الله به، كل ما وجهنا إليه في خير الدنيا ولخير الآخرة. ثم تحدث عن قوله تعالى وينهون عن المنكر، فقال والمنكر عنوان واسع يشمل كل المفاسد، كل المساوئ، كل الرذائل، كل المعاصي، وهم يعملون على تطهير ساحتهم من المنكر. ثم تحدث عن قوله تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فقال يقيمون الصلاة التي تمثل عبادة روحية عظيمة لتزكية الإنسان ولتعزيز الصلة بينه وبين الله، ويؤتون الزكاة بما يعنيه من عطاء في بما يعنيه من إخراج لهذا الحق، من إقامة لهذه الفريضة، من التزام بهذا الركن المهم من أركان الإسلام. وما يدل عليه هذا العنوان في واقعهم هم أنهم ليسوا بخلاء، أنهم أهل عطاء وسخاء وكرب وإنفاق وبذل. ثم تحدث عن قوله تعالى ويطيعون الله ورسوله، فقال يشمل ذلك ميزتهم في الطاعة، الطاعة وما أكثر ما في القرآن الكريم الحديث عن الطاعة، لأن الكثير من الناس كم يسمعون من آيات القرآن الكريم، من تعليمات الله، من توجيهاته، من أمره ونهيه، ولكن المعيار المهم هو الطاعة، ويسمع ولكن لا يطيع، وبالتالي ما الفائدة؟ هو الالتزام العملي. أما أن يكون الإنسان منتميا ثم بحسب مزاجه الشخصي وبما تهواه نفسه قد يلتزم ببعض الأشياء والبعض الآخر لا يريد الالتزام بها، هذا الطاعة هي لا، قال هذا غير مقبول. الالتزام لابد أن يكون شاملا وكاملا، والله تعالى اعتبره معيارا للإيمان. ثم تحدث عن قوله تعالى أولئك سيرحمهم الله، وقال ورحمة الله واسعة، رحمة الله في الدنيا يدخل تحتها الكثير من رعايته الواسعة، من عونه، من فضله، من توفيقه، من الخير الواسع، وفي الآخرة أيضا الجنة التي هي مستقر رحمة الله ورضوانه الأكبر، إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اختبار الله تعالى لعباده في انتمائهم الإيمان، فقال ندرك أن الله يختبر عباده في انتمائهم الإيمان، وجل شأنه القائل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الإنسان يفتن، يختبر في انتمائه الإيماني، هل هو انتماء صادق، هل فيه التزام عملي أم لا. أحسب الناس أن يتركوا، الآية واضحة جدا، أن يقولوا آمنا، أن الإيمان وحده، القول وحده لا يكفي، بل تكون هناك الفتنة ويكون هناك التمحيص. ثم ذكر نماذج عن تلك الاختبارات، تعالى في القرآن لم يكتفي فقط بإخبارنا بالاختبارات بل ذكر نماذج عنها، وقال تأتي الاختبارات المتنوعة، الاختبارات في المواقف، الآن أصبح الناس يعتبرون المواقف وكأنها وجهات نظر، تعالى يعتبرها من أهم الأمور التي تختبر الإيمان، الاختبار في الالتزام بالعملي أمام الحلال والحرام، الاختبار الذي يدخل إلى واقع حياة الإنسان في كثير من أموره، هل سيلتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى أم سيتصرف وفق هوى نفسه. ولقد فتن الذين من قبلهم، سنة الله، سنة من سنن الله في كل الأمم الماضية، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، لأن الله لا يقبل بمجرد الانتماء والكلام الفارغ، لا بد من الصدق مع الله سبحانه وتعالى. صدق الانتماء هو الالتزام العملي، صدق الانتماء هو بالالتزام العملي، هذا ما يجب أن نسعى إليه وأن نرسخه في واقعنا. كذلك تحدث السيد عبد الملك عن الإيمان والصلة بالله، طبعا كل هذه المعاني لها تأثير في التزكية، يعني الإيمان والهوية، الإيمان والبر، الإيمان والتقوى، كل هذه لها صلة بالتزكية. فعندما ذكر السيد عبد الملك يعني هذا الموضوع، يعني صلة الإيمان بالصلة بالله، واللي هي طبعا أعظم يعني النواحي المرتبطة بالتزكية الروحية، الغرض من التزكية الروحية تهذيب النفس لتصبح صالحة للصلة مع الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك الإيمان منظومة متكاملة، منظومة من المبادئ، من القيم، من الأخلاق، من الالتزامات العملية، إنه يبني لهذه الأمة بنية مستقلة نتاجها حضارة عادلة، حضارة متميزة، حضارة تقوم على أساس من تلك المبادئ والقيم. الإيمان للحياة ليس شيئا ثانويا، ليس خاصا بالمساجد، ليس مجرد شعائر وطقوس، الإيمان هو للحياة بكلها وبكل ما فيها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من صلة الإيمان بالصلة بالله، فقال ولذلك أتى القرآن الكريم ليقدم لنا الإيمان أولا كصلة بالله سبحانه وتعالى بكل ما لهذا من مدلول مهم وعظيم. الإيمان يجعلنا على اتصال بالله، اتصال بهدايته، برعايته، بتوجيهاته، بتعليماته، بمعونته، بتوفيقه، بكل ما يمكن أن يكون لهذه الصلة من تأثير كبير جدا في الإنسان نفسه، للأمة كأمة والمجتمع كمجتمع في الواقع بنفسه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الأحاديث الكثيرة عن الإيمان، وقال: ولهذا يأتي في القرآن الكريم الحديث الواسع عما يعنيه هذا الانتماء الصادق وما يمثله من علاقة بالله سبحانه وتعالى، من صلة برعايته، بهدايته، بتوفيقه، بمعيته. والله جل شأنه يقول: وأن الله مع المؤمنين، معهم بكل ما تعنيه هذه العبارة المهمة جدا، معهم بهديهم، معهم يهديهم، هو وليهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، مولاهم، يتولاهم برعايته، بتوفيقه، بمعونته، بنصره، بتأييده، برعايته الشاملة، بألطافه الكبيرة، بكل ما يمثل هذا من أهمية، سواء في معادلات الصراع، في مواجهة مشاكل هذه الحياة، في تحدياتها، إلى غير ذلك. وبالتالي الإيمان له تأثير في كل المحال. ثم ذكر تأثير هذه الوعود الإلهية في الحياة بجميع مجالاتها، فقال: لهذا أثر كبير في الواقع نفسه، ما يأتينا من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصلة. طبعا أعظم شيء هو الصلة بالله سبحانه وتعالى، وبأثر هذا في نفسية الإنسان، في مشاعره، في معنوياته العالية. فلذلك نراه كما هو صلة بالله سبحانه وتعالى يمثل عنصر قوة على المستوى المعنوي، والجانب المعنوي هو أول ما نحتاج إليه. الجوانب الحسية وغيرها لها تأثير، ولكن الجانب الأكبر هو الجانب المعنوي في مواجهة التحديات والأخطار والأعداء والصعوبات والمشاكل والتحديات. طبعا ثمار الصلة بالله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، وسنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقات، في الحلقة القادمة وفي غيرها من الحلقات، لأن الإيمان كله والتزكية كلها هي صلة بالله سبحانه وتعالى، ونتائج والصلاح وغيره كلها نتائج لتلك الصلة. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: قبائل اليمن هي قوة عسكرية جاهزة،
1: دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال للقتال.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو منزل مواطن بسلسلة غارات ما أسفر عن استشهاد 12 شخصاً من أفراد أسرة واحدة بينهم 3 أطفال و3 نساء، كما استشهد 4 بينهم نساء وأطفال جراء سلسلة غارات استهدفت منازل في محافظة المحويت ما أدى إلى تهجمها وجرح عشرات المواطنين، كما قصف العدو حصن المخير والسائلة والكمب بمديرية الطويلة في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتان على منطقتي الخرب والجميمة بمران، وشن غارتان على جبل عنم سحار، وأطلقت قوات العدو 3 صواريخ أرض أرض على منطقة الجمعة بمديرية حيدان، كما شن العدو غارتين على منطقة الكمب في حرض بحجة، وشن 20 غارة على مديريتي مجزر وسحار، وشن 20 غارة على مديريتي مجز وسحار، واستهدف منزل مواطن بغارة جوية في بني صياح برازح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدو 15 غارة على مناطق متفرقة بصعدة ما أدى إلى تدمير حفار مياه وإصابة مواطن، وتعرضت مناطق سكنية في باقم إلى قصف صاروخي ومدفعي سعودي.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت طفلة وامرأة بجروح بليغة نتيجة استهداف قوى العدوان لمنزلهم في قرية الجربة العليا بمديرية الدريهم المحاصرة في خرق مستمر ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، واستهدف بغارتين مديرية حيران في محافظة حجة، وشن 10 غارات على مديريتي خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف، وشن 7 غارات على صلب بمديرية مجزر، واستهدف ب6 غارات أخرى مديريتي العبدية ومهلية في مارب، واستهدف العدوان ب21 غارة مناطق متفرقة من مديريات ومناطق ناطع وردمان وقانية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت طفلة وامرأة بجروح بليغة نتيجة استهداف العدوان لمنزلهم في قرية الجربة العليا بمديرية الدريهم المحاصرة في خرق مستمر ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في صعدة، واستهدف بغارتين مديرية حيران في حجة، وشن 10 غارات على مديريتي خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف، وشن 7 غارات على صلب بمديرية مجزر، واستهدف ب6 غارات أخرى مديريتي العبدية ومهلية في مارب، واستهدف العدوان ب21 غارة مناطق متفرقة من مديريات ومناطق ناطع وردمان وقانية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين جراء غارتين للعدوان على منطقة بني مكي بمديرية عبس بمحافظة حجة، كما شن العدوان 27 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 42 خرقاً في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تم رصد تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء الجبلية، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبمختلف الأعيرات النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 51 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسسي مقاتل في الجراحي وخروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الأمريكي والبريطاني عدوان جوي بغارتين مستهدفا مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند لفلسطين، فيما استشهد مواطن بين إيراني جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، لقي 3 من عناصر القاعدة مقتلهم بمحافظة البيضاء بعد أن انفجر بهم حزام ناسف كانوا يحملونه لتفجير المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، دمر المجاهدون مدرعتين للمرتزقة في سرواح وأسقطوا من عليها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت المدفعية تجمعات العدو في منطقة الجرشب بالغيل بعدة قذائف، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدوان شمال المخاء بصلية صواريخ كاتيوشا، وسيطر المجاهدون على تبة القاضي في سرواح وسقط قتلى وجرحى من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تصدى المجاهدون لمحاولة تقدم العدو تحت غطاء جوي للطيران، استمرت يومين متتاليين تمكنوا خلالها من كسر الزحف وتدمير آليات في أطراف التحيتة في الساحل، واغتنم المجاهدون مدرعة للغزاة تركوها خلفهم على الطريق العام بعد فرارهم من ضربات الأبطال في منطقة الجاح في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أطلقت القوى الصاروخية صاروخ باليستي جديد استهدف تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، أصاب هدفه وحقق عملية التجربة بنجاح، كما كسر المجاهدون زحفا للغزاة على جبهة ميدي مسنود بغطاء جوي مكثف، وكبدوهم خسائر كبرى في الأرواح والآليات، وشنوا عملية استهداف مكثفة بالمدفعية على تجمعات العدو السعودي في صحراء ميدي والموسم وجمارك وحرض، وحققوا إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت قوى العدوان مبنى الأمم المتحدة في منطقة الربصة في الحوك بالحديدة بعدة قذائف مدفعية، خلف الاستهداف دمارا كبيرا في أجزاء المبنى ومحتوياته، كما قتل وجرح العديد من المرتزقة بتفجير عبوة ناسفة بهم في جبهة الساقية بالمصلوب، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم في الجرشب بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال واحد تجمعات المرتزقة في الربوعة، أصاب هدفه بدقة وأوقع عشرات القتلى والجرحى، كما قتل 10 مرتزقة بعمليات قنص في جبهة حيران وشرق جبل النار قبالة جيزان، وتمكنت وحدة القناصة من قتل جنديين سعوديين بعمليات قنص قبالة نجران، كما نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة استهدفت مطاري أبها وجيزان جنوبي المملكة بطائرات قاصف توكي، استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى وأصابت أهدافها بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، تمكنت القوة الصاروخية من استهداف معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة بصاروخين باليستيين نوع بدر واحد، وكانت الإصابة دقيقة وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قادة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
5: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: عاشوراء، التاريخ والعبر.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة الثامنة البدايات الأولى لثورة الإمام الحسين. الإمام الحسين عليه السلام من أول وهلة اتخذ موقفا مبدئيا لم يتغير عنه ولم يختلف عليه، رفض البيعة ليزيد من أول يوم. عندما جاء الأمر له والتوجيه له بأن يبايع ليزيد الخليفة الجديد رفض، وقال إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. حسم خياره من أول يوم، لم يتردد واستمر على هذا الخيار حتى استشهد، واتخذ موقفا مبدئيا، وهذا يبين لنا أهمية المبدئية الأخلاقية، أي أهمية أن لا يكون الناس وصوليين ولا انتهازيين ولا يعتمدوا السياسة المكافلية التي تقول أو تأخذ بالغاية تبرر الوسيلة. الإمام الحسين قال على الأمة السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. فبيعة يزيد هي القادحة الشرارة الأولى للثورة الحسينية. هناك أسباب، هناك ظروف، هناك احتقان، هناك تهيئة، هناك تخطيط للثورة، ولكن ما هي الشرارة الأولى؟ أمر الإمام الحسين بالبيعة ليزيد. كان هذا أمرا حسم الخيار. الإمام الحسين إذا بايع معناه أنه يعطي ويضفي الشرعية على يزيد، وأن يزيد أصبح الحاكم الشرعي، وأنه بالتالي سيكون الإمام الحسين مشاركا ليزيد في كل جرائمه وفي كل انحرافه وفي كل فساده. الإمام الحسين لا يمكن أن يقبل مثل هذا الدور، من موقع مسؤوليته، من موقع فضله، من موقع قيادته للأمة، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. الذي قال فيه رسول الله: ولأخي أنا سلم لمن سالمكما، حرب لمن حاربكما. الذي قال فيه: وأخي أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هما ريحانتاي من الدنيا. هو الذي قال فيه رسول الله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لماذا استحق أن يكون سيدي شباب أهل الجنة؟ لأنهما جاهدا في الله عز وجل. الإمام الحسين أخذ دوره من هذا الموقع، من موقع قيادته للأمة، كونه وريث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كونه الامتداد الحقيقي، أخذ على نفسه بأن يواجه هذا الانحراف الخطير، وأنه لم يعد الأمر والوضع يحتمل مزيدا من الصبر على هذا الانحراف وعلى هذا الفساد الذي حصل، ولا يمكن أن يبايع. مات معاوية في رجب من سنة 60 هجرية، وكان أول إجراء ليزيد هو أخذ البيعة له بالخلافة من أولئك النفر الذين رفضوا له البيعة في عهد أبيه وأبوا الاستجابة إلى بيعته، فأصدر أوامره على والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان القاضية بأخذ المتخاذلين عن البيعة أخذا شديدا، ليست فيه رخصة حتى يبايعوا. وصل أمر يزيد فاستشار الوليد بن عتبة مروان بن الحكم، أشار عليه مروان بالإرساء إلى الحسين وابن الزبير ساعته تلك لدعوتهم إلى البيعة، فإن أبوا ضرب أعناقهم. وقد فطن كل من الإمام الحسين عليه السلام وابن الزبير لسبب إرساء الوليد إليهما في تلك الساعة من الليل. قال الحسين عليه السلام: أرى طاغيتهم قد هلك، فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو الخبر في الناس. لذلك لم يذهب الإمام الحسين إلى دار الإمارة إلا في جمع من غلمانه، وقد رتب لهم إجراءات أمنية احتياطية خشية من القبض عليه أو إجباره على أمر مكروه. لكن الوليد بن عتبة أظهر لطفا في الحوار مع الإمام الحسين، بما يشير إلى أنه كان يحب العافية وكان يؤثر السلامة ولا يحب أن يتورط في دم الإمام الحسين أو في مواجهة مع الإمام الحسين. لذلك قبل عرض الإمام الحسين نيته عليه بأن مثله لا يبايع سرا، بخلاف مروان الذي كان متشددا، وتفرس في الإمام الحسين نيته المبيتة لرفض البيعة. الإمام الحسين خرج في تلك الليلة وقال أصبحوا حتى نرى وترون، ثم خرج الإمام الحسين تحت جنح الليل مع أهله وأولاده ونسائه وأبنائه وأبناء أخيه وأهله جميعا ما عدا أخاه محمدا، ذهب إلى مكة. خرج في رجب، في آخر رجب، ووصل إلى مكة في 5 شعبان. ابن الزبير دعي في تلك الليلة فذهب إلى داره، لما رآهم يلحون عليه بكثرة الرسل والرجال تحرز منهم واتخذها ذريعة ليدعي أنه مرتاب من كثرة الرسل، وطلب رفع أولئك الرسل حتى لا يثيروا شكه، فرفعهم الوليد وخرج ابن الزبير في الليل متجها صوب مكة بعد أن هدأت العيون. هنا أصبحت مكة دار مقر الثورة، انتقل الإمام الحسين وكذلك عبد الله بن الزبير إلى مكة، وأهل المدينة أولئك الذين تركوا الإمام الحسين ولم يخرج معه إلا قلة قليلة جدا، ولا سيما من أهل الإمام الحسين وأولاده وأولاد أخيه، والبقية نظروا إليه يتفرجون. للأسف الشديد حصل منهم التفريط. كانت عاقبة هذا التفريط عندما فرطوا في الإمام الحسين أن وجدوا أنفسهم بعد 2 سنين فقط أمام جيش يزيد يستبيح مدينتهم، يقتل رجالهم ويسبي نساءهم ويغتصبهن، وترتكب المآثم والفواحش الخطيرة والبشعة والمجززة في حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا درس عظيم يجب أن نفهمه، إنه درس عواقب التفريط. التفريط حينما لا ليس فقط أمام الحدث، بل التفريط منبعه عندما تسمع التوجيهات من العلم، من القيادة، من الإمام علي عليه السلام، من الإمام الحسن، ثم لا تعطيها أهميتها، ثم لا تعطيها حقها في الاستجابة لله عز وجل. هذا الأمر سينتج حالة خطيرة. المدنيون للأسف تنصلوا، تكاسلوا عن القيام بالواجب مع الإمام الحسين، ثم وجدوا أنفسهم تحت ضرورة الخروج بعد 2 سنين فقط، لكن خرجوا بعد 2 سنين بدون إمام، بدون علم، بدون قيادة واضحة، وبدون برنامج واضح. كانت هبة اندفاعية وجدانية، صحيح أنها انطلقت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنها بدون قيادة، ولذلك تم القضاء عليها بشكل بشع وفظيع وسريع. لكن ما الذي فعلوا عند خروج الإمام الحسين؟ أهل المدينة ماذا فعلوا عند خروج الإمام الحسين بعد مغادرة الإمام الحسين وابن الزبير المدينة إلى مكة؟ يبدو أن البيعة كانت قد أخذت من قبل كل أهل المدينة، كانوا قد بايعوا تحت ظلال تهديد روح بن زنباع الجذامي أحد أعيان أهل الشام وعلماء البلاط الأموي، دعاهم إلى البيعة وقال بايعوا لمن اختصه الله بهذا الأمر ومن جعله الله له. لاحظوا هذه النغمة، اختصه الله بهذا الأمر، من الذي اختصه الله بهذا الأمر؟ يزيد. ومن جعله الله له؟ يزيد. هكذا كان علماء البلاط الأموي يشيعون هذه الثقافات الضلالية والتضليلية بين الناس، أن ولاية بني أمية ولاية اختصها الله عز وجل، وأنها ولاية جبرية، الله هو الذي حتمها، الله هو الذي قضاها وقدرها على الأمة. ثم ذكر هذا العالم السلطوي روح بن زنباع الجذامي ذكر أهل المدينة بأن أهل الشام هم أبناء الطعن والطاعون وفضلات الموت، ثم مناهم إن بايعوا المعونة والعائدة ما شاءوا. كانت هذه الكلمات كافية لتنبيه المدينة وتحذيرهم من مغبة الاستمرار في العناد والمبادرة إلى البيعة. في شهر رمضان في ذلك العام في عام 60 هجرية جاء الرد من دار الخلافة سريعا وحاسما. عزل الوليد وولي عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الملقب بالأشدق، لكن الإمام الحسين كان قد وصل إلى مكة، في مكة التي اتخذها دار الثورة، في مكة كان يخطط للثورة ويهيئ لها ويراسل المسلمين، وكان يلتقي بالحجاج والمعتمرين من الآفاق الذين يأتون لزيارة مكة وللحج إليها والاعتمار إليها، كان يستقبل أهلها أيضا في هذه المدة. وقد وصل في 3 من شعبان طبعا في عام 60 هجرية، استمر بضعة أشهر، 4 أشهر، شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وشيء من ذي الحجة، لم يخرج من مكة إلا يوم 8 يوم التروية متوجها إلى العراق. في مكة وصلته وفود وكتب أهل الكوفة حتى بلغت رسائلهم إليه أكثر من 72 صحيفة، كل صحيفة كانت من 2 أو 3 أو 4 أو مجموعة. كتب إليه شيعته من أهل الكوفة رسائل يعدونه فيها بالنصر. الرسالة المشهورة التي افتتح بها المؤرخ الطبري وغيره من المؤرخين أحداث كربلاء هي تلك الرسالة التي أرسلت إليه من سليمان بن سرد الخزاعي والمسيب بن نجب الفزاري وهما صحابيان، ورفاع بن شداد وحبيب بن مظاهر الأسدي وشيعتهم من المؤمنين والمسلمين. قالوا في هذه الرسالة، وهي رسالة رسمية يعني هي تكتسب الطابع الوثائقي لأنها من الوثائق الرسمية التي تكشف طبيعة التفكير الذي كان عليه هذا النفر هؤلاء الشيعة. ماذا قالوا؟ قالوا للإمام الحسين: أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وغنيائها، فبعدا له كما بعد الثمود، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير الذي كان واليا على الكوفة في ذلك الحين يقولون: والنعمان بن بشير في قصر الإمارة، لسنا نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله. والسلام عليكم والسلام ورحمة الله عليك. تكاثرت عليه هذه الكتب فأجابهم بكتاب قال فيه: من حسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد فإن هانئا وسعيدا قدم علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق. وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملائكم وذوي الفضل والحجة منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم وقرأت في كتبكم، أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام. هنا يتبين لنا من خلال هذه المراسلة أن أهل الكوفة عابوا سلطة معاوية في رسالته من الحسين عليه السلام من وجهة نظرهم، وأيدهم فيها الإمام الحسين عليه السلام بكون معاوية وسلطته عدوا للحسين وجبارا عنيدا، أي أن هناك عداوة طبعا، والعداوة هنا ليست عداوة شخصية، هي عداوة أهل الحق لأهل الباطل، هذا سبب ديني أيضا. 2، انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها، هذا سبب ديني وسياسي. 3، غصب الأمة فيئها، سبب اقتصادي واجتماعي. 4، قتل خيار الأمة واستبقى شرارها، هذا سبب اجتماعي وجنائي. 5، جعل مال الله دولة بين الأغنياء والجبابرة، سبب اقتصادي واجتماعي. كان تركيز المراسلين والثوار الكوفيين على قضية تأمر معاوية على الأمة بغير رضا منها، بما يشير إلى الأسباب الدينية والسياسية العائدة إلى طريق استيلاء معاوية نفسه على الحكم، فضلا عن ابنه يزيد والأسباب الاقتصادية والاجتماعية والدينية. عندما تحدثوا عن قتل خيار المسلمين واستبقاء شرارهم، هم يذكرون في هذا الإطار أولئك الذين غضبوا لله ولرسوله والإمام علي عليه السلام أن يلعن في المساجد، ومنهم حجر ابن عدي الكندي وأصحابه. وقد ورد على لسان عبيد الله بن زياد وهو يوبخ هانئ بن عروة المرادي أحد زعماء ثورة الإمام الحسين قوله له: أما تعلم أن أبي قدم هذا البلد فلم يترك أحدا من الشيعة إلا قتله غير أبيك وغير حجر، وكان من حجر ما قد علمت. وهو نص خطير بقدر ما يشير إلى علاقة زياد بهانة، يبين عظيم الاضطهاد الذي تعرض له شيعة الإمام علي عليه السلام والمؤمنون بالإسلام نظرية وتطبيقا. الإمام الحسين عليه السلام استجاب لهذه الرسالة وأوضح فلسفته السياسية الدينية لأوصاف الإمام الشرعي الذي له حق سياسة الأمة بأنه العامل بالقرآن، الآخذ بالقسط، الدائم بالحق، الحابس نفسه على ذات الله. وكأنه هنا يشير إلى أنها لا تنطبق هذه الأوصاف على الحكام الأمويين ويزيد مثلا لهم. وصف الإمام الحسين معاوية بالطغيان، ثم أرسل الإمام الحسين رسالة تحريضية إلى أشراف البصرة للقيام بنصرته ومؤازرته في الثورة على بني أمية، وأرسل سفيرا له إلى البصرة وكتب لهم يقول: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته، وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه. بيّن لهم حقيته وأهل بيته بمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم دعاهم بقوله: وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
2: كنتم مع
3: عاشوراء، التاريخ والعبر.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهار الأمريكي.
4: From the US Prosperity Guardian.
2: إلى اعتراف أدمير فشل.
3: الحقيقة
2: من عرض إلى الإعلام الدولي. محاصرة
3: بلسانين.
2: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ دولته، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحارس الازدهار الأمريكي
4: from the US Prosperity Guardian.
3: الحقيقة بلسانين.
5: أسبوع واحد فقط، أسبوع واحد كاف لتدرك الأرض أن الحبر الذي يكتب به السلام في قواميس واشنطن ليس إلا وقودا لحرب مؤجلة. Just 1 week was enough to reveal that in Washington's playbook, the language of peace can quickly become the prelude to another war. طفى التباين الأمريكي الإيراني فوق مياه الخليج من جديد لتستيقظ الوعود الرغبوية على حقيقة واحدة. العالم يحبس أنفاسه عند مضيق هرمز، والدبلوماسية التي قدمت كأهم خطوة منذ وقف إطلاق النار باتت اليوم في مهب الريح. US-Iran tensions have resurfaced, putting the Strait of Hormuz back to the center of global concern and leaving recent diplomatic progress hanging by a thread. لم يكن خلافا طارئا، بل هو الخلاف المؤجل دائما. This was never a sudden dispute, it was simply one waiting to erupt. مع أول استدارة معلنة، انقشع القناع عن رهان مكشوف لإثارة الفتنة. يريدون تمزيق الشرايين بين طهران ودول المنطقة، بين لبنان وبعضه بعضا، وبين غزة وأهلها. The latest shift exposed was portrayed as a broader effort to deepen regional divisions from Iran to Lebanon, from Gaza to its own people. نعم، غزة التي يحاولون خنقها بأذرع لا تنتمي للغزيين ولا تطيع إلا الأجنبي، تماما كما هو حال المنافقين المموءة بهم محافظات اليمن المحتلة. According to this narrative, Gaza faces pressure through local actors serving foreign interests, a pattern it compares to forces operating in parts of Yemen. وراء كل هذا كيان مارق يرى في المفاوضات مجرد مرحلة تكتيكية يعبر بها من مأزق خانق إلى فسحة تفتح له سيناريوهات جديدة. Behind it all, Israel is portrayed as treating negotiations not as an end, but as a tactical pause to regain momentum. إنه نهج صهيوني ثابت. المفاوضات لا تتعلق مطلقاً بسرعة إبرام الاتفاقيات، بل بالتحكم بإيقاع وضغط المقايضات. لا صفقات نهائية إلا بعد استنزاف الطرف الآخر في الضفة المقابلة وإرهاقه حتى الموت. In this view, negotiations are less about reaching agreement than about exhausting the other side before any deal is made. تأملوا المشهد، لعبة نكت العهود تنتظم من سيرك الإيرانية إلى النبطية اللبنانية، ولكن شتان ما بين الثرى والثريا. The same pattern it argues is unfolding across both the Iranian and Lebanese fronts, but with very different responses. السلطة الأولى إيران ردت بالنار على الغطرسة الأمريكية، بينما السلطة الثانية لبنان الرسمي تختفي بتوقيع مصفوفة تنازلات مأجورة تمنح العدو حرية الحركة والتموع بالجنوب. Iran answered military pressure with force. Lebanon's official leadership, by contrast, is portrayed as expecting secessionists that benefit Israel's military position. وهل أخرجتهم هذه الهرولة من الصراع الحتمي؟ كلا، فالعدو التاريخي لا يتغير، وهم في الأصل لم يكونوا يوما في خندق المقاومة. But according to this account, those concessions have not removed the threat or changed the conflict. إنما يسمى بالاتفاق الإطاري ليس إلا بندقية خيانة وجهت إلى صدر المقاوم لمصادرة حق القتال، ليأخذ الصهيوني من ورثة شمعون ولحد ما لا يملكون أصلاً حق التنازل عنه. The proposed framework agreement is presented as restricting the resistance while strengthening Israel's position. مجرم الحرب يرى في طابور عون وسلام هدية لن تتكرر، طابور يراد له أن يقاتل حزب الله كما قاتل حماس بالعصابات العاملة. Israeli leaders are dispected as viewing Lebanon's current political leadership as an opportunity to confront Hezbollah. انظروا إلى الخريطة، جبهة النصرة في سوريا تحولت إلى حكومة تحشد دباباتها العمياء على تقوم شرق لبنان. لماذا؟ لتطويق المقاومة وفصلها، وفي ذات اللحظة الميركاذا تستكمل دهس الجنوب السوري لتعبيد الطريق أمام مر داود. The regional map, it argues, reveals coordinated military and political strategy. In Syria, armed forces are portrayed as willing to isolate the resistance along Lebanon's border. At the same time, Israeli military operations continue in southern Syria as part of a wider strategic plan. تمدد شرق الفرات على طول حدود الأردن الشمالية وحدود العراق الشرقية، إنه الجزء الأول من جغرافية الوهم المسمى إسرائيل الكبرى، وبقية الخريطة تلتهم مصر ودول الطوق. حتى أنقرة استيقظت اليوم لتنبه من هذا الخطر على غير عادتها. The report describes these developments as part of a broader regional expansion project extending across neighboring. فواشنطن والكيان جسد واحد، قد يختلفان على الكيفية والتوقيت، لكنهما أبدا لا يختلفان على حتمية استهدافنا. فاليهود إخوة، والوقت فقط هو ما ينقصهم. It concludes that while Washington and Israel may differ on tactics, they ultimately share the same strategic objectives. لأجل هذا كله لا غنى لأمة الإسلام عن نهج واحد، نهج يتخذ من خنادق القتال بوابة خلاص وحيدة من عدوانية الشيطان وقرنه. For that reason, it argues that armed resistance remains the only path to confronting external aggression. وهي غزة اليوم من قلب الحصار والموت، تدعو من طهران لتوسيع دائرة المحور ومنازلة العدو. From the heart of the blockade, Gaza is portrayed as calling for broader regional support against Israel. على ثقة بأن تصميم الإرادة وقوة الموقف وعدالة القضايا هي عدة المواجهة التي تتنتزع نصرا يكسر منطق موازين القوى الإمبريالية. The report argues that determination, unity and belief in the cause are the foundations of eventual victory. لقد فعلتها المقاومة سابقا وستفعلها اليوم وغدا. The message ends with confidence that the resistance can achieve that outcome once again.

0: الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
1: فشل
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: two of these advanced aircraft and even the US had
2: more الحقيقة بلسانين
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم today أنا عز الإسرائيلي
3: بلغ دولة
5: inspiration has
3: كيف فلم يعد
5: they know
3: strike المطارات المصانع
5: factories
3: والمستشفيات
0: عارف الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: بالاعتراف
2: الحقيقة بلسانين.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى علي بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 29 بعد 600، التزكية والإيمان، القسم العاشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية، وهو الإيمان، وذكرنا ما ورد في ذلك من القرآن الكريم والتي تبين صلة الإيمان بكل نواحي التزكية. وكان آخر ما وصلنا إليه دور الإيمان في الفلاح، في الفوز، في النجاة، في الرعاية الإلهية، في كل المعاني التي طبعا لها تأثيرها الكبير في الحث على التزكية. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك، ونواصل ما ذكره، حيث يقول: نحن في حضن الإيمان، في جو الإيمان، في بيئة الإيمان، في واقع الانتماء للإيمان، نحن نتعامل مع ماذا؟ نتعامل مع تعليمات وتوجيهات مصدرها من الله سبحانه وتعالى. بالتالي هنا قيمة الإيمان، لا نتعامل مع أشخاص، مع أفكار، مع فلسفات، مع زعماء، بل نتعامل مع الله رب السماوات العظيم، رب السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض، أحكم الحاكمين، الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الذي كل تعليماته وتوجيهاته وأوامره من منطلق رحمته، في كل كتابه الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس يفتتح السور المباركة بآية عظيمة، آية مهمة، ما عدا سورة واحدة من كل سور القرآن. الله تعالى يقول دائما بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي الحديث عن رحمته هنا بماذا؟ الرحمن الرحيم، ليقول لنا، ليهدينا، ليبين لنا أن كل تعليماته وتوجيهاته وأوامره وما شرعه لنا وما قدمه لنا هو من منطلق رحمته بنا، الرحمة العظيمة الواسعة، لأنه أرحم الراحمين. يعني ما هي بلا يعني هكذا، ورحمة ليس رحمة بسيطة كما يقول، هي رحمة حقيقية كاملة شاملة، رحمته وسعت كل شيء، هو أرحم الراحمين،

0: يرحم بك من كل ما يمكن أن يرحموك، أفلا نثق في توجيهاته؟ ثم ذكر السر في تصدر التوجيهات القرآنية بخطاب المؤمنين. تعالى في القرآن يبدأ يا أيها الذين آمنوا، يقول نجد معظم تلك التوجيهات يتصدرها نداء، ماذا يقولها في هذا النداء؟ يا أيها الذين آمنوا، هكذا يخاطبنا، هكذا ينادينا، يا أيها الذين آمنوا. فيصدر معظم توجيهاته في كتابه الكريم، معظم آياته التي يخاطبنا بها في كتابه الكريم بهذا النداء المبارك، ليذكرنا بماذا؟ يذكرنا بهذه الهوية، بهذا الانتماء. إنه ينادينا باعتبار انتمائنا للإيمان، لأن الإيمان صلة بيننا وبينه، لأن الانتماء الإيماني هو ميثاق بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى على السمع والطاعة. لأن الإيمان ليس فقط مجرد كلمات أو مجرد اعترافات، وإنما هو إذعان يدعو إلى السمع والطاعة، لأنه دخول في ولاية الله ورحمته الواسعة. الله ولي الذين آمنوا، هكذا يقول الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، دخول في رعايته الواسعة، في ولايته ورحمته التي وسعت كل شيء. ما أحرانا وما أولانا أن نهتم بتنفيذ توجيهاته وتعليماته سبحانه وتعالى. ثم دعا إلى الاعتبار بالشعوب الذين يعظمون التوجيهات التي تلقونها عن تقاليد ورثوها. طبعا هنا الحديث عن عندما يتكلم عن اليمنيين ودعوتهم إلى الهوية الإيمانية والحفاظ على الهوية الإيمانية، يقول لهم انظروا إلى الشعوب الأخرى كيف فيها عادات وتقاليد مملوءة بالخرافات، ومع ذلك يتمسكون بها، فأيهم أولى؟ يقول إذا كنا نرى الآخرين من أمم الأرض من شعوبها يهتمون بالغ الاهتمام بتعليمات بتوجيهات بعادات بتقاليد ورثوها وأخذوها بحسب انتماءاتهم المختلفة وليس مصدرها الله، ولكنها أصبحت عندهم مسألة انتماء وهوية، فتمسكوا بها والتزموا بها وضبطوا مسيرة حياتهم على أساسها، وحرصوا أن لا يفرطوا بها، وسعوا إلى توريثها لأجيالهم جيلا بعد جيل. أليس ذلك أولى بنا في انتمائنا للإيمان؟ انتماؤنا الإيماني أليس الأولى بنا أن نحرص عليه، أن نحافظ عليه، أن ننطلق من خلاله، أن نسعى لتربية أجيالنا عليه، أن نورثه لأجيالنا اللاحقة والقادمة؟ هذا هو المفترض. إذا كان الآخرون في هويتهم وانتماءاتهم المختلفة والتي لا صلة لها بالله سبحانه وتعالى يحافظون عليها، يحمونها من كل المؤثرات. في الصين عملوا لهم نظام خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، قالوا حتى لا تؤثر عليهم أمريكا في هوية شعبه، في ثقافته، في أفكاره، في عاداته، في تقاليده، في سلوكياته، لأنه أمريكا تسعى لفرض نمط ثقافتها، حتى أوروبا تشكو من ذلك. يقول لأن لهم نمط حياتهم، طريقة حياتهم، أفكارهم، ثقافتهم، وهم يريدون أن لا تتأثر بالآخرين. أفلسنا الأولى؟ نحن الذين نحمل الإيمان الصح الصحيح السليم المعصوم المحفوظ الذي أخبرنا به الله سبحانه وتعالى، يقول أليس الأولى لنا بذلك؟ ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الهوية الإيمانية، فقال القرآن الكريم فيه حديث واسع عن الهوية الإيمانية والتعريف بها. كم في الآيات القرآنية من توصيف وتوضيح لمواصفات المؤمنين. ثم ذكر نبوذجا عنها فقال نكتفي هنا بآية واحدة. الله تعالى يقول فيها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أمة واحدة متآخية متعاونة متضافرة متكاتفة، يعني بعضهم أولياء بعض، متكاتفة الجهود، متعاونة متناصرة، كتلة واحدة، موقف واحد، توجه واحد للنهوض بمسؤولية واحدة. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمه الله إن الله عزيز حكيم. آية تقدم عناوين عامة ومتكاملة تشمل كل الجوانب المهمة الإيمانية، تقدم لنا الواقع الإيماني للأمة المؤمنة واقعا مترابطا وليس مفككا ولا متباينا، بل ينعمون فيه بأخوة الإيمان وتجمعهم القضية الواحدة والهم الواحد والمسؤولية الواحدة. ثم تحدث عن صفات المؤمنين في تلك الآية الكريمة، وأولها ما أشار إليه قوله تعالى يأمرون بالمعروف، حيث قال هم وهم من أهله، هم من أهل المعروف، هم من يلتزمون به في واقع حياتهم، هم من يأمرون بعضهم بعضا به. والمعروف عنوان واسع يشمل كل ما أمرنا الله به، كل ما وجهنا إليه في خير الدنيا ولخير الآخرة. ثم تحدث عن قوله تعالى وينهون عن المنكر، فقال والمنكر عنوان واسع يشمل كل المفاسد، كل المساوئ، كل الرذائل، كل المعاصي، وهم يعملون على تطهير ساحتهم من المنكر. ثم تحدث عن قوله تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فقال يقيمون الصلاة التي تمثل عبادة روحية عظيمة لتزكية الإنسان ولتعزيز الصلة بينه وبين الله، ويؤتون الزكاة بما يعنيه من عطاء في بما يعنيه من إخراج لهذا الحق، من إقامة لهذه الفريضة، من التزام بهذا الركن المهم من أركان الإسلام. وما يدل عليه هذا العنوان في واقعهم هم أنهم ليسوا بخلاء، أنهم أهل عطاء وسخاء وكرب وإنفاق وبذل. ثم تحدث عن قوله تعالى ويطيعون الله ورسوله، فقال يشمل ذلك ميزتهم في الطاعة، الطاعة، وما أكثر ما في القرآن الكريم الحديث عن الطاعة، لأن الكثير من الناس كم يسمعون من آيات القرآن الكريم، من تعليمات الله، من توجيهاته، من أمره ونهيه، ولكن المعيار المهم هو الطاعة، هو يسمع ولكن لا يطيع، وبالتالي ما الفائدة؟ هو الالتزام العملي. أما أن يكون الإنسان منتميا ثم بحسب مزاجه الشخصي وبما تهواه نفسه قد يلتزم ببعض الأشياء والبعض الآخر لا يريد الالتزام بها، هذا الطاعة هي لا، قال هذا غير مقبول. الالتزام لابد أن يكون شاملا وكاملا، والله تعالى اعتبره معيارا للإيمان. ثم تحدث عن قوله تعالى أولئك سيرحمهم الله، فقال ورحمة الله واسعة، رحمة الله في الدنيا يدخل تحتها الكثير من رعايته الواسعة، من عونه، من فضله، من توفيقه، من الخير الواسع، وفي الآخرة أيضا الجنة التي هي مستقر رحمة الله ورضوانه الأكبر، إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اختبار الله تعالى لعباده في انتمائهم الإيمان، فقال ندرك أن الله يختبر عباده في انتمائهم الإيمان، وجل شأنه القائل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الإنسان يفتن، يختبر في انتمائه الإيماني، هل هو انتماء صادق، هل فيه التزام عملي أم لا. أحسب الناس أن يتركوا، الآية واضحة جدا، أن يقولوا آمنا، أن الإيمان وحده، القول وحده لا يكفي، بل تكون هناك الفتنة ويكون هناك التمحيص. ثم ذكر نماذج عن تلك الاختبارات، الله تعالى في القرآن لم يكتفي فقط بإخبارنا بالاختبارات بل ذكر نماذج عنها، وقال تأتي الاختبارات المتنوعة، الاختبارات في المواقف، يعني الآن أصبح الناس يعتبرون المواقف وكأنها وجهات نظر، الله تعالى يعتبرها من أهم الأمور التي تختبر الإيمان، الاختبار في الالتزام بالعمل أمام الحلال والحرام، الاختبار الذي يدخل إلى واقع حياة الإنسان في كثير من أموره، هل سيلتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى أم سيتصرف وفق هوى نفسه. ولقد فتن الذين من قبلهم، سنة الله، سنة من سنن الله في كل الأمم الماضية، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، لأن الله لا يقبل بمجرد الانتماء والكلام الفارغ، لا بد من الصدق مع الله سبحانه وتعالى. صدق الانتماء هو الالتزام العملي، صدق الانتماء هو بالالتزام العملي، هذا ما يجب أن نسعى إليه وأن نرسخه في واقعنا. كذلك تحدث السيد عبد الملك عن الإيمان والصلة بالله، طبعا كل هذه المعاني لها تأثير في التزكية، يعني الإيمان والهوية، الإيمان والبر، الإيمان والتقوى، كل هذه لها صلة بالتزكية. فعندما ذكر السيد عبد الملك يعني هذا الموضوع، يعني صلة الإيمان بالصلة بالله، واللي هي طبعا أعظم يعني النواحي المرتبطة بالتزكية الروحية، الغرض من التزكية الروحية تهذيب النفس لتصبح صالحة للصلة مع الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك الإيمان منظومة متكاملة، منظومة من المبادئ، من القيم، من الأخلاق، من الالتزامات العملية. إنه يبني لهذه الأمة بنية مستقلة نتاجها حضارة عادلة، حضارة متميزة، حضارة تقوم على أساس من تلك المبادئ والقيم. الإيمان للحياة ليس شيئا ثانويا، ليس خاصا بالمساجد، ليس مجرد شعائر وطقوس. الإيمان هو للحياة بكلها وبكل ما فيها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من صلة الإيمان بالصلة بالله، فقال: ولذلك أتى القرآن الكريم ليقدم لنا الإيمان أولا كصلة بالله سبحانه وتعالى بكل ما لهذا من مدلول مهم وعظيم. الإيمان يجعلنا على اتصال بالله، اتصال بهدايته، برعايته، بتوجيهاته، بتعليماته، بمعونته، بتوفيقه، بكل ما يمكن أن يكون لهذه الصلة من تأثير كبير جدا في الإنسان نفسه، في الأمة كأمة، والمجتمع كمجتمع، في الواقع بنفسه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الأحاديث الكثيرة عن الإيمان، وقال: ولهذا يأتي في القرآن الكريم الحديث الواسع عما يعنيه هذا الانتماء الصادق وما يمثله من علاقة بالله سبحانه وتعالى، من صلة برعايته، بهدايته، بتوفيقه، بمعيته. والله جل شأنه يقول: وأن الله مع المؤمنين، معهم بكل ما تعنيه هذه العبارة المهمة جدا، معهم بهديهم، معهم يهديهم، هو وليهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، مولاهم، يتولاهم برعايته، بتوفيقه، بمعونته، بنصره، بتأييده، برعايته الشاملة، بألطافه الكبيرة، بكل ما يمثل هذا من أهمية، سواء في معادلات الصراع، في مواجهة مشاكل هذه الحياة، في تحدياتها، إلى غير ذلك. وبالتالي الإيمان له تأثير في كل المحال. ثم ذكر تأثير هذه الوعود الإلهية في الحياة بجميع مجالاتها، فقال: لهذا أثر كبير في الواقع نفسه، ما يأتينا من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصلة، طبعا أعظم شيء هو الصلة بالله سبحانه وتعالى، وبأثر هذا في نفسية الإنسان، في مشاعره، في معنوياته العالية. فلذلك نراه كما هو صلة بالله سبحانه وتعالى يمثل عنصر قوة على المستوى المعنوي، والجانب المعنوي هو أول ما نحتاج إليه. الجوانب الحسية وغيرها لها تأثير، ولكن الجانب الأكبر هو الجانب المعنوي في مواجهة التحديات والأخطار والأعداء والصعوبات والمشاكل والتحديات. طبعا ثمار الصلة بالله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، وسنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقات، في الحلقة القادمة وفي غيرها من الحلقات، لأن الإيمان كله والتزكية كلها هي صلة بالله سبحانه وتعالى، ونتائج والصلاح وغيره كلها نتائج لتلك الصلة. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي. سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
4: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة الثامنة البدايات الأولى لثورة الإمام الحسين. الإمام الحسين عليه السلام من أول وهلة اتخذ موقفا مبدئيا لم يتغير عنه ولم يختلف عليه، رفض البيعة ليزيد من أول يوم. عندما جاء الأمر له والتوجيه له بأن يبايع ليزيد الخليفة الجديد رفض، وقال إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. حسم خياره من أول يوم، لم يتردد واستمر على هذا الخيار حتى استشهد، واتخذ موقفا مبدئيا. وهذا يبين لنا أهمية المبدئية الأخلاقية، أي أهمية أن لا يكون الناس وصوليين ولا انتهازيين ولا يعتمدوا السياسة المكافلية التي تقول أو تأخذ بالغاية تبرر الوسيلة. الإمام الحسين قال على الأمة السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. فبيعة يزيد هي القادحة الشرارة الأولى للثورة الحسينية. هناك أسباب، هناك ظروف، هناك احتقان، هناك تهيئة، هناك تخطيط للثورة، ولكن ما هي الشرارة الأولى؟ أمر الإمام الحسين بالبيعة ليزيد. كان هذا أمرا حسم الخيار. الإمام الحسين إذا بايع معناه أنه يعطي ويضفي الشرعية على يزيد، وأن يزيد أصبح الحاكم الشرعي، وأنه بالتالي سيكون الإمام الحسين مشاركا ليزيد في كل جرائمه وفي كل انحرافه وفي كل فساده. الإمام الحسين لا يمكن أن يقبل مثل هذا الدور من موقع مسؤوليته، من موقع فضله، من موقع قيادته للأمة، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، الذي قال فيه رسول الله ولأخي أنا سلم لمن سالمكما حرب لمن حاربكما، الذي قال فيه هو وأخي أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا، هو الذي قال فيه رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لماذا استحق أن يكون سيدي شباب أهل الجنة؟ لأنهما جاهدا في الله عز وجل. الإمام الحسين أخذ دوره من هذا الموقع، من موقع قيادته للأمة، كونه وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه الامتداد الحقيقي، أخذ على نفسه بأن يواجه هذا الانحراف الخطير، وأنه لم يعد الأمر والوضع يحتمل مزيدا من الصبر على هذا الانحراف وعلى هذا الفساد الذي حصل، ولا يمكن أن يبايع. مات معاوية في رجب من سنة 60 هجرية، وكان أول إجراء ليزيد هو أخذ البيعة له بالخلافة من أولئك النفر الذين رفضوا له البيعة في عهد أبيه وأبوا الاستجابة إلى بيعته، فأصدر أوامره على والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان القاضية بأخذ المتخاذلين عن البيعة أخذا شديدا، ليست فيه رخصة حتى يبايعوا. وصل أمر يزيد فاستشار الوليد بن عتبة مروان بن الحكم، أشار عليه مروان بالإرساء إلى الحسين وابن الزبير ساعته تلك لدعوتهم إلى البيعة، فإن أبوا ضرب أعناقهم. وقد فطن كل من الإمام الحسين عليه السلام وابن الزبير لسبب إرساء الوليد إليهما في تلك الساعة من الليل. قال الحسين عليه السلام أرى طاغيتهم قد هلك، فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو الخبر في الناس. لذلك لم يذهب الإمام الحسين إلى دار الإمارة إلا في جمع من غلمانه، وقد رتب لهم إجراءات أمنية احتياطية خشية من القبض عليه أو إجباره على أمر مكروه. لكن الوليد بن عتبة أظهر لطفا في الحوار مع الإمام الحسين، بما يشير إلى أنه كان يحب العافية وكان يؤثر السلامة، ولا يحب أن يتورط في دم الإمام الحسين أو في مواجهة مع الإمام الحسين. لذلك قبل عرض الإمام الحسين نيته عليه بأن مثله لا يبايع سرا، بخلاف مروان الذي كان متشددا وتفرس في الإمام الحسين نيته المبيتة لرفض البيعة. الإمام الحسين خرج في تلك الليلة وقال أصبحوا حتى نرى وترون، ثم خرج الإمام الحسين تحت جنح الليل مع أهله وأولاده ونسائه وأبنائه وأبناء أخيه وأهله جميعا ما عدا أخاه محمدا، ذهب إلى مكة. خرج في رجب، في آخر رجب، ووصل إلى مكة في 5 شعبان. ابن الزبير دعي في تلك الليلة فذهب إلى داره. لما رآهم يلحون عليه بكثرة الرسل والرجال تحرز منهم واتخذها ذريعة ليدعي أنه مرتاب من كثرة الرسل، وطلب رفع أولئك الرسل حتى لا يثيروا شكه. فرفعهم الوليد وخرج ابن الزبير في الليل متجها صوب مكة بعد أن هدأت العيون. هنا أصبحت مكة دار مقر الثورة، انتقل الإمام الحسين وكذلك عبد الله بن الزبير إلى مكة، وأهل المدينة أولئك الذين تركوا الإمام الحسين ولم يخرج معه إلا قلة قليلة جدا، ولا سيما من أهل الإمام الحسين وأولاده وأولاد أخيه، والبقية نظروا إليه يتفرجون. للأسف الشديد حصل منهم التفريط. كانت عاقبة هذا التفريط عندما فرطوا في الإمام الحسين أن وجدوا أنفسهم بعد سنتين فقط أمام جيش يزيد يستبيح مدينتهم، يقتل رجالهم ويسبي نساءهم ويغتصبهن، وترتكب المآثم والفواحش الخطيرة والبشعة والمجززة في حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا درس عظيم يجب أن نفهمه، إنه درس عواقب التفريط. التفريط حينما لا ليس فقط أمام الحدث، بل التفريط منبعه عندما تسمع التوجيهات من العلم، من القيادة، من الإمام علي عليه السلام، من الإمام الحسن، ثم لا تعطيها أهميتها، ثم لا تعطيها حقها في الاستجابة لله عز وجل. هذا الأمر سينتج حالة خطيرة. المدنيون للأسف تنصلوا، تكاسلوا عن القيام بالواجب مع الإمام الحسين، ثم وجدوا أنفسهم تحت ضرورة الخروج بعد سنتين فقط، لكن خرجوا بعد سنتين بدون إمام، بدون علم، بدون قيادة واضحة، وبدون برنامج واضح. كانت هبة اندفاعية وجدانية، صحيح أنها انطلقت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنها بدون قيادة، ولذلك تم القضاء عليها بشكل بشع وفظيع وسريع. لكن ما الذي فعلوا عند خروج الإمام الحسين؟ أهل المدينة ماذا فعلوا عند خروج الإمام الحسين؟ بعد مغادرة الإمام الحسين وابن الزبير المدينة إلى مكة، يبدو أن البيعة كانت قد أخذت من قبل كل أهل المدينة، كانوا قد بايعوا تحت ظلال تهديد روح بن زنباع الجذامي أحد أعيان أهل الشام وعلماء البلاط الأموي. دعاهم إلى البيعة وقال: بايعوا لمن اختصه الله بهذا الأمر ومن جعله الله له. لاحظوا هذه النغمة، اختصه الله بهذا الأمر. من الذي اختصه الله بهذا الأمر؟ يزيد. ومن جعله الله له؟ يزيد. هكذا كان علماء البلاط الأموي يشيعون هذه الثقافات الضلالية والتضليلية بين الناس، أن ولاية بني أمية ولاية اختصها الله عز وجل، وأنها ولاية جبرية، الله هو الذي حتمها، الله هو الذي قضاها وقدرها على الأمة. ثم ذكر هذا العالم السلطوي روح بن زنباع الجذامي ذكر أهل المدينة بأن أهل الشام هم أبناء الطعن والطاعون وفضلات الموت، ثم مناهم إن بايعوا المعونة والعائدة ما شاءوا. كانت هذه الكلمات كافية لتنبيه المدينة وتحذيرهم من مغبة الاستمرار في العناد والمبادرة إلى البيعة. في شهر رمضان في ذلك العام، في عام 60 هجرية، جاء الرد من دار الخلافة سريعا وحاسما. عزل الوليد وولي عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الملقب بالأشدق، لكن الإمام الحسين كان قد وصل إلى مكة، في مكة التي اتخذها دار الثورة. في مكة كان يخطط للثورة ويهيئ لها ويراسل المسلمين، وكان يلتقي بالحجاج والمعتمرين من الآفاق الذين يأتون لزيارة مكة وللحج إليها والاعتمار إليها، كان يستقبل أهلها أيضا في هذه المدة. وقد وصل في 3 شعبان طبعا في عام 60 هجرية، استمر بضعة أشهر، 4 أشهر، شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وشيء من ذي الحجة، لم يخرج من مكة إلا يوم 8 يوم التروية متوجها إلى العراق. في مكة وصلت وفود وكتب أهل الكوفة، حتى بلغت رسائلهم إليه أكثر من 72 صحيفة، كل صحيفة كانت من 2 أو 3 أو 4 أو مجموعة. كتب إليه شيعته من أهل الكوفة رسائل يعدونه فيها بالنصر. الرسالة المشهورة التي افتتح بها المؤرخ الطبري وغيره من المؤرخين أحداث كربلاء هي تلك الرسالة التي أرسلت إليه من سليمان بن سرد الخزاعي والمسيب بن نجب الفزاري، وهما صحابيان، ورفاع بن شداد وحبيب بن مظاهر الأسدي وشيعتهم من المؤمنين والمسلمين. قالوا في هذه الرسالة، وهي رسالة رسمية يعني هي تكتسب الطابع الوثائقي لأنها من الوثائق الرسمية التي تكشف طبيعة التفكير الذي كان عليه هذا النفر، هؤلاء الشيعة ماذا قالوا؟ قالوا للإمام الحسين: أما بعد، فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها، فبعدا له كما بعد الثمود، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير الذي كان واليا على الكوفة في ذلك الحين يقولون: والنعمان بن بشير في قصر الإمارة، لسنا نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله. والسلام عليكم والسلام ورحمة الله عليك. تكاثرت عليه هذه الكتب، فأجابهم بكتاب قال فيه: من حسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد، فإن هانئا وسعيدا قدم علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق. وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملائكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم، وقرأت في كتبكم، أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط، والدائن بالحق، والحابس نفسه على ذات الله والسلام. هنا يتبين لنا من خلال هذه المراسلة أن أهل الكوفة عابوا سلطة معاوية في رسالتهم إلى الحسين عليه السلام من وجهة نظرهم، وأيدهم فيها الإمام الحسين عليه السلام بكون معاوية وسلطته عدوا للحسين وجبارا عنيدا، أي أن هناك عداوة. طبعا والعداوة هنا ليست عداوة شخصية، هي عداوة أهل الحق لأهل الباطل، هذا سبب ديني. أيضا اثنين، انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها، هذا سبب ديني وسياسي. ثلاثة، غصب الأمة فيئها، سبب اقتصادي واجتماعي. أربعة، قتل خيار الأمة واستبقى شرارها، هذا سبب اجتماعي وجنائي. خمسة، جعل مال الله دولة بين الأغنياء والجبابرة، سبب اقتصادي واجتماعي. كان تركيز المراسلين والثوار الكوفيين على قضية تأمر معاوية على الأمة بغير رضا منها، بما يشير إلى الأسباب الدينية والسياسية العائدة إلى طريق استيلاء معاوية نفسه على الحكم، فضلا عن ابنه يزيد والأسباب الاقتصادية والاجتماعية والدينية. عندما تحدثوا عن قتل خيار المسلمين واستبقاء شرارهم، هم يذكرون في هذا الإطار أولئك الذين غضبوا لله ولرسوله والإمام علي عليه السلام أن يلعن في المساجد، ومنهم حجر ابن عدي الكندي وأصحابه. وقد ورد على لسان عبيد الله بن زياد وهو يوبخ هانئ بن عروة المرادي أحد زعماء ثورة الإمام الحسين قوله له: أما تعلم أن أبي قدم هذا البلد فلم يترك أحدا من الشيعة إلا قتله غير أبيك وغير حجر، وكان من حجر ما قد علمت. وهو نص خطير بقدر ما يشير إلى علاقة زياد بهانة، يبين عظيم الاضطهاد الذي تعرض له شيعة الإمام علي عليه السلام والمؤمنون بالإسلام نظرية وتطبيقا. الإمام الحسين عليه السلام استجاب لهذه الرسالة وأوضح فلسفته السياسية الدينية لأوصاف الإمام الشرعي الذي له حق سياسة الأمة، بأنه العامل بالقرآن، الآخذ بالقسط، الدائم بالحق، الحابس نفسه على ذات الله. وكأنه هنا يشير إلى أنها لا تنطبق هذه الأوصاف على الحكام الأمويين ويزيد مثلا لهم. وصف الإمام الحسين معاوية بالطغيان، ثم أرسل الإمام الحسين رسالة تحريضية إلى أشراف البصرة للقيام بنصرته ومؤازرته في الثورة على بني أمية، وأرسل سفيرا له إلى البصرة وكتب لهم يقول: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته، وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه. بيّن لهم حقيته وأهل بيته بمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم دعاهم بقوله: وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
2: كنتم مع
3: عاشوراء، التاريخ والعبر.
4: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

الموت خاب فقد حملنا فوق أشرعة النجاة، إنا على قيد الحسين لأنه عين الحياة.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يومك من صبحك وسوق آخرة يوم يسمى خيضعة. الناس خرجة من السوق وزعكم داخلية. رجال اليمن أينما وقعتوا بشكل عام، المرحلة كارحية كارحية، الوقت الحاضر كارحي. توقعوا تقرح اليوم تقرح خطوة، استعداد وشماره وتغمار فوق العدو. بالأول نحاكي أخوتنا الذي في المناطق الجنوبية، الكبار والصغار، نقول لهم يا أخوتنا، يا آباءنا، يا أبناءنا، يا أبناء الجنوب كلكم، أنتوا بتعانوا من أهانوا ومتاعب وبهذلة، وإحنا نفوسكم ما بتعانوا وأنتوا بنعاني إحنا. اللهم أنه إحنا محاصري وأنتوا مستحلي. غريمنا هو ذق أهباين واضح، من غريم الشعب اليمني كله. السعودية هي وتحالف. أنت داري أني جيت السعودية بعاصفة الحزم، وقال العسيري، قال من أجل سلامة اليمني. من أجل من؟ من أجل سلامة اليمني. من بتأمنهم؟ إحنا بنتي الكلام هذا من داخل قلوبنا لكم أنتو يا أبناء الجنوب يا أخوتنا. كلام من القلب ما محله إلا القلب. إن أمريكا فعلت لها قواعد في الخليج العربي، ضربه ما خلت ولا دولة في الخليج إلا وفعلت قواعد. لماما هذا؟ قالوا من أجل حمايتهم. أمريكا جت تحمي الخليج. إن أحد منكم فكر كيف عاد السعودية هذه ولا دول الخليج عاد حميكم؟ هي فكروا بالعقل. الشيء يشتي تفكير، منطق يكون واعي. اليوم من بيحمي الخليج بعد ما ضربت القواعد؟ من يحميها؟ يا أحرار الجنوب، يا أبناء الجنوب، احنا قد عزمنا نطهر الأرض من أي غازي أجنبي. ولا يمكن ان احنا نبكي واحد أو محتل لو كلفنا ما كلفنا. لا يمكن بقائه وجلوسه في الأراضي اليمنية بشكل عام، كونه مخرب، قاتل، ناهب. أين ثرواتنا؟ أين حقوق الشعب اليمني؟ أين هي؟ قال الأول ما في التخيل خير ولو جاب ما هو الزاد. بدعقلوا نا هذا ولا جو من أجلمه. بسروا كيف فارق الصرف عندكم، بسروا كيف الأسعار عندكم، وقارنوا عندنا. ما قد فعلوا لنا كلهم، الإمارات ولا السعودية، ثاني من الثنتين مشي. إحنا عاجزين لا يحمونا. نا بيحموا اليمنيي من من؟ رجعوا يحموا مننا فينا. ما احناش بحاجة تم ولا احنا مراعين يحمونا أبدا. وانتو في نفوسكم أبناء الجنوب مش انتو عاجزي؟ أي واحد عيقاتلك ولا يعتدي عليك انت عدكم تقاتل. بسرها قالوا عدو الحامي يشتي من يحمي. قلوا للسعودية غردوا بالروحة وتعاني روحة. وأمريكا الذي بيحتموا بهم قدوم ذلا كلهم مخابطة مداسعة. وقال لهم وعد بضيبة نفس، آن الأوان. قالوا لكل شيء نهاية، هذه هي بداية النهاية. ذلحي لنتو مراعين لهم يحموكم، ولنتو في فضلهم، ولحنا كلنا بشكل عام أبناء اليمن بحاجة شيء منهم. بلادنا غنية بالثروات بالمعادن، أرض صالحة للزراعة طول السنة. بلادنا تكفينا وتكفي من حولنا، لكن زرع والحقد بين بيناتنا. وعلى ما نختلف احنا وياكم ولا نجلس ساكذا وليحين، انتو بتعانوا من متاعب واحنا نفس الكلام بنعاني من متاعب. وغريمنا هو بقها واضح، لا تقولوا هذا ولا هذا. غريمنا هذيك السعودية، ابسروا الخونة والعملاء حق السعودية كيف عجنوها في الجنوب. العيدروس، قال الزبيدي، قال الانتقالي، واحد بيبع واحد بيندع على ظهر الثاني. هدفهم يفرقوا أبناء اليمن ويشتتوهم ويضيعوهم ويستغلوا بلادنا. هذا هو هدفهم. هل قد نفعوا أحد؟ يا رجال الخليج كله ما استر يدي قافلة لغزة، يشبعوا غزة ولا يفكوا على غزة ولا فعلوا حاجة. فكيف بنا احنا اليوم 11 سنة واحنا محاصرين؟ يا أبناء الجنوب، يا عقوال الجنوب، يا أحرار الجنوب، احنا أخوه بنقول الكلام هذا من قلب محرق. ما في الدخيل خير ولو جاب ما هو الزاد، ما لحية تختم لحية إلا ومستاهن الجباهة. إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.
1: جارح بشليل سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. حياكم الله جميعا، وما زلنا بمناسبة شهر محرم نتحدث حول أحداث كربلاء، وطبعا الآن نتحدث بشكل أحداث تاريخية. نحن أمة لا بد أن نعرف تاريخنا وامتدادنا الأصيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، امتدادنا التاريخي وله البيت رسول الله. ولذلك لا بد ما نتحدث حول التاريخ، نتحدث حول التاريخ. لاحظوا في المراحل الأخيرة من حياة معاوية بن أبي سفيان، معاوية هذا الذي النبي اعتبره داعي إلى النار، ويهو عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار. طبعا هذا رواية متفق عليها عند كل المذاهب الإسلامية، داعي إلى النار. طبعا مات الإمام الحسن سلام الله عليه بمؤامرة من معاوية نفسه، دس لها السم في طعامه. طبعا كان معاه قاعدة بيعتبرها ذهبية، يعني إن لله جنودا من عسل، كان بيقول استطاع أن يقضي على كثير من خصومه بالعسل، من بينهم مالك الأشتر سلام الله عليه، ومن بينهم الإمام الحسن سلام الله عليه. عندما مات الإمام الحسن تحركوا أتباع أهل البيت وكتبوا للحسين على أساس في أنهم يبايعوا، وعلى أساس يتحركوا لمواجهة معاوية. الإمام الحسين قال إحنا بيننا وبينه عهد وعقد، وما يجوز إن إحنا ننقضه. طبعا الصلح الذي حصل فيما بين الإمام الحسن ومعاوية نتيجة هزيمة أتباع الإمام الحسن، حاول الإمام الحسن أن يحصل ببنود صلح على الأقل يحافظ على من تبقى من المخلصين من أتباعه، إلى أن يتهيأ الوضع المناسب للانقضاض على بني أمية وإعادة المسار التصحيحي. معاوية هذا نفسه كان بيستغل هذا العهد والعقد في نفوس الناس، وكان بيلوح حتى في كلامه، كان يرسل الإمام الحسين حول نشاط الإمام الحسين، قام بيتحرك في تعبئة المجتمع الإسلامي وفي توعيته، يعني على الأقل يظل الوعي الثوري يظل قائم، يظل معرفة